0: برونتين.
1: مازلنا معاكم في ليبرونتين على موجات راديو جوهرة اف ام. من جد التحية والشكر لكل مستمعاتنا ومستمعينا لاختيار موجاتنا، ونتمناو السلامة للجميع. في الوقت هذا من كل ليلة موعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، ونسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البداية مقطع من غنية طمن عليك للفنان محمد فؤاد، غنية كانت خرجت عام 2007.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين، سهريتنا اليوميه من الاثنين للجمعه من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. نسلم عليكم برشا ونسلم على ايمن وعماد وفيصل اللي يسمعوا فينا في زغوان. تحياتنا ايضا لسلمى اللي تهدي غنيتها ليلى المحمود. ايناس تسلم علينا وعلى رضا وتقول له ربي خليك ليا. قيس هذه غنيتها ليلى الخطيب تو تقوى ويقولها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: الانتين.
1: هكا نوصل معاكم لنهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقى معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ردوا بالك مع رواحكم، ليلتكم زينة. سلام.

0: الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم لهذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تستعد لإرجاع البصر والأمل لقرابة 1000 مواطن في يوم واحد، وخطوة أوروبية جديدة لإعادة العلاقات مع دمشق. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوم أمس على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من ماي 26 و2000 بالشراكة مع جمعية On Day On Dream. وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة. وأكد وزير الصحة أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة وتجسيدا لحق كل مواطن في علاج آمن قريب وذي جودة. تعليم وزارة التربية كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 26 و2000. تعلمهم أنه بإمكانهم الولوج إلى الشبكة التربوية على العنوان التالي www.edunet.tn وسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات، وذلك يوم الأحد 17 من ماي 26 و2000. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية وفق ما أعلن عنه البرلمان. أيضا يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة يوم الأربعاء 13 من ماي 26 و2000، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكتب الدولة المكلف بالانتقال تقيل للمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزومات انتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسر وسجدود من ولاية قفصة، والمحطة الفوتوضوئية بمنزل الحبيب من ولاية صفاقس من ولاية جابس. في شان وطني آخر، تنظم عمادة المهندسين التونسيين بالتعاون مع لجنة الفلاحة صلب مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء يوم دراسي تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة. ويهدف هذا اللقاء وفق ما جاء في بلاغ صادر عن العمادة إلى تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية من خلال التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. وسيجمع اليوم الدراسي نخبة من الخبراء والمهندسين وصناع القرار لتقديم حلول هندسية مبتكرة وبحث الإرادة التشريعية اللازمة لإنقاذ قطاع الزيتون وتطويره لمواجهة التحديات الراهنة. تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من اليوم الثلاثاء، وإلى غاية 16 من مايو 2026. وفي تصريح سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء قال كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرترا قال إنه سيتم بيع عدة منتجات فلاحية في خيمة من المنتج إلى المستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين. شان وطني آخر، من المقرر أن يمثل من جديد اليوم الثلاثاء كل من برهان بسيس ومراد زغيد أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس من أجل تهم تتعلق بالتهرب الجبائي وجرائم مالية، بعد أن رفضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في 28 من أبريل 2026 مطالب الإفراج عن الإعلاميين وتحديد جلسة 12 من مايو للمحاكمة. وللتذكير مستمعين، فقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 3.5 عام في حق كل واحد من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتهم ذات صبغة مالية. دوليا الآن، وفي اليوم 74 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، وذلك بعد رفضه رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. رئيس البرلمان الإيراني يقول أن الجيش الإيراني مستعد للرد بقوة وحزم على أي اعتداء متوعدا بمفاجأة العدو. حزب الله يعلن تنفيذه عدة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي مع تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وجيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. ومن أخبار العالم أيضا، وفي خطوة جديدة على طريق إعادة العلاقات بين بروكسل ودمشق، أطلق الاتحاد الأوروبي حوارا سياسيا رفيعا مع سوريا وأعاد العمل باتفاقية التعاون بين الجانبين ورفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين أنس خطاب ومرهف أبو قسرة. وعقد وزراء خارجية الاتحاد يوم أمس بروكسل اجتماعا مع نظيرهم السوري أسعد الشيباني، وذلك بعد سنوات من القطيعة السياسية بين الجانبين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. Jawhara FM Music Now.

0: الو،
1: ايوه مين؟
0: نسيت صوتي ولا ايه؟
1: لا بس
0: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني اوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض، بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضيه ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك؟

0: الثغرة.
1: انت ما تفكرش في نفسك وخلاص،
0: ما تحكيش على نفسك، انت اللي عايز تكسبي كل حاجة وما تخسريش ولا حاجة.

0: عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عادل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: صوفيات

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله. الثلاثاء 25 ذو القعدة 1447 للهجرة الموافق ل 12 مايو 2026. العلامة البارزة هذا الصباح تقريبا استقرار في درجات الحرارة وفي العوامل الجوية خاصة في هذه الفترة الصباحية، مع نسمة موجودة تبعث عن النشاط والحيوية بأتم معنى الكلمة، وخاصة بالنسبة اللي اختاروا باش يقوموا بكري. درجة حرارة شبه ربيعية عاتية على صيفية، معناها نشوفوا أنه في تونس الآن الكبرى نسجلوا 17 درجة في هذا التوقيت بالذات، في سوسة مثلا 18 درجة الآن، 18 زادة في المهدية، مستير كيف كيف 18، 19 صفاقس. تشوفوا هذه الدرجات المرتفعة نسبيا كما قلنا، واللي عاتيتنا طقسنا كما قلنا بين ربيعي على صيفي، وتو نرجع لتطور الحالة الجوية بالتفصيل بعد قليل، لأنه من المنتظر فما بعض التغييرات الجوية اللي لربما تكون مش منتصف نهاية هذا الأسبوع فيها أمطار، وتو نشوفوها مع بعضنا من خلال نشراتنا. لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة. وراهم ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا النهار الزين. رضاية الوالدين مانا متفقين، هي حسن حسين، هذاك من تحصيل الحاصل يا سيدي، وزادة تحل كل البيبان وكل زم الشبابك المسكري. وأهم حاجة وأروع حاجة أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في ماتينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثالث من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن. نرحب بالخليفة متاعنا. وينك سيدي خليفة؟
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين خاصة شادين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين. أمين. تحية للدكتورة مروة والشباب في سوس.
1: شكون؟
2: دكتورة مروة لليوم صبح تقرا. يوم هنا قاعدة تكتب قدامه وهي تقرأ وتراجع واحد، وبالتالي دخلت مجال الدكتورة سي رسميا يعني.
1: دخلت مزيد كيف قيدة البارح دخلت أول مرة للمكتبة
2: الوطني.
1: أول مرة دخلت المكتبة سنها دكتورة. أنا كنت أدخل الثاني مرة يقول لي شو مش تولي
2: تولي دكتورة بعد المكتب. على كل حال ولا بالحق ولا قاعد تقرأ به كون في راح قاعدة وتسأل. اليوم عملت لنا مسائلة تقول كانك في التحقيق. هذه شنية وهذه شنية وهذه شنية. اش نعملوا احنا؟ هنا نتبعوا اكاو
1: اكاو
2: سيسر واحنا في السخانة
1: السخنة
2: راح سخونة الطقس
1: من اليوم تطيح شوية راي
2: ان شاء الله
1: معتد لدرجة الحرارة بارابور البارح معناها فما انخفاض نسبي
2: ان شاء الله.
1: ماهوش كبير الانخفاض طفيف معناها باهي، وتكون القصوى بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 27 و32 ببقية المناطق، وتوصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. البارح أقصى الجنوب 42. البارح سخون.
2: لا البارح سخون حتى في المدن معناها الساحلية وفي العاصمة وفي غير سخونة البارح.
1: صحيح. فما أمطار جاية راهو سيدي خليفة.
2: بالله.
1: إن شاء الله. نجم تكون نهاية الأسبوع فيها أمطار.
2: ونشوفوا يعني أنا مش تابعوك اليوم في الأحوال الجوية ونشوف
1: ليش الإمكانية واردة نتأكدوا منها وقت اللي تزيد تقرب العملية، ولا حتى نشوفوا الخبير متاعنا معناها يعطينا اللي فما واللي ما فماش.
2: هذا هو
1: به هات ناخذوا الأمور المالية ساعة. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 8 ماي عندنا 2824 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة 11 ماي 2026 عندنا 25732 مليون دينار. وتنقيزة به يا سيدي خليفة، مش كنا في 104 وفرحنا اللي من 103 مشينا ل 104 لا 106
2: البحر الهيري المرة هذه باش نوصلوا
1: 106 والحمد لله ان شاء الله نواصلوا هكا. كان نزيدوا قفز أخرى بنهيرين اللهم صل على النبي. به الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 8 ماي 28128 مليون دينار. الدولار في حدود 2871 مليم فاصل 3، واليورو طاح بصفر فاصل 3 مليم ولا 3399 مليم فاصل 7 بالارونديسمون 3400 مليم. الأرقام جيدة راهو في خصوص الريزيرف دو دوفيز وفي خصوص اش عندنا في الخزينه. معناها نخلص الشهري حتى كان سبق العباد باش تشري العلوش لانه كلها في انتظار الزياده في الشهري، ولهنا
2: زياده في الشهري وربما زياده في العلوش
1: والزياده في العلوش بدات لانه عارفين الجمعه هذه اخرها ولا بدايه الاسبوع القادم.
2: اي جاي الشهري
1: جاي الشهري بدا ويزيدوا ما يخلطوا مع الشهري. انا ما
2: نرجعوا
1: للموضوع هذا
2: هذا هو حاتم. اليوم باش نرجعوا الموضوع نتاع العيد و العلوش والمصاريف متاع تونسي. تقريب في الشهر هذا ثم زوز مصاريف يتلموا على تونسي، العلوش ومعه شوية ليتيود زادة لأنها توا تقريبا المرحلة الأخيرة متاع ليتيودات المصاريف متاع القراية لمجابهة الامتحانات سواء كان امتحانات العادية أو امتحانات المناظرات الوطنية من نوفيام وسيزيام وبكالوريا.
1: أقوام البكالوريا ريفيزيوم بالكريدي من البنك كان سمو للتسلف من عند العائلة.
2: هذا هو هذوما باش نرجعوا لهم كذلك في الريال بلون. المتابعات ستظل مستمرة للشؤون الدولية والإقليمية وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج ومضيق هرمز انعكاساته على أسعار البترول. كذلك محليا رئيس الجمهورية يلتقي وزير التربية وزير التعليم العالي وزير تكنولوجيا الاتصال وزير التشغيل

0: حول الامتحانات الوطنية. وتو نشوفوا تقريبا رزنامة الامتحانات الوطنية كما قلنا حاتم، وبدأت معناها المواعيد الاختبارات التقنية واللابوراتوارات يعني الانفورماتيك والتكنيك بالنسبة لتلاميذ البكالوريا. بلا روتوش تتكتم عليه مروة كالعادة، يعني ما تعطيناش بالضبط موجود عندها في بلا روتوش. المتابعات كما قلنا في كل ما يتعلق بالتوانسة،
1: نأكد لك ما عنده شيء، مادام حتى يد على خد وتخمم ما عنده شيء،
0: زعما ما عنده شيء. باش نمشي وكذلك لفرنسا والعملية اللي لحد الآن بين 2-3 يعني تقريب ضحايا، عملية مازالت غامضة شوية كذلك، باش نتابعوها
1: به هذا الكل وغيره بعد قليل. احنا خلينا نمشي وتوا للموسيقى قبل ما نرجع مع ليكيب كامله من سوسا، ناخذوا لي كولور دو جور من خلال اون بريف اللي فيها كل صغيره وكبيره متعلقه بنشره اخبار السابعه صباحا وبالاخبار الرياضيه.

خيله عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف

0: الجمعة صباح الورد من 6 ل 9 متاع الصباح على جوهرة اف ام تي في.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. الآن مشيو سيدي خليفة، سيدي خليفة
2: نمشيو سيدي خليفة نرتحوا بعدنا قصدوا ربي الجوهرة. أي يلا مروة تخدم
1: أي خدمة الموتور وخمسة على خمسة عطينا أنت طوى برك
2: اليوم
1: ثلاثة اليوم
2: منال ولا أشرف؟
1: منال
2: منال منال صباح الورد.
3: مفاجأة
4: مفاجأة
1: فما مفاجأة
4: نور
1: الله يهب هيا هيا
2: تهب لون
1: منوال دعمل في السويسبان
3: خبيت تحت الطاولة
4: اسمع ما نخبي عليكم حتى شيء، هيك وليد الجزيري الحقيقة يذكروا بالخير وصباح الخير للناس الكل
2: صباح النور.
4: في العادة يجي لسانكيم يقول يا نطلع مع بعضنا
1: ها
4: سي امين سي امين
3: نهار جديد اليوم نهار
4: خليني نقول لهم ما نخبي حتى شيء انا حتى امين ولا هكاك يجيني لسانكيم ونطلعوا مع بعض
3: كان بالسبت سنسنا
4: كان بالسبت صار
3: خاطر اليوم مازال
4: اليوم
3: نجرب ما نعرفش شكون يخدم الصباح
4: اليوم خليني في لورجو
1: لورجو
4: لورجو
1: امين مخطي امين اي باش تجيب قهاوي للي دو منال وكرواسون
3: اليوم
1: به تو
3: اوكي
1: هذه الخطيه اللي هبطت. طيب صباح الورد لكم جميعا، شكون معنا في الصندار؟ جمال بوقديدة اليوم موجود في قاعه العمليات المركزيه، والبدايه تكون كالعاده مع منال جبل الله في اللاون بتاعنا. شت اخبار السابعة صباحا؟
4: نبدأ بلقاء رئيس الجمهورية بعدد من الوزراء بينهم وزير التربية وزير التشغيل ووزير الاتصالات تكنولوجيا الاتصال. في هذا الاجتماع تم التركيز على الامتحانات الوطنية وأزدى تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد لهذه الامتحانات في كافة مراحلها. في أخبارنا أيضا تونس تستعد لإرجاع البصر والأمل لقرابة 1000 مواطن في يوم واحد، هذا ما أعلنت وزارة الصحة. اليوم أيضا في البرلمان جلسة عامة للنظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الموسيقية. في أخبارنا أيضا من المقرر أنه يمثل من جديد اليوم كل من برهان بسيس ومراد زغيدي أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس من أجل تهم تتعلق بالتهرب الجبائي وجرائم مالية. على المستوى الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أنه وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش وتحذيرات دولية من أزمة طاقة عالمية. نختم مع الرئيس الفرنسي اللي موجود في نيروبي في قمة إفريقيا إلى الأمام، وأعلن في هذه القمة جمع استثمارات في القارة بقيمة 23 مليار أورو. هذه تقريبا أبرز العناوين، أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى إن شاء الله بتكون في نشرة السبعة.
2: أمين وتقريب غدو البطولة تبدأ؟
3: لا اليوم
2: مباريات ولا اليوم؟
3: اليوم
1: اليوم فما مقابلة
2: قصمة. والله نحسن
1: اليوم غدو بعد غدو
2: والله مشى في بالي غدو بعد غدو
3: في جورة سبور 7:30 باش نحكيو بداية بالربطة الثانية وصعود الأمل الراضي بحمسوسة للربطة المحترفة الأولى ومع
1: عودة إلى مكانه الطبيعي، عودة إلى المكان الطبيعي. وليت البارح فرحة كبرى في حمام سوس.
3: أنا حكي ما حبيت حملان فاني باراش.
1: ما قلت لك بلاي سباراش تثبت عليها.
3: هي البارح
1: هي بلاي سباراش هكا موجودة، وإذا كان عندهم في ساقيهم ويحطوا في قلوبهم ينجموا يلتحقوا بحمام سوس. شال؟
3: البارح كان ماتش مشوق بين حمام سوس وحملان، في التعادل كان لصالح الأمل خليه يصعد الرابطة المحترفة الأولى، وفرحة كبيرة البارح في حمام سوسة مع الناس اللي تحب تشوف الفيديوهات موجودين على باج سبور جوهرة فيم، فما الفرحة نتاع جماهير الأمل واللاعبين. كما قلت شحكيه على المباراة هذه والتصريحات سواء مدرب أو رئيس الفريق، برنامج أو نتائج الجولة، نتائج المجموعة الأولى، ونذكروا بالبرنامج المجموعة الثانية حتى اليوم نعرفوا طرف ثاني اللي باش يصعد لرابطة المحترف الأولى من المجموعة الثانية. نمشي للرابطة الأولى آخر الجولات، نذكروا بالمباراة اليوم وبعدها نعطيه بتعديل في البرنامج مباراة الإتوال والسي اس اس وترجي إقالة المدرب باتريس بوميل.
1: قالت المدرب معناه هو اللي هز كل شيء معناه مسحوا في المدرب كالعادة كل شيء.
2: هذاك هو أخي حطوا المدرب شهريته به جاتوا في اللقاء
1: حتى جوليت فما شكون يخلص أكثر منه يا خليفة.
3: لونترونور فرحانين كيقيدوا
2: لهمل شنو
1: علاش فرحانين
3: النجم ياخذ ثلاثة
2: من حتى طرد
3: ثلاثة جيرايات والسلام عليكم
2: خدمة والله ما قراش على روحه تبين
1: ما هي ذول لي الستاف لأنه جاب الستاف هو معه ولا ليه
3: أكيد مو إقالت الكامل اللي طر الفني حتى كان جي مدرب جديد باش يبدل اللي طر الفني كما قلت المدرب أي مدرب معناها ديما إذا ما تكونش بالتراضي نجم بتكون معناها يقبل زوج جرايات ثلاث جرايات ويغادر الفريق.
1: نعم الفرحة متواصلة في حمام سوسة من البارحة إلى أي يوم باش تواصل في الأيامات القريبة القادمة. لذا لكل أبناء حمام سوسة نقولوا مبروك ألفين مبروك. والمكان الطبيعي لجمعية حمام سوسة هو الديفيزيون ناسيونال في الرابطة المحترفة الأولى وعودة خارقة العادة في وقتها باهي وتكاور شفت هذيني تكاور حمام سوسة برافو للأولاد الكل. تفضل أمين
3: حاتم برشا توا من جميل الأمل فما برشا أنه يسمعوا فينا نتمنى لهم مبروك الجميل الأمل هذا بحمام سوسة مبروك الحمام سوسة الفريق اللي اخدم وخل الحظوظ الأخير وجاب التعادل. تعرف استاد حملان مش سهل باش تجيب منه تعادل أو تجيب منه صعود. مبروك للأمل حث أوفر للنادي حمل أنف بالتوفيق لي في البراش كيف كيف بالتوفيق لكل الفرق اللي شارع براش. واليوم كذلك نعرفوا شكون باش يصعد من المجموعة الثانية تقدم سقيت الدير أو الملعب الجيبسي وماذا بينا كل شيء يقعد على أرضية الميدان والروح الرياضية.
1: يقول لي سقيت الدير عنده حظوظ أوفر باعتبار حويشة البريزيدون القديم تاع سي اس اس يدل لي ولا مدعم هو والا البريزيدون تاع ساقيت الدير ودعم فيها بشكل كبير يدل لي حسب المعطيات اللي قالوهم لي ما نعرفش عندك هذه المعطيات.
3: هو مدعم رسمي لنادي رادس فيقس معناها هو من محبين نادي رادس فيقسي ومعناها يدعم في سي اس اس عنده ورشة كذلك متكفل بلاعبين في الأجور تاعه.
1: وفي ساقيت الدير زاد عفب برشا دعم عطيه لجواريت هكا ولا لا ووقفة مالية كبيرة
3: من أكثر فرق الصرفة في الرابطة المحترفة الثانية. إكيب قاعدة تبحث عن الصعود. اليوم باش نعرفوا ساقيت الدير في الصدارة بعيدة نقطة على الملعب الجيبسي لكن إن شاء الله إنه اليوم تكتمل لكن باش يبقى الجدل محلول برشا بين ملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير بحكم انه فما احتراز وفي الاستئناف الاحتراز الرابطة وهو في الاستئناف توا ممكن الرابطة اعنت على القرار قبل المباراة هذه.
1: الله غالب باش نبقاو نستناو في تاكيد الصعود والا لا هذا
2: هم الروح الرياضية
1: ان شاء الله ان شاء الله فما كان الروح الرياضي. قلنا مبروك لحمام سوسة. اذا نختم بهذه التهاني من ليكيب كامله نتاع جوهرة اف ام تي في ونمشيو مع بعضنا الى لونشينمون اللي تعودنا به واللي في بدايته كالعاده ناخذ رائعه من روائعها نخليكم معاها وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامه للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: الو خوتي، انت في الكياس وقلقتك حاجه؟ كلمنا على 36 300 الف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد.

0: منى في جابس على 98.6
1: جوهرة اف ام.
2: لسنا
0: الدنيا وما فيها
1: صباح الورد.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يسدي تعليمات بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. وترامب يعتبر وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش، وطهران تتوعد برد قوي. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يسدي تعليمات بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا خلال إشرافه على اجتماع انضم كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي بأنه لا مستقبل للبلاد إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة، لا في النصوص فحسب بل في حيز الواقع والتنفيذ وفق بلاغ للرئاسة. كذلك ذكر رئيس الدولة بأن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور لم يكن من قبيل الصدفة، بل ينبع من إيمان الشعب التونسي بالأهمية القصوى لهذا القطاع باعتباره أحد المكونات الأساسية لأمن البلاد القومي، مؤكدا على أن العمل مستمر دون انقطاع حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجال، ويتم الإصلاح في كافة مراحل التعليم كما يريده الشعب التونسي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من مايو الحالي بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم، وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وهذه المبادرة سيتم تنفيذها بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة. وأكد وزير الصحة أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة، وتجسيدا لحق كل مواطن في علاج آمن قريب وذي جودة. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس النظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. في جلسة خصصت لمتابعة خطة إنقاذ وإعادة تأهيل المركب الفلاحي بنفيذة بإشراف ولي سوسة سفيان التنفوري، تم التعرض للنقاط التي تم التعهد بها من قبل إدارة المركب خلال جلسة أكتوبر 25 و2000 حسب الرزنامة المضبوطة في الغرض، وتم الاتفاق على مواصلة استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية في أفضل الأجال التعاقدية بالنسبة للمشاريع المتعلقة بأحداث وحدة دجاج البيض ومحطة معالجة المياه المستعملة واقتناء المشاتل لتعويض الزيتين المتيبسة. من المقرر أن يمثل من جديد اليوم كل من الإعلاميين برهان بسيس ومراد صغيدي أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس من أجل تهم تتعلق بالتهرب الجبائي وجرائم مالية، بعد رفض الدائرة في الجلسة السابقة مطالب الإفراج عن بسيس وصغيدي وتأخير محاكمتهما إلى جلسة اليوم استجابة لطلب هيئة الدفاع. القضاء الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب يعلن عن اعتقال شاب تونسي يبلغ من العمر 27 عاما يقيم بصورة غير نظامية على الأراضي الفرنسية، ووفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية تم إيقافه على خلفية اشتباه السلطات في تخطيطه لتنفيذ هجوم إرهابي يستهدف متحف اللوفر وأفرادا من الجالية اليهودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش، مؤكدا أنه لن يتراجع عن هدفه بالضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تمسكت طهران بشروطها لإنهاء الحرب وهددت بتلقين درس لأي اعتداء وسط تصعيد عسكري.

0: عسكريا في مضيق هرمز ولبنان، وارتفاع كبير في أسعار النفط، وتحذيرات دولية من أزمة إنسانية وأزمة طاقة عالمية. في اليوم الأول من القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة في نيروبي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار في إفريقيا بدلا من تقديم المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا أصلا قادرة على تخصيصها للقارة. وقال ماكرون إنه تم جمع استثمارات في القارة حجمها 23 مليار أورو، ويجتمع القادة الأفارقة في العاصمة الكينية بحضور الرئيس الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لبحث سبل تمويل الاستثمارات في القارة السوداء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وان شاء الله طريق السلامه بالنسبه لكل مستعملي طريق. الان نرحب بالخليفه متاعنا من جديد. صباح الورد سيدي خليفه.
1: الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه، تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزه اللي في كهرباء ان شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روح ان شاء الله موفقين. الله ورضيت الوالدين
0: احسن ما قلت خويا العزيز.
1: نمشيو
0: مع بعضنا للافراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم، قولوا له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. 12 مي مش العيد الوطني الفلاحة زعما؟ قول لي هكا
1: تنثبتوا
0: ومثبتين احنا.
1: تكون عندنا استضافة خاصة في قطاع الفلاحة.
0: فما اليوم الوطني فما احتفالات تو نرجع عليها،
1: هذا هو
0: منها فتحان دار الحوت امام الطلبة والتلاميذ مجانا، ويمكن حتى العائلات توثبت في هدية انطلاقا من اليوم وعلى امتداد الايامات القريبة القادمة
1: ان شاء الله.
0: احنا نهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم ونستقبل المكالمات اللي وقعت ترشيحها من طرف العزيز عليهم، كتبوا لنا الاسم واللقب ورقم التليفون وبعثوه لنا سماس وقالوا لنا قيموهم من النوم، عملوا لهم السوربريز وشاركوهم معكم واعطيوهم زاد الهدية المتمثلة في المجلة الرائعة من سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاق مع الهاجر العايب، نقول لك صباح الوردة الهاجر.
3: صباح النور،
1: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: يعيشك ربي يفضلك يعيشك.
1: قمت ولا مازلت يا لهاجر؟
3: اني راني ماتينال 5:30
0: سيبون
3: نبدا معاكم القرآن.
1: الهاجر منين تكلم فينا؟
3: اني نتكلم فيكم من المكنين.
1: مرحبا بكل مستمعينا في المكنين.
0: أصيلة المكنينة؟
3: ايه مكنية ايه.
0: خدم معايا مدير انتاج في التلوزة حاتم العايب يقرب لك في التلفزة التونسية؟
3: حاتم العايب أكيد يقرب لي. كان باهي يقرب لي، كان خايب لا
0: باهي.
1: لا باهي كلهم باهي.
0: لا من خيرة ما تعرف.
1: أحسن ما تعرف.
0: من خيرة ما تعرف وربي يحفظكم الكل يا هاجر، وإن شاء الله ديما فرحانة لله.
1: قال لي هاجر قداش عملت اليوم لله؟
3: اليوم سكرت 40 عاما
0: النضج، توا دخلت في النضج، توا بديت النضج وتوا بديت الحياة. هذوك الكل راهو تجارب،
1: هذا هو
0: المراحل طفولة وشباب ودا شو، هذوك توا بدينا الحياة إن شاء الله في المية والصحة هي يا مدام.
3: إن شاء الله الصحة يا ربي، إن شاء الله الصحة.
1: لاباس يا بنت. أيا لهاجر أعطينا شكون صاحب المفاجأة.
0: هو
3: والله أني من الأول كي كلمتوني كنت شاكة في ثلاثة، الوالدة الحنينة هذيك
0: ربي يخليها ويسالي من جبينها ربي يحفظها،
3: هذيك اللبة نتاعنا هذيك
0: اللهم صلي عني ربي يحفظها،
3: وأختي عندي أختي رانيا هذيك ما يفوتها حتى واجب وراني. من بعد قعدت نخمم برشا في الموضوع، قلت ما تطلع كان الحنينة وما تبكيوني خاطرني أني نضحك. اسمها عواطف الزايدي.
0: وليش تبكي؟ نحبك فرحانة في عيد ميلادك، نحبك فرحانة في عيد ميلادك، وربي يخلي لك وربي يخلي لك الوالدة بوسة من جبينها ربي يفضلها لك، هذيك خير وبركة صحة ليك
3: يا هاجر. والله نعم
0: يا هاجر، لما يظل لي هو اللي عمل العاملة، هو اللي مبعث
1: ثبت أمورك يا هاجر.
0: اسمه هو هاجر
3: بالحق،
0: شو اسمه هو؟
3: صبري.
0: يظل لي صبري أنا هكا مخي مشي لصبري والخبر صحيح. والخبر صحيح عند الخليفة. هو راقد، هو راقد توا،
3: هو راقد ويشخر ويشخر واني عبش نقوم.
1: قوم يا صبري.
0: يظل لي هذيك عملها
3: يا صبري تبع الجوهرة أفهم يا صبري وراقد وناشي نسيته بعد نسيته.
0: فيقوا يظل لي هو
1: فيقوا باش يسمع المكان
0: باش يسمع اللي احنا نحكيه على سي صبري. ربي يفضله وربي يدوم عشرتكم ويفرحكم دائما وابدا. هاي سيدي خليف الو صبري
1: حتى يقوم
0: يا صبري مرحبا بيك. تعرف عطات ثلاث احتمالات، هي قالت الوالدة ربي يحفظها لها، اختها، والا صبري. انا والله لا عندي الاجابة، قلت لا صبري هو اللي بعث الاسماس اللي نحن وقال لنا هكا ولا لا
4: هكا بالضبط
0: صحيح انت بعثت ولا لا ربي يخليك وربي يطول لي في عمرك يا صبري
4: اي
0: انت بعثت ولا لا انت بعثت
4: اي
0: يا سيدي هو بعث اما يظهر لي خليفك يتبسم هكا القرعه ما اختارتش الاسماس نتاعو اخترت اسماس واحد اخر هكا ولا لا اما هو بعث
1: القرعه اختارت العواطف ولدتها
0: اختارت عواطف
3: ما الزوز بعثوا لي مقوى سعد يا ربي
0: لله رب شو ربي يفضل لك الوالده هذيك الخير والبركه وربي يداوم عشرتك ومحبتك انت وسي صبري وان شاء الله ديما فرحانين وديما هكا تضحك وديما نهنيو فيك بالمناسبات السعيده الكل في جاره اف ام تي في نورتنا هاجر العايب نورنا سي صبري وشكرا ليك على المشاركه التلقائيه خويا صبري
1: نمشيو لنعيمه بن خليفه نقول لك صباح الورد ولا نعيمه
5: صباح النور
1: كل عام وانت حي بخير يا
5: يعيشك يعيشك ربي يفضلك
1: الا نعيمه منين تكلم فينا
5: من زغواء
0: زغوانيه الرائعه
5: نعيمه يعيشك ربي يفضلك
0: يا نعيمه يا بايه قل لي
5: يعيش.
0: النسر يطاح ولا لا وبديتوا تقطروا ولا لا
5: طاح سي بون بدينا وقطرنا ولبس
0: الله مصلي يعني بيبقى قداش تمشي ليتر غادي هاي
5: النسر غالي شويه حتوصل حتى اكثر من 50 دينار
0: اوه
1: يا 80 دينار وصل
0: وصل ل 80
5: وصل اكثر من اي اكثر من
1: 50
0: والله وانت ايش تعمل تقطر ولا تشري نعيم؟
5: انا والله في العاده نقطر كل عام كيفاه اما
0: سريعا
5: مكثر نقطروا في الدار ما نشريوش
0: اي صغاو
5: الناس ان شاء الله تجيوب حذانا ونذوقوكم نشري الزغوان
0: الله يسلمك يا حبيبي
1: ربي يفضلك هلا نعيمه قداش عملت اليوم؟
5: 53 سنة
0: إن شاء الله في المية يا نعيمة والصحة يعني. قوية وهي هي
5: العالمين أمين
1: أجمعين آية اللي نعيمة شكون صاحب المفاجأة
0: هو
5: هرازي
0: صحيت يا نعيمة لأن اليوم راني في حزب الدفاع أنا على رجالكم على رجالكم
5: يا رازي
1: حتو يوم الفلاح
0: شو اسمه راجلك شو اسمه
5: هادي
0: الهادي هاو نزيدك محاولة أخرى تقال الخليفة ترى
1: ثبت الأمور
0: ثبت الأمور
5: نعم ثبت أكيد أكيد ما يجيل مخي حتى واحد بخلف راجلي وبنتي
0: أي شد عندك يا سيدي خليفة فاجأة
1: محمد أمين
0: محمد أمين شكونه
5: ولدي محمد أمين
1: أي سوار
0: شكوني سوار
5: عندي بنيات عندي منيار وعندي سوار
1: ومنيار
5: اي
0: دونك محمد امين وسوار ومنيار هما اللي بعثوا
5: بكالوريا ان شاء الله ربي ينجح
0: ربي ينجح
1: ان شاء الله ربي ينجح
5: امين يا ربي ان شاء الله صغيراتنا الكل
0: يا نعيمه انت بن خليفه انت نعيمه بن خليفه
1: بن خليفه
5: اي
0: والمسيو شو اسمه؟
5: هادي
0: الهادي بن خليفه
5: جلاسي
0: ليدي جلاسي ما لا الخليفه نتاعنا باش يكون معاك يا بن خليفه يا مدى يا منعيمه بن خليفه
1: اي
0: باش يقول لك اسمع
1: سي الهادي مع الاولاد محمد امين وسوار ومنيار اي هو اللي يقود
0: في هو في القياده
1: قافله
5: هو والله
0: سي الهادي
5: ربي يفضلك
0: ايش تقول له ايش تقول له نعيمه
5: نقول ربي يفضلك وربي يعطيك العمر في الخير وربي يفضلك لينا
0: ولا نحيك عليه قول له
5: والله لا نحي علينا بالحق
0: هذاك عشير قول له يا نعيمه ربي يطول لك في عمرك انت وعمره هو وربي يداوم عشرتكم وقل له راني
5: نعم
0: هاي قل له راني
5: راني نحبك برشا برشا برشا
0: الله الله وزيدوا حوايج اخرى قل له انت نسري حياتي
5: والله نسري حياتي كل شيء والله
0: ربي يداوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم بالنوارات وان شاء الله تفرح زاده بالبكالوريا ونهنيوك في الديريكت
5: يا ربي يفرحها الكل جانبي
0: نورتني
1: ريان بوضاوية من بن عروس بو عبد الحميد وأمو ريم وأخواته زينب وأيوب قولوا له كل عام وانت حي بخير ريان
0: به أنا باش نمشي لنفيدة صديقنا أخونا سامي عمار اللي يهني في ولده صالح عمار مهندس ناجح جدا في فرنسا الان
1: ان شاء الله ربي يعاون.
0: ولد النفيذه العزيزه الغاليه ولد سيسامي الناشط في المجال الثقافي والاجتماعي في النفيذه، نقول له كل عام وانت حي بخير يا صالح، وربي فضلك سامي عمار وكل افراد العائله.
1: يا والله.
0: ايضا رجل من المتابعين يوميا،
1: صديقنا.
0: يبدا نهاره معنا،
1: صديقنا
0: يتفرج في كل صغيره وكبيره. سيدو ما يقوم وما تكمل العمليه الا ما تكمل الحصه، ويتفرج في التلفزيون، يبدا من السبعه وهو معنا، ويحتفل بعيد ميلاده زادة. هذاك علاش كنت سعيد جدا اني ولده طلبت منه يعطيني الاسم بالكامل، وليد الفقي ولده طلبت منه يعطيني الاسم بالكامل حتى نوجه له تحيه كبيره وتهاني لسعاد الفقي اللي هو من صفاقس
1: متابع
0: وفي لجوهرة اف ام تي في وللماتينال، كل يوم يتفرج على المباشر في ماتينال جوهرة. تحية من أولاد وليد ومهدي وبنته سهير بمناسبة عيد ميلاده 73، وأنا نقول له إن شاء الله بفضل. في المية
1: إن شاء الله،
0: والصحة هي هي. سيدي عادل الفقي كل عام ودي حي مليون ألف خير. يلا هالتصويت منال ديديكاس ويني وين موجودة وين بعد تالي في الميسنجر عندي أنا باهي، فما ديديكاس آخر في انتظار، أعطيني التصويت خلنا نعرفوا شكون اللي تحصل على المونجالا. رقم واحد، شكون رقم واحد؟
1: هاجر العايب،
0: هاجر العايب من المكنين، هي اللي تحصلت على على على
1: المونجالا.
0: المونجالا مروة ويني هذي؟ ادخل لما الدالي، يجي يجي من الدالي، أعطيني باش من ما نظلم حتى حد. زعما هذي عيد ميلاد مكرم البغدادي من عند مرته رحاب وولده براء وبنته جوري، ويقولوا له ربي يخليك لينا ويطول في عمرك ولينحيك علينا، رانا نحبوك برشا برشا.
1: ربي يحفظك
0: وان شاء الله كل عام هو حي مليون الف خير. يلا فاصل ونمشي للخليفه يحل كتاب على حاجه نشوفوها شنيا، يظل لي بشهبتنا للرحبه ونعرفوا الشهريه الشهريه ومع حق رابيل وشهريه مع رابيل ومع زيد، هل باش نتسلموها ولا ديريكت ماشي نكلموا جماعة في البنكة عادي؟
1: صبوا في الرحبة طول،
0: صبوا للرحبة طول.
2: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. رد للموجة واسمع جونا في القروان سيدي بوزيد قصرين سليان وصفاقس الشمالية على 104
6: Cité.

0: جلمد العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد.
2: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
3: جوهرة. Publicité.

0: هل مش يصير فينا هذا زعمة ولا ليه؟
1: هذا اللي مش نشوفوه مع سي لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك. حقيقة الأسعار وبورصة العلوش بين الصعود والنزول، هاو مش نثبتوا المسألة.
0: لاريير بلان
2: أغيير بلان
3: أغيير بلان.
1: سي لطفي صباح الورد.
4: صباح الورد والفل والياسمين، تحية ليك وتحية لسي حاتم والفريق العامل معك ومستمعيك ومشاهديك، شان ناركم زين.
0: شكرا ليك لطفي.
1: أكيد أنك توقع تتابع في البورصة متاع العلوش، ولينا الناس تحكي على بورصة النفط، حنك على بورصة العلوش.
4: كل واحد مش ياخده
0: والبورصة متاعه، كل واحد وبورصة
4: كل واحد وبورصة
0: متاعه. شريه البورصة
4: البورصة نشوفه نحن بين بالكاشف، كونه ثم شطط كبير، ثم هيمنة كبيرة من طرف القشارة على السوق، وبالتالي كيف السعر كما أرادوا كما اشتهوا. وهنا نشوفه كل بعيد كل البعد بين الكلفة الحقيقية نتاع الإنتاج وبين اللي يشريه المستهلك، وهذا واضح وجليل العين.
1: طول الأسعار في حدود قديش الكيلو حي؟
4: من مليون ومتي طالب حدود، ما عادش تقيس على اللي في السوق، تقيس توا على اللي يتباع في بالتفصيل، وبالتالي ب 55 و60 قاعدين نشوفوا فيها اللي في
0: شو بالتفصيل معناه اللي يتباع بالكيلو. هذا فما نقاط
4: اللي يتباع عند الزازا، اللي تبيع
0: نحسبوا على هذاك، معناها نحسبوا هكاك،
4: ونحن بالمقياس بالعكس ما نحسبوش على كلفة الانتاج قداش التكلفة بتاعها. وهنا هذا هو الاشكال، على خاطر نحن يلزمنا نحسبوا الكلفة الانتاج وبعد نزيدوا هوامش الربح لجميع المراحل، وبعد نلقاو الكلفة اللي يخذها المستهلك.
1: لو ندققوا سي لطفي، تراعتينا كلفة الانتاج متاع كيلو الحم مذبوح عند الجزاء كداش؟
4: كلفة الانتاج حي ما حد ما يعرف، وطلبنا عديد المرات وزارة الفلاحة بتحديد كلفة الانتاج باش نجم نقيسه، خاطر نعرفوا توا نحن اللي القرة ترخص، نعرفوا اللي التكلفة متاع العلفة كلها نقصت بعدها في الأسعار متاعها، نعرفوا اللي ربي اعطانا الخيرات، لكن في الجانب الآخر
1: يا ما خدش تقدرها أنت كلفة الانتاج، تراعتين أنت بتجربتك
4: من الحالة اللي نعرفوا كونه بعيدة كل البعد على الواقع. وهذا هو
0: احنا نمشيو للواقع لطفي، خلينا نمشيو نفيدوا المستمعين والمشاهدين نتاعنا. قداش يمشي علوش يضح من الى الان في السوق التونسيه خاصه؟ قالوا لي الحكايه صحيحه ولا لا؟ قالوا لي القشار سمعوا اللي شاري تتصب الايامات باش يسبقوها وبداوا يزيدوا
4: بالضبط. تو زادت بين في الفترة هذه بتاع 3 أيام ل 4 أيام الأخرانيين، زادت تقريبا في 150 دينار على العادة على الليمات اللي قبلها، وبالتالي نشوفوا فينا سقط تصاعدي، نشوفوا في كلفة. ثم تو حاليا ربح في العلوش تقريبا بين 400 و500 دينار زايدة، قاعدين نشوفوا فيه زايدة.
0: قداش يمشي هو العلوش في الرحبة تهبط وانتو ما وتشوفوا بقداش يمشي؟
4: بين مليون مليون و200 وصل مليون 700 علوش عادي، ما هوش كبير واحد كل شيء، علوش عادي الوزن عادي فبكي في السياق هذا، وبالتالي هذا مكلف جيد.
0: تقول لي وزن عادي قديش؟ وزن عادي معناه قديش الوزن العادي متاعه؟
4: الوزن العادي 35 كيلو.
0: 30 كيلو وكهو معناه
1: 30 كيلو هذا علوش حي معناه
0: حي بالملي
1: قديش يعطي
4: الحم؟ 700 يطيح لك الشطر نتاعو الحم، وبالتالي الشطر نتاعو كي تحسبها انت تلقاها فاتت 70 80 دينار الكيلو،
0: اغلى من اللي تشريه مذبوح عند
4: ما يحسب لك الدواره والواحد والكرشه وكل ما تابعوا ذاك. نحن الزياده تلقاها بين 20 15 دينار على السوم عند الزازا، وهذا هو
0: لطفي. هل فتحتك النقاط البيع بالكيلو هذيك اللي وزارة التجارة والدولة معناها كل عام تعملها باش تعدل شوية الأسعار، وهي بادرة رائعة للغاية
4: كل تعرفها فتحت وقادر، لكن ما هيش كافية، عدلت في جهات معينة السعر، لكن في الجملة في المطلق فبدي قاعد الأسعار مهيمين عليها القشرة في السوق، يعرف هو بالتليفون تو يعرف لك. حتى الفلاح كي تخرج لبرا في الولايات باش تاخذ اقل ولا تشوف تنجم باش تاخذ اقل تلقى نفس السعر، وبالتالي
1: يعني ما عندناش مشكل في الكم نتاع العلاش، عندنا مشكل في الاسعار وكو، يعني ما ثماش نقص هذا يبدو
4: موجود كل صفه العاديه اللي نعرفها، لكن الاسعار خياليه.

0: ناس بكري من الكبار كانوا يقولوا خلي في اخر لحظه كان لازم اشريه فجر العيد. فجر العيد تو يرخص. هل يرخص قاعد في السنوات الفارطه ولا لا؟
1: لا مش قاعد يرخص قبل البورتابل هذاك. تو بالبورتابل يعدل لك السوق كيما يحب هو ويزيد كيما يحب ويقرا الظروف الموجوده ويقرا الشهريه تثبت ويقرا اللي باش يشريه منا ولا منا. تو المتداول كانوا قال لك ما تشيروش صحيه باش يشري الحم عند الززاء منا منا بنفس السعر.
2: معناها اذا كان تم وخذوا الناس والرابيل نتاع الشهريه والزياده في الشهريه كلها باش يمتصها العلوش وكان
1: باش نتصل على الوش باش نغير على الوش باسعار مشطه بعيده كل لا. البعد على الواقع نتاع الكلفه نتاع العلوش.
0: لا يا لطفي نجموا نفضلوا منها شويه باش نعطيوهم لليتود.
1: ليتود خذاها قبل راهو.
0: لا ريفيزيون توا يا لطفي. ريفيزيون بكالوريا يا معلم
2: بالمسبق.
0: ريفيزيون بالمسبق
1: بالطبع قبل ما تعمل انت بالليست انت بعد تو ريفيزيون بعد الامتحانات آلية تتحلل الليستات العام الجاي.
0: كيفاش؟
1: بشكل آلية بعد الامتحانات وبعد الباك وبعد ندخلوا الصيف الجمعة ذيك بتاع الصيف ترتاح شوية ومن بعد تتحل الدفتر بتاع دروس الخصوصية بتاع العام الجاي باش تقيد ولا ماكش باش تقيد.
0: يا لطيف
2: معناها تو يبدو قيدوا العام الجاي في الدروس الخصوصية.
1: اي بالطبع لازم كل واحد يسكر الاجنده نتاعو فهمتني اللي عندي قداش من قسم وقداش مفصل وقداش من واحد. وهنا راه مشت مشت جدا السنه تقريبا ثم زياده على عام ناول فهمتني ب 15%. نحن كي نشوفوا
2: زياده الاسعار في الاتيود زياده في حوالي 15% السنه
1: زياده تقريبا 15% اللي عام ناول الريفيزيون تاعها كانت ب 200 بكثير من الريفيزيون تاع الباك مختارم الليتود تاع العام كامل اللي هو مكلف ومكلف جدا بمعدل 80 دينار الحصه الواحده للشهر في الماده الواحده. معناتها عندك كذا صغيرات فبدي تضربهم تقريبا في 80 85 90 انت والماده هذه المعدل تاع ثلاثه مواد تقريبا في 250 شهريا يعني 250 دينار شهري على مدار السنه نجيو للوقت فتره الامتحانات هذاك تولي بالباك معناتها ريفيزيون كامل كل ريفيزيون والواحده نتاعها فهمتني
0: من الى من الى
1: من الى من 200 متر فهمتني
0: من 200 متر
1: من 200
0: قالوا لي توصل حتى ل 800 و700 صحيح ولا
1: غلط؟ عطينا الاقل فهمتي متي طالع توصل حتى نحن قروض استهلاك الكل في الفتره اللي فاتت الكل ماخذينها على اليوتيوب على خاطر شطط كبير في احد الى متى باش نقعدوا في نفس الاشكال كل عام فهمتي. ان شاء الله العام الجاي نلقاو حل جذري اللي نحينا اليوتيوب ونكونوا على الاقل خاطر مش معقول استنزاف كبير للدخل الاسري في اليوتيوب برك.
0: شكرا لك لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
3: جونا اف ام جونا ما يكون كان هكا.

0: you love that much. Oh baby, you should go and love yourself. Epinia, Wilmusica. Jouer au sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jouer au sport.
2: برعاية مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان إليجي بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
1: أريد طور عالمك جوهر سبور.
3: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهر سبور. ألف مبروك لأمل الرياضي بحمام سوسة ولجماهير الأمل الصعود رسميا للرابطة المحترفة الأولى بعد التعادل البارح أمام نادي حمام الأنف في الجولة الأخيرة 1-1. هدف الفريق وهدف الرابطة الثانية نورماني ب 19 هدف عطل الأسبقية للأمل في دقيقة 22، وعدل يوسف المصراتي للهمهامة في دقيقة 45+2 من ضربة جزاء، والتعادل خلى الأمل الرياضي بحمام سوسة رسميا في الرابطة المحترفة الأولى للمرة الرابعة في تاريخه بعد سنة 2006-2008-2021 والبارح 2026. حمام سوسة يعود للرابطة المحترفة الأولى، فرحة كبيرة في شوارع مدينة حمام سوسة، وتنجموا تتابعوا الفيديوهات على صفحتنا سبور جوهرة اف ام. كذلك باش نسمعوا رئيس الفريق منتصر بن عمارة شنو حكي بعد الإنجاز التاريخي للأمل الرياضي بحمام سوسة.
4: الحمد لله هذا كل كي ما جاش بالسهل، كما قلت انت خدمه كبيره خدمناها على المستوى النفسي والذهني باش نحينا الاستريس وخرجنا من الباجيت والضغط اللي عمله المنافس في الباجيت وكل شيء، وخدمنا على المستوى النفسي، حضرنا جواريتنا، ركزنا على التيران. الحمد لله خدمه عام كامل ما مشاتش خساره، تعب عبيد كامله من هيئه مديره من ستاف من جواريت، ما مشاش خسارة، سوف وفقنا ربي باش حسمنا المقابلة وحسمنا طلوع في سور تيرا مثل هنا بحد شيء آخر مثل هنا بكام كورتنا. الحمد لله وفقنا ربي وسعدنا.
3: نسمعوا مدرب الفريق ماهر المهيري شنو حكي بعد أسعود.
5: أول شيء الحمد لله والشكر لله، فرحنا الناس هذي الكل، تعهدنا من بداية الموسم اللي احنا بقدرة ربي مش نرجعوا للرابطة المحترفة الأولى، لا مش نرجعوا للسوبر ليج، والحمد لله كنا قد وعدنا وفرحنا الناس. أكيد مهمة ما كانت صعيبة، خاصة اللي احنا الفترة الأخيرة تعدينا برشا بريسيون برشا ضغوط نفسية، خاصة كي خسرنا خصوص نقاط من مباراة مساكن وخسرنا 3 نقاط من مباراة مساكن. الحمد لله رجعنا خدمنا على البراسي فوندامونتو تاعنا سو لو بلو تكتيك، عملنا جوسكو بو ونا كاردي فوا جوسكو بو، حاولنا نمتصوا لو ماكسيموم بوسيبل لا بريسيون، وفقنا ربي ولله الحمد، جبنا اليوم تعادل تمو الاسبوع اللي فات كونتر الويد في 7 دقائق تقريبا، واليوم الحمد لله شفنا اللقاء صعيب برشا وبرشا وبرشا على اولادنا في برشا بريسيون، الحمد لله عرفوا كيفاش يشاريوه، عرفوا كيفاش يفرجمنتيو اكس الماتش ولله الحمد، النقطه اللي خلتنا في الرابطه المحترفه الاولى الحمد لله.
3: نباركوا لجماهير الأمل الرياضي بحمام سوسة وللفريق بعد الصعود للرابطة المحترفة الأولى. كما قلت تعادل البارح خلى حمام سوسة يصعد للرابطة المحترفة الأولى، كذلك هدف الفريق نورماني كمل الموسم ب 19 هدف كأكثر لاعب في الرابطة الثانية يسجل أهداف، كما قلت للمرة الرابعة في تاريخ الفريق. سنة 2006 كانت أول مرة، 2008 مع المدرب خالد بن سيسي، 2006 كانت مع المدرب شهاب الليلي، 2021 مع نوف الشبيل، والبارح مع المدرب ماهر المهيري. حمام سوسة في الرابطة المحترفة الأولى بعد 3 مواسم في الرابطة المحترفة الثانية. نعطيكم باقي نتائج المجموعة الأولى في الجولة الأخيرة. سبورتينغ بن عروس فاز على ملعب إفريقي بمنزل بورقيبة 6-0. ملعب منزل بورقيبة كان غادر الرابطة المحترفة الثانية. اتحاد بوسالم تعادل 2-2 مع جمعية ميغرين، ونذكروا كذلك بوسالم كان غادر الرابطة المحترفة الثانية. هلال مساكن انهزم أمام هلال الشابة 4-2. مكارم المهدية انهزم أمام محيط قرقنة 3-1. بعث بوحاجة انهزم في ميدانه أمام اتحاد طوين 2-0. وسيكاك الحدس فاقسي فاز على كوكب عقارب 2-2. نواصل مع الرابطة الثانية واليوم الدفعة الثانية لمباريات المجموعة الثانية. اللقاء الأبرز الأربعة نتاع العشية تقدم سقيط الدير يواجه هلال الرديف. مقابل هذه دير الحكم حسني النيلي وباش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. كما قلت مازلنا في الرابطة الثانية. نصر جلمة يواجه الملعب الجيبسي. حمزة جعيد هو اللي يدير المقابلة. منافسة بين تقدم سقيط الدير صاحب المركز الأول والملعب الجيبسي صاحب المركز الثاني من أجل الصعود والورقة الثانية للرابطة المحترفة الأولى. مقابل سقيط الدير بشكو منقولة على قناة الوطنية الثانية. باقي البرنامج القلعة الرياضية جندوبة الرياضية مستقبل قصرين اتحاد الرياضي بقصر السيف أمل بوشمة النادي القربي وقوف القفصة يواجه أولمبيك سيدي بوزيد. نذكروا أنه سيدي بوزيد ونسر جلمة كانوا غادروا الرابطة المحترفة الثانية واليوم المنافسة من أجل مقعد ثاني في الرابطة المحترفة الأولى بين تقدم سقيط الدير صاحب المركز الأول اللي يبحث عن انتصار من أجل صعود والملعب الجيبسي اللي ينتظر تعثر لسقيط الدير والانتصار للصعود للرابطة المحترفة الأولى. اليوم تتلعب الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. شبيبة العمران يواجه مستقبل مرسى الأربعة نتاع العشية باش تكون منقولة على قناة الوطنية الأولى. مقابل هذه دير الحكم باديس بن صالح وفي غرفة الفار باش تكون الحكمة درصاف الجنواتي. كما قلت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. تعديل في توقيت مباراة الجولة الأخيرة. نذكركم بالبرنامج الكامل. مباراة نادي الصفاقسي والنجمة الساحلي كانت مبرمجة نهار الأربعاء باش تتبرمج نهار الخميس بحكم طلب السي اس اس أنه يلعب مقابلته فرد وقت مع مقابلة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي والرهان من أجل المركز الثاني. باقي البرنامج كما قلت اليوم شبيبة العمران مستقبل المرسى، غدوة الدفعة الثانية مقابلة وحيدة أو زوز مقابلات نادي البنزرتي ترجي الجرجيسي، ومستقبل جيبس الملعب التونسي مستقبل جيبس اللي كان غادر الرابطة المحترفة الأولى. الدفعة الأخيرة باش تكون هالخميس 14 ماي يتصدرها مباراة النادي الإفريقي والأولمبي البيجي في ملعب حماد العقربي بيرادز. الإفريقي بعد المقابلة باش يستلم رمز البطولة بعد تتويجه في اللقاء جولة الفارطة في درب العاصمة بعد ما فاز الدفلي 0، والأولمبي البيجي من أجل الورقة الأخيرة لضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي، النادي الصفاقسي النجمة الساحلي في ملعب الطيب المهيري. المقابلة كما قلت كانت مبرمجة نهار الأربعاء باش تلعب نهار الخميس الأربعاء على العشية. والمقابلة الأخيرة نجم المتلوي الشبيبة القيروانية الرهان من أجل الشبيبة من أجل مقعد لضمان البقاء. نذكروا نزول كل من مستقبل سيمان ومستقبل جيبس ومقعد أخير من سيغادر الرابطة المحترفة الأولى إما الشبيبة القيروانية أو الأولمبي البيجي في منافسة مواجهة. الأولمبي البيجي عنده 31 نقطة في المركز 13 والشبيبة القيروانية في المركز 14 عنده 30 نقطة. الأولمبي البيجي انتصار يخليه يضمن البقاء، تعثر في صورة الهزيمة أو تعادل الشبيبة القيروانية الشبيبة هو اللي يمنح البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. وأكثر تفاصيل باش تعرفوها الخميس في الدفعة الأخيرة من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. بعد الهزيمة في درب العاصمة وخسارة البطولة أعلن الترجي الرياضي التونسي إنهاء مهام المدرب باتريس بوميل مع الفريق الأول على أن يتولى كريستيان براكوني الإشراف على الفريق لغاية نهاية الموسم. بوميل درب الترجي 13 مقابلة 6 انتصارات منهم تأهل في الدور الربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري والفوز ذهاب وإياب، 3 هزائم منهم الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام ميلودي سان داونز وخسارة الدربي وخسارة البطولة وأربعة تعادلات. وبالتالي بوميل بعد 3 أشهر مع الترجي يغادر الفريق وكريستيان براكوني باش يكمل آخر مباراة الترجي في البطولة، وبعدها باش تلعب الترجي أمام نجم المتلوي نهار 17 ماي في لقاء ربع نهائي كأس تونس. كانت هذه أول نشرات رياضية، أكثر تفاصيل تلقاها على ستنتانا جوهرة في بوند.
1: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Arrête de les في المستير والمهدية على 89 مرة.
6: Publicité. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
7: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
8: أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور تيرميك إي هيبريد. لا جام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
9: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
10: كي الرجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كي الرجال لقينا الحل الفعال. كلام من كي الرجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار انفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفيه الكشمار. كي الرجال الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش
11: جوهرة أسل بيبليسيتي.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو للفقرة اللي تعطينا برشا موجات إيجابية وتقول لنا رانا نجم ورانا أون بو هي، وماهيش حاجة صعيب أنوتر بورتي نقدروا نعملوها، أنو نستحفظوا على رواحنا وعلى الراكبين معانا وعلى عائلاتنا وأصدقائنا وكل مستعملي الطريق. تقول لي كيفاش؟ تقول لك كيف تسمع؟ أنو لي ميور كوندكتور هذوما لي سوبر كوندكتور دو جات اسيورونس، واللي توا لمدة 6 مواسم يدخلوا في الكلوب 100، هذوما ناس عندها دي ريكور عملتهم ما تثبت في حتى حادث لمدة ساعات توصل لنصف قرن، هي 50 سنة وأكثر ملقيناهم عمناو الوسنة، مازلنا ما وصلناه، وصلنا ل 44 سنة يظهرلي الأسبوع قبل الفارط، لكن تو نوصلوا فوزالي فوار وتشوفوا معايا كونوا لي ميور كوندكتور دو جات اسيورونس، ناس تعمل الكيف فيهم اللي من 5 سنوات فأكثر بطبيعة الحال، أقل حاجة يزم 5 سنوات ما تسبب في حتى حادث، وهو أسوري جات اسيورونس، تصير عملية قرعة والنجمو نكلموه بالتليفون باش نكرموه. كما اليوم معنا كوثر سويلم هي المكرمة.
2: جات اسيورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: للا كوثر سويلم شرفتنا ونورتنا وبارك الله فيك على التفاعل معنا. ألو ألو كوثر، ألو نعود نتصلوا بها ميسلش. قلت أنه شرط الأساسي، قالوا لي كيفاش لو خير أنك تكون سوري في جاتا سيروس في أي نقطة من نقاط الجمهورية، 5 سنوات أو أكثر ما تسببت في حتى حادث، أنت ما تسببت في حتى حادث، رانا يوميا نتصلوا بحد من الخيان إلى حدود الكلوب سون، هذا يكون نكمل 100 شخص باش يتم اختيارهم. توصلنا يذولي الأسبوع الثالث هذا ولا الرابع، تو نحسبه مع بعضنا الأسبوع الثالث، يذولي دخلنا في 15 باش نعملوا من لي ميور كوندكتور دو جات اسيورونس، وتو نعطيكم بالتفصيل زادة وقت اللي نقلقوا الشهر الأولاني والشهر الثاني، لأنه نوصلوا إلى حدود نهاية أوت بإذن الله، وإحنا في مصافحة يومية من اثنين للجمعة للسواق الممتازين ليغات اسيرونس. ثم انه ناس شعملت هذه استحفظت على رواحها، ربحت هي سلامة سيارتها، سلامتها هي، سلامة الركبين اللي معها، سلامة كل مستعملية طريق، ربحت وسيع على أساس المصروف، نقصت على روحها برشا مصروف وبرشا قال لاخر إشكاليات، وبالتالي اللي نقولوها احنا راو نجمو نربحو في المصروف وفي صحة البدن وفي الوقت وفي ما تصيرنا شكل فواجع، والحمد لله إذا كان نقلو من الحوادث. وأنه تقول لي عملية صعبة، ما صعبة سهل، راهي أنوتر بورتي، تطبيق القانون، تخفيض من السرعة، نقص من السرعة، العناد لي والله اللي عاند ساعات هي كلها ميكلة في الكهرباء اللي جرت العناد ما يسالش، خلي هو يحب يدوب خلي يدوب، يحب يجري خليه يجري، وانتي لا مش تجاوز ومن الكياس ما هوش فارغ، مش لازم اقعد ما نعملش ما ندوبلش، اللي يركب معايا وما يحبش يحط السنتور قولوا لا يا اخويا راهي الكهرباء مش متحركه لما تحط السنتور. هذوما حاجات بسيطه خذيناهم من عند لي ميور لي سوبر كوندكتور دو جات اسيورونس اللي ولاو هما يعطيو فينا في حاجات عمليه تعمل الكيف باش تستحفظ على سلامتك وسلامه غيرك وتعمل دي ريكور. كوثر سويلم موجوده معنا على الخط، شدينا صحيح يا كوثر، راك باش تكون معنا، مرحبا بك يا كوثر.
3: شكرا سي حاتم،
1: ربي يخليك، منورتنا ومشرفتنا. اذا كان تعرف عليك شو تعمل في الدنيا، وين أسوري أنت ومنين تكلم فينا؟
3: كوثر سويلم موظفة بشركة خاصة قلعة الكبيرة.
1: قلعة الكبيرة سوسة به أسوري عند لجونس أيمن السيد، وين بالضبط؟
3: سوسة شو نقولين يا ربي، ريل مونجي بالي
1: بحر هكا
3: لا مكتوب بالكورنيش.
1: نعتني عليها شوية نحب نمشي لها لاجونس نتاع سي من السيت. كيفاش؟ نعم
3: شارع قسنطينة تتعدى في التوير قبل ما تدور الدور اللي باش تجيب قدام رياض بالم. هو غادي في الشارع هذاك.
1: هذاك الشارع
3: اللي
1: قداش عندك اسوري مع جات اسورونس اجونس اي من السيت سوسة؟
3: عندي برشا ما نفكرش حتى وقتاش تو برشا.
1: بارك الله والله مصلي عليك. تبارك الله.
3: متبهية.
1: قداش عندك انت من اللي خذيت البرمي؟ اللهم صل على النبي وتبارك الله. باهي لالا كوثر قداش عندك انت؟ انت كوثر ما تسببت في حتى حادث؟
3: عندي يمكن اكثر من 15 عام 20 عام.
1: اللهم صل على النبي. عشان بين 15 20 عام ما تسببت في حتى حادث؟
3: متابع ربي الحمد لله.
1: ايش حطيت لها؟ شنو اللي عامل؟ اعطينا السر.
3: هذا برك ورداني البيت حزام الامان السرعه المحدوده مجوزه ممنوع عليه السرعه عليه ولبس
1: ان شاء الله ديما لاباس ان شاء الله. 50 سنه و100 سنه اخرين وانت ما تسبب في حتى حادث. ربي يحفظك وربي يخليك يا كوثر وربي يطولي في عمرك وسعاده. انه صفحنا اختنا كوثر السويلم من القلعه. القلعه قلت لي هكا ولا لا؟
3: كبيرة.
1: قلعة الكبيرة. السوري عند أيمن السيد لاجونس متاع أيمن السيد في سوسة منذ سنة 1994 تقريبا.
3: شبهك
1: إن شاء الله. إن شاء الله ديما فرحانة بالخدمات متاع جات أسورونس. وأحنا نكرموك زادة ب أن كادو اللي كنتي. قالوا لك على الكادو ولا مقمولة؟ نقول لك أنا
3: خلي
1: انت تقصد دار كبيرة. ايا نخيرك لله العزيزة. كادو سوربريز من عندي انا ولا كادو كات جات اسورونس؟
3: كادو
1: سوربريز
3: من عندك انت
1: يا بنتي. يا لا
3: كبيرة
1: يا كوس يا كوس. عاود لك السؤال. كادو سوربريز من عندي انا والا كادو من عند جات اسورونس؟
3: كادو من عند جات اسورونس. هذوكم اصحابي وحبابي وعشرة العمر.
1: برافو. الاجابه في محلها. 500 دينار لله العزيزه من جات اسورونس. انا كنت نعطيك طبليه شوكولاته يا بنيتي. هذاك علاش قلت لك طبع ثنيه الصحيحه. 500 دينار الكادت اسونس اجيليس اللي هي من اجيل انرجي بطبيعه الحال. والهديه من جات اسورونس للمكرمه اليوم كوثر سويلم من القلعه الكبرى اللي هي اسوري في جات اسورونس اي من السيد. شكرا لك انت لله العزيزه وربي يبارك عليك الستر وان شاء الله يكونوا الكل كيفك انت يا كوثر. نورتنا وشرفتنا. مرسي ليك انتي ومرسي لك تاسيرونس.
3: شكرا.
1: شكرا.

0: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه وصباح لافاريات والبروموات والاسوام اللي ما تلقاوهم كان عند براءة فواياج.
1: صيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانت ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيده. صيف السنين مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلا على كيفك والشامبغ على كيفك والسوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
0: Eh ben oui, la confiance. Oui, إذا كان ما فماش الكونفيونس ما فماش ثقة بين الحريف والأجونس دو فواياج نتاعو، ما عادش نجمو نحكيو على نجاح ومصداقية. هذاك علاش شعار براءة فواياج هو المصداقية والثقة قبل كل شيء، واللي يقصد يقصد دار كبيرة كما يقولوا. أيات نجيو للأورلي بوكينج اللي عامل ضجة هالأيامات، والناس الكل تسأل شنو الأورلي بوكينج اللي نحكيو عليه. الأورلي بوكينج هو أنك تريزيرفي لوتين نتاعك من توا وتمشي وقت اللي تحب انت، راهو في جوان في جويليا في اوت في اكتوبر، وقت اللي يساعدك تختار وقتاش تدخل للوتيل. اما الحجز لا ريزرفاسيون يلزمها تصير على بكري. علاش تقول لي من توا تصير؟ لانه تصير من توا اولا باش تضمن بلاصتك وتضمن الحجز نتاعك قبل ما يتعبى الوتيل، على خاطر نجم نقولوا تقريبا من شهر جوان كل يد شدت أختها وتسمع كان لوتيل كومبلي اتعبى، ما عادش عندي بلايص شيء، حتى بيت نصف بيت ما فماش. وهذا نعيشوه كل صيف بالتجربة. ثانيا التريزيرفي ركب سوم أقل وبتخفيضات توصل إلى حدود 30%. يعني السوم اللي باش التريزيرفي بيه من توا وقبل نهار 17 مي مستحيل تنجم تريزيرفي بيه في جوان ولا جويليا ولا أوت وقت الذروة. وهذا كان لقيت وخلطت على بلاصة. ملا يا خويا هات نبعدوا على الريسك احنا وناخذوا باينا من توا على بكري ونتهناوا على السيف صغيراتنا ونستغلوا هالبرومو وهالأورلي بوكينج هدايا. الطريقة أسهل منها ما فماش. تقولي كيفاش؟ تبعني تبعني. يا إما تدخل على سيت www.baraavoyage.com، نعود لكم www.baraavoyage.com سهلة برشا، www.baraavoyage.com، وتختار في عقلك الوتيل اللي تحب عليه انت والعائلة وتريزيرفي في عقل عقلك وعلى راحتك وبطريقة سهلة برشا وبأحسن سوم في تونس زاد. يا إما اتكلم براءة فواياج يجاوبوك بالوقت ويعاونوك باش تختار الوتيل اللي تحب عليه. ما أكثرش من هكذا، هلي كل شيء واضح كل شيء سهل. الأرقام على ذمتكم أكيد حفظتوها، لكن ما فيها بس نذكركم بها 70 550 020 70 550 020، وإلا 21 881 882، 21 881 882، وإلا نقلبوا نعملوا 21 882 881، معناها 21 882 881. براءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
2: جوهرة اف ام، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون جوهرة اف ام سور اب ستور اي جوجل بلاي. لابليكاسيون جوهرة اف ام ديما معاك على الاب ستور والجوجل بلاي.
3: يا مون اللي غرام
4: تيهاك زيه وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
4: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
5: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
4: تيهاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليكم اوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
7: في ام جي كل يوم عنا أرخص الأسوام حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190 وشامبوان 600 مليلتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990
8: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 ماي، من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
10: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 17 ماي تجيكم بأوفر الدوخ جلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم أكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
11: مونوبري ديما معك.
12: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. نمشوا مع بعضنا لطقس اليوم الثلاثاء 12 ماي 2025. شنو أهم الظواهر الجوية اللي عندنا؟ الملاحظة العامة أنه فما انخفاض نسبي مقارنة مع البارحة في طقسنا اليوم، هذا الملاحظة العامة، لكن التفاصيل والجزئيات خنشوفوها من خلال نشرتنا اللي موجودة على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم باش يكون مضطرب فقليل الاضطراب، الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 29 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. نعملوا طلة بسرعة على الخريطة متاعنا متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، خنشوفوا شنو اللي تعطينا على مستوى الرياح ومشكون موجودة خاصة في ثلاثة فترات. في الفترة الصباحية الرياح مشكون قوي على بنزرت ومن بعد على جابس، وأيضا في إقبلي ريح قوية. درجة الحرارة في الفترة الصباحية تتراوح بين أقل الدرجات اللي نشوف فيها 22 درجة في الكاف، مرورا ب 25 في جندوبة وفي تونس الكبرى، وأيضا في نابل 25، سوسة 25، مستير 25، 25 زادة نسجلها هذا الصباح في المهدية في الفترة الصباحية. وفي الجنوب ترتفع توصل في القفصة 28، توزر 28، 27 في قبلي قلت لكم فيها رياح قوية، وأعلى الدرجات باش تكون في برج الخضرة 37 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر الرياح تتواصل ولا ما تتواصلش، الرياح نلقوها موجودة في القصرين، رياح قوية في القصرين ونسجلوا فيها 31 درجة، في حين بقية المناطق ما فيهاش رياح، فما سحب أو مغيم جزئيا طقسنا في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء جابس باش تكون سحب أحيان كثيفة هي وقفصة، وأيضا توزر وقبلي سحب أحيان كثيفة لكن ما نراوش في الفاعلية، معناها مش حاملة للأمطار. درجة الحرارة بعد الظهر باش تتراوح أقل الدرجات الرافعة في مزارة 24 درجة، وأعلى الدرجات اليوم 43 درجة ببرج الخضرة، مرورا ب 33 في توزر، 32 في كل من قفصة وقبلي. على المناطق الساحلية بمزارة 24، تونس الكبرى 25، 26 درجة نسجلها في نابل، 28 في سوسة في بعد الظهر، 27 في المستير و 25 في المهدية و 28 في صفاقس، حتى في متنين 28 درجة. ليلا شعلنا في الليل، هل فما حاجة تذكر؟ لا، تقريبا باستثناء بعض الأمطار الضعيفة، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة في سيدي بوزيد في القصرين، وأيضا في قفصة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيف في ثلاثة ولايات هذوم، وفي المنستير رياح قوية، وفي المهدية رياح قوية، وأيضا في برج الخضرة رياح قوية. درجة الحرارة الليلية أقل الدرجات نشوف فيها في الكيف 19 درجة، مرورا ب 20 بنزرت 21 في تونس الكبرى، 20 نابل هي وزغوان، 21 سوسة المستير والمهدية، 22 صفاقس، وصولا إلى 30 درجة في توزر. أعلى الدرجات هي 31 درجة في برج الخضرة. هكا نكون أعطيناكم طقس اليوم بالتفاصيل وأهم الظواهر الجوية اللي موجودة في طقسنا اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد في المتابعات. وقبل ما نستقبل وظيفة الدنيا وما فيها الأستاذ حمادي البوبكري عضو معناها الاتحاد العضو المكتب التنفيذي والاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى واللي من خلاله هو نهني والفلاحة الكل عيدهم الوطني اليوم، وفما احتفالية كبيرة تنرجع عليها ونرجع على أي 12 مي ونرجع وسي معه على الاحتفالية متاع اليوم اللي بش مشيلها بعد قليل سي حمادي. لكن قبل ذلك شي خليفة بن سالم بشي هزنا يظهر لي لفرنسا في متابعات فورية متعلقة زادة بأخبار تهم أحد التونسيين إن شاء الله يظهر خاطي ولا ما هوش ما عملش هذا على كل حال نشوف بعد نشوف
0: متابعات متابعات.
2: هذا هو حاتم، عندنا زوز مسابش نمشوا لها لفرنسا. تونسي متهم بالإرهاب مرة أخرى وعملية في نيس البارح راح ضحيتها تقريبا زوز أو ثلاثة، مزلنا طوبش نعرفوا التفاصيل في منطقة كلها تونس، لا المنطقة فيها ياسر تونس ومغاربين، لكن زاد تفاصيلها تقريبا كانت محل حديث البلاتوات في فرنسا البارح. مشكون معانا شكري الداش مدير إذاعة روما غريب اللي يقولوا له صباح الورد.
3: صباح الخير خويا خليفة وصباح الخير حاتم وتحية لكل مستمعي جوهرة.
1: مرحبا بك. إذا كان نبدأ بخبر اللي وصلنا البارح وحيرنا شكري باعتبار كونه مرة أخرى يقع اتهام تونسي على خلفية شبهة إرهابية وتتعلق بمتحف اللوفر، وأيضا أنه فما تخطيط لقتل مجموعة من شخصيات يهودي، شنو هي الحكاية بالضبط؟
3: البارح تم إيقاف شخص هذا وتونسي عمره 27 سنة على خلفية وأنه كان ناوي يعمل عملية إرهابية في هما يقولوا أحد المتاحف، لكن التركيز كان لمتحف اللوفر. معناها حتى البيان اللي طلع عن القصف الإرهاب في فرنسا، و معناها بعد متابعة وبعد إيقافه كان وأنه زاد ينجم باش يعمل عملية اغتيال لشخصيات يهودية، ومن خلال الأبحاث اللي جرت معاه بعد إيقافه فل ذا متشدد دينيا ما عندوش أوراق. شكون معكم واضح هذا حسب المعطى اللي ظهر في جريدة لوموند، وكان ينوي حتى الانضمام إلى أحد التنظيمات الإرهابية. معناها كان ناوي وإنه باش يمشي يا لتوريا الموزمبيق بالضبط.
1: لا لا عمره 27 سنة كهو قلت
3: 27 سنة
1: من لا هدر من لا
2: ما هوش معناه مقيم رسمي في
1: لا
2: فرنسا
1: لا ما لا.
2: مهاجر غير نظام
3: غير نظام
1: والاسم عندكم ولا ما عندكمش؟
3: نعم لا
1: الاسم
3: نتاعو لا لا مازال ما تمش الكشف عليه لانه البارح تم ايقافه ومازال الان على ذمه التحقيق مازال ما خرجتش حتى اي على الاسم واللقب بالضبط. هذوما التحقيقات الاوليه بعد ايقافه
2: فقط كونه تونسي وكهو
3: تونسي عمره 27 سنه.
1: والحسب متابعتك لما نشر والتقارير الأمنية وأيضا القضائية، هل فما مجموعة ولا بمفرده هذه المحاولة ولا معها مجموعة؟
3: مبدئيا حسب اللي معناها البيانات الصادرة واللي تناولته كل الصحف الفرنسية معناها مطولا حتى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة يقولوا أنه وحده فرنسا
1: وحده به. موضوع آخر
2: نمشيو النيس شكري، والبارح حديث عن عملية ما نعرفوش بالضبط إرهابية ولا مخدرات ولا
3: لا لا صارت عملية ما محالة كما قلت أنت تفضلت أخوي خليفة في حي شعبي معروف في مدينة منطقة المولا هذه في مدينة نيس اللي يقطن فيها عدد كبير برشا من الجالية التونسية. خليني نكون وأنه تم 90% من اللي يسكنوا في المنطقة دي كلهم تونسة اللي صار وانه بارح مع 3:30 نتاع العشية شاب جاء على تروتينات يحمل سلاح كلاشينكوف باب يطلق النار على الناس اللي قاعدة في البيسري معناها ولكن البيسري هذه معناها هو العطرية بجنبها ثم قهوة توفي وزوز من الناس
2: حيت
3: جنسيتهم خلينا نعطيك الجنسية واحد مغربي واحد من دولة أفريقية واحد عمره 57 سنة هذا المغربي والثاني عمره 39 سنة لكن تم عدد كبير برشا من الجرحى وحسب المعطيات اللي أنا يعني متواجد في مدينة تونس حاليا حسب المعطيات متوفرة لنا فهو واحد من التوانسة معناها تجرح بزوز رصاصات معناها يستقيه ويخدم معناها هو التونسي هذا يخدم تكنيسيان في شركة المترو في مدينة نيس وكان قاعد معناها في القهوة يستنى يشرب القهوة يستنى باش يمشي يروح بوليداته من المكتب معناها 4:30 العشية
2: واللي قام بالعملية عرفوه ولا شكرا
3: لا ما زال لحد الآن تم معناها المنطقة كلها مسكرة بالأمن حتى حاليا وفرق التحقيق نزلت من منذ البارحة إلى حدود الساعة نزلت متواجدة على عين المكان ومع عدد كبير برشا من الجرحى وأنا كنت حاضر معناها حتى على بعد العملية بشوية في مدينة دونيس معناها أنا شفت العدد المهول جدا من سيارات الإسعاف اللي تنقلت على عين المكان والتطبيق الأمني الكبير اللي صار ولأول مرة في مدينة تونس معناها حتى اللي احنا نقوله المدير الإقليم بتاع الشرطة في مدينة تونس طلب الناس كل تقعد معناها في ديارها يخليوا لجان التحقيق يطبطوا حسب شهود العيان السيد جابت روتينات ضرب الكرتوش ثم لوح روتينات ومشى يجري لقى سيارة أخرى تستنى في الشارع طلع في السيارة
2: هي عملية منظمة معناها عملية منظمة ومقصودة انشينا في لأنه اختار حتى الحي اللي ضرب فيه ما نعتقدش كونه جنسيته باش تكون مغاربية معناها ولا عربية ما نعتقدش
3: الآن التحقيق مستمر أخوي حاتم ما فهمناش حتى أي معطى على الموضوع لأنه معناها العدد الكبير من الجرحى هو اللي يخلي تم تحقيقات كبيرة برشا باش تصير في المنطقة هذه البارح رئيس البلدية الجديد إريك سيوتي تنقل على عين المكان وقال معناها هون باش ياخذوا إجراءات كبيرة على مستوى خاصة هذا الحي المولاه اللي معروف أكبر حي شعبي فيه برشا مساكن اجتماعية وفيه من الجاليات المغاربية الكثير وخاصة خاصة الجالية التونسية
2: الفيديو هذا اللي ماشي كان حطيناه سونور وقت اللي نسمع فيه ان نسمع بالصوت ونشاهد أي. فيه صايب روحي المنطقه في تونس لانه تونس قاعده اللي تحكي غاديك بالضبط تونس خليفه
4: يقول لك 90% تونس
3: اللي بعثنا هولك البارح 100% معناها المنطقه دي كانك تحوس خليني اكون معك واضح كانك تدور في مدينه مساكن معناها خليني نعطيك بالضبط البلاصه
2: كانك المساكنيه غاديك برشا في المنطقه هذيك صحيح في نيس موجود برشا كيف قبلتهم غاديك ناس ممتازين خدامه وعندهم مده غاديك وعندهم اولادهم زاد هو عايشين غادي لكن نحب نسال طمني عندك شي اخبار على الرجل اللي يستنى في وليداته اللي عمره 57 سنه التونسي اللي اصيب بزوز طلقات صحته وما عندكش فكره ما عندك حتى فكره
3: ماهوش التونسي اللي عمره 57 سنه هو شاب صغير كان قاعد يستنى في وليداته صغار يخدم تكنيسيان من العمر ما عنديش لكن حسب ما تحدثت مع ابوه انا البارح معناها تقابلت انا ابوه يقول لي وانه تم اسعافه الزوز رصاصات جاو في ساقيه ومعناها ما
2: الحمد لله عليه الحمد لله اذا مش عمره 57 سنه هو زوز صغيرات ولا
3: عنده زوز وليدات ويستنى فيهم باش يخرجوا من المكتب اما خليني نعطيك اكثر ايضاحات خويا حاتم اللي هو زوز اللي واحد من جنسيه مغربيه والاخر من بلد افريقي واحد عمره 57 سنه وواحد عمره 39 سنه
4: اللي توفى 57 سنه افريقي
2: التونسي اللي غاديك قلت لي بوك بوه طمن على
3: قال لي جروح معناها
2: الحمد لله
1: أصيل مساكن التونسي ولا ما عندكش فكرة؟
3: لا أصيل ولاية الكاف. بو أصيل
1: ولاية الكاف. أصيل ولاية الكاف. ننطمنوا معناها اللي خيال في الكاف اللي هو لابس.
3: لابس.
1: لاباس والحمد لله. شكري نحب نقول لك ميرسي على هذه المتابعة. إذا كان فما تفاصيل أخرى الخط يبقى مفتوح ليك، خاصة وقت اللي تعلق راهو الأمر بالتوانسة قلوبنا تبقى
2: غالية
1: ويعطيه صحة. شكري تنقل من البارحة مشي على عين المكان باش ينقل لنا كل صغيرة وكبيرة خاصة بهذه الواقعة. توا أنت غاديك مراكحة الأمور معناها ما فما حتى شيء؟
3: لا، ثم تطويق أمني وثم حالة من الهلع خاصة في السكان خوي حاتم. الناس
1: مفجوعين
3: كانت تنجم تصير مثلا قبل تصير مثلا عملية قتل واحد اثنين، أما معناها الكم الهائل من الجرح البارح خطر اللي ضرب الكرتوش خلينا نكون واضحين طوليد صغير حسب شهود العيان ولهذه كلاشينكوف معناها يلزم واحد يعرف باش يضرب بها
1: دينا معناه
3: ينجم
1: يروزي
3: العباد الكل،
1: معناه
3: ينجم يقتل
1: الناس الكل. حيت يا ربي حيت يا ربي. هو الصغير هذا ما هوش وحده، لأنه باعتبار طيش ترونتينات ويلقى سيارة تستنى فيه أوركستري
2: ولحد لما ما وقعش خالق يعني عنده حماية
1: أوركستري. شكري ميرسي بوكو، يعطيك الف صحه ونبقى في المتابعه. شكري دهش مدير راديو أورو مغرب مباشرة من نيس في مراسلة خاصة بجورا فم تي في.
5: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
6: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
7: Publicité.
8: Papa, il est comment le voyage en bateau?
9: Il voyage مع GMV من صفر ومن رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالوي في مكونكتي.
10: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
11: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
12: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: جلمد العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهداف.

0: عنا أرخص الأسوام حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190 وشامبوان 600 مليليتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: متى متى صباح الورد، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نحب نقولوا كل عام ولكل فلاحة متاعنا مليون ألف خير، الفلاحة التونسيين اللي لقيناهم وقت اللي حكت تركب ووقت الشدة اتكينا ولقينا في الكوفيد منقصنا حتى شيء، وفي جفاف الحمد لله عرفوا يتعاملوا معه وضحاوا وتعبوهم. والفلاح التونسي هدايا مناظر من أقصى الشمال الأقصى الجنوب، ففرصة في العيد الوطني متاعهم اليوم 12 أبريل باش نقولوا لهم كل عام وانتم حيين من الفخير، وميرسي بوكو، شكرا من القلب لكل عائلاتنا من الفلاحين والفلاحات الكل. ونيابة عنهم نستضيف اليوم في الأستوديو السيد حمادي بوبكري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى.
1: ضيف الدنيا وما فيها،
0: سي حمادي لطف عليك، وإن شاء الله كل عام وانت حي مليون ألف خير.
2: عايش سي حاتم،
0: وخذيناك على الطاير.
2: على
0: الطاير يا مرحبا.
2: شكرا سي حاتم وسي خليفة على الاستضافة، شكرا سادة متابعي ومشاهدي جوهرة فيم اللي تعتبر من القنوات الرائدة في تونس في تبليغ صوت المواطن بصفة عام، وخاصة القطاع الفلاحي واللي ربما هو اللي العمود الفقري للاقتصاد الوطني. اليوم تحتفل تونس ب 12 ماي، هي ذكرى عزيز علينا، نذكرها من عام 1881 أول تاريخ إمضاء البروتوكول أو معاهدة في كارتاج لدخول المعمرين. اليوم والحمد لله ننعم باستقلالنا الذاتي، استقلالنا معناها الفلاحي، واللي يأتي كذلك الجلاء الزراعي بعد استكمال الجلاء العسكري الذي تم يوم 15 أكتوبر 63. وتعرفوا اللي الجلاء الزراعي هو آخر فلاح أو آخر مستعمر خرج هو عام 12 ماي 64، واللي خلى للدولة 700 ألف هكتار سي حاتم كانوا مأمينها الفرنسيين، ورجعت للدولة التونسية وهي تو على ملك الملك العموم ملك الدولة الخاص، واللي هي تعتبر الأراضي الخصبة في تونس، واللي رجعت لبلادنا ورجعت لأولادنا ورجعت معناها تنتج في خيرات البلاد التونسية. نحب نهني خيانا الفلاح ونهني كل التونسيين بهذه الذكرى العزيزة، واللي بها هي اليوم نحتفل كذلك ب 12 ماي تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار.
0: برافو.
2: وهذا شعار،
0: الشعار هذا نطبقوه وننجحوا في تطبيقه الناس الكل، مستقبل صغيراتنا نتمنوا عليه
2: إن شاء الله. هو لما حالة سيحات ما تعرف القطاع الفلاحي قطاع متشعب جدا، قطاع مترامي الأطراف، وتعرف الأمن الغذائي سواء للبشر أو للحيوان أو للعصافير وغيره كله ناتج من القطاع الفلاحي. هذا معروف برا وبحرا.
0: صحيح.
2: اليوم القطاع الفلاحي الحق قاعد ينهض وقاعد يحقق في أرقام قياسية رغم الصعوبات اللي يمروا بها خيانا الفلاحة في جميع المواسم أو في جميع القطاعات، ولكن دائما وأبدا هو مكابدين مناضلين.
0: صحيح.
2: قاعدين يخدموا على أرواحهم، قاعدين ينجوا، صحيح ينجوا عندهم فايدة لهم، ولكن الفايدة المجموعة الوطنية أكثر فأكثر، لأنه عندما نحقق الاكتفاء الذاتي في تونس أو نحمي سيادتنا الغذائية أراه سي حاتم أنه تكون عندنا على الأقل استقلالية، ما نبقوش مرهونين للخارج، وما نبقوش معناها نجتهدوا في أنفسنا وفي
0: الله لا يخلينا الدولة ولا يخلينا تحت رحمة حد،
2: ولا يخلينا تحت رحمة حد،
0: نبقوا تحت رحمة ربي سبحانه وتعالى، ونعملوا على رواحنا،
2: نعملوا على ذراعاتنا ونعملوا على أرواحنا، وهذاك اللي ماشيين فيه إن شاء الله بحول الله خطوة خطوة إن شاء الله.

0: كل الصعاب تتذلل وان شاء الله بحول الله يكون كل الخير في
1: ان شاء الله. بربي قبل ما نمشي للخليفة ونبداو في المحاور اللي نشوفوها مع حضرتك اليوم زاد وحضرتك ماشي مباشرة بدعوة رسمية بطبيعة الحال للاحتفالية اللي باش تحتضنها دار الحوت لهنا بمناسبة العيد الوطني للفلاحة والفلاحين.
0: اي ثم اليوم معنا ندوة وطنية هي بالمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا البحار، تمت دعوتنا لها باش نكونوا حاضرين بحول الله مع التسعة. فيها إطلاق منصة إلكترونية للتصرف الملك العمومي للمياه، فيها بعض تدخلات، فيها متنوعة متنوعة، هو في الواقع احتفالا أو احتفاء بهذه الذكرى. كما اليوم احنا على مستوى الاتحاد الوطني الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ننظم زادة كذلك معرض من المنتج إلى المستهلك، فيه شوي خضروات، فيه شوي حوت، فيه شوي غلال، فيه منتجات المرأة الفلاحة، هي مساهمة بسيطة لمحالة ولكن هي رمزية أكثر منها ده. أنه على الأقل نقول دائما هنا موجودين على الساحة ودائما وأبدا نحب وندعم المواطن ونحب نقرر راهو إذا كان ثم بعض مواطنين يشتكيوا من الغلاء راهو ثيقوا في حاجة واحدة سي حاتم أنه الفلاح ما نجمش يخدم فلاح ومنتج وتاجر، مستحيل
1: صحيح. وبرام شوفوا مشيوا شوفوا الأسعار سمحوني في اليوم في حي الخضر مقر متاع الاتحاد التونسي الفلاحة وصيد البحري فوزالي فوار اللي في المتناول الأسعار هذه لأنك مش أخوها من عند الفلاح مباشرة. الله غرب لو ريزو الآخر ما يتحملش مسؤوليته الفلاح،
0: تحملوش مسؤوليته صحيح صحات
1: باهي هذا يعطيكم الصحة في المبادرة هذه حتى لو كان معرض هكا لي بور ماركي لو كو، لكن راهو المارك باش يدي لي بوت يحقق الاهداف اللي حاجنا به.
2: نمشيو لموسم الزراعه الكبرى، وانت سيادتك معناها مكلف بالزراعه الكبرى في اتحاد الفلاحين، صناعه ممطر يعني هذا الناس كل نعرفوا، تقديراتكم على مستوى الصابه تكون قياسيه؟
0: شوف احنا على مستوى الاتحاد الواقع معناها يكون صريح، مش من مهمتنا انه باش نقيم الصابه ولا اي دوله تقيم الصابه، لانها باش تحضر اللوجيستيك نتاعها باش تحضر. واحد الصابه حاليا حسب ما اعلنت عليه وزاره الصحه تقول في حدود 20 مليون، اما ان شاء الله نوصلوا ل 14 حتى 15 مليون قنطار. هذه ربما كوليكتي ديما نحكي، ما نحكيش الوزاره تحكي على
1: الكل
0: اما احنا نحكوا ما هو ماشي للدوله.
1: ان شاء الله ربي يوصل بالسالب،
0: ان شاء الله ربي يوصل بالسالب. مازال العام راهو طويل شويه، مازال
1: استعدادات
0: 12 مليون
1: السنه معناها نكون افضل،
0: مش يكون افضل من السنه الفارطه ان شاء الله.
1: اما هوش رقم قياسي؟
0: لا مش رقم قياسي.
2: علاش ما نوصلوش رقم قياسي؟
0: شوف اسمع، الرقم القياسي ما دام ما عندناش تحدثوا صراحه
2: طبعا
0: ما عندناش استراتيجيه واضحه من الاول، ديما كل حاجة تمشي من الأول ناقصة لابد باش تكمل في الآخر ناقصة. اللي بدينا الموسم الفلاحي بتعبة كبير، لا ثم فوسفات، لا ثم دي ا بي، ولا ثم امونيت، معناها بتدخلات من اعلى سلطة، من اعلى هرم السلطة، وباش حصلنا شوية امونيتر بالسيف خاصة في ولايات الانتاج نتاع الحبوب كيما سيليانا والكيف وجندوبة وزغوان معناها بقايا
1: منعوا هذوما.
0: اي لا ناقصة الكميات اللي جتهم ناقص، والنقص هذاك بالطبيعة باش يكون عنده تأثير على المنتوج نحب ولا نكره. لكن اليوم اذا كان نحب نوصله سي حاتم ربما السؤال يطرح نفسه، احنا رانا قادرين في تونس اذا كان عندنا اراده صحيحه من الاول نحضروا الاسمده والادويه وكل مستلزمات مدخلات مدخلات الانتاج، راهو نجم نوصل 25 و 30 مليون. تو نحن نزرعوا يا رسول الله في قرابه
1: مليون، يعني تحضر مدخلات الانتاج نوصل 25 و 30
0: بالارقام، نعطيك ارقام صحيح مش هكاك. اليوم نخدموا في كيما سنه 990 الف هكتار التو نخموا باش نسملوا 20 البونتو ما نجمناش في تونس نحصلوا معناها معدل تاع 25 في الهكتار. اذا كان نعملوا 25 قنطار في الهكتار رانا نعملوا 25 مليون قنطار في المقابل.
1: وعلاش ما وصلناش؟
0: لانه مدخلات الانتاج ما هياش موجود. الحزمه الفنيه غير مكتمله.
1: فهمت؟
0: توا عامين يعطينا ربي بالخير نتاعو، ولكن الفلاح وجد صعوبه في الولوج الى مستلزمات او مدخلات الانتاج.
1: قولوا الماء كيف يبدا الماء موجود، المطر موجوده، ما تستحقش برشا انت لهذوما.
0: لا لا لا بالعكس سي حاتم، النبته تستحق للأسم ده الفلاحية كي تكون أكثر مطر كي تكون مثلا مش مطر ماذا بيك تنقص.
1: فهمتك.
0: لأنه معناها هذاكم المقويات متاحة اللي تغذي منهم روحها وتعيش وتكون النبتة وتكون كذا والحبة وغيره وتجدر فيها النعم. إذا كان هي ناقص أمونيتر مش يكون تجدير أنقص مش يكون صابة أنقص. هذاك الكل على المجموعة الوطنية سيحات.
1: انتم كاتحاد فلاحين وكفلاحة أكيد راكم بليتوا تسمعوا الإدارة شو اللي حضرت لأنه معناها صحيح تقول لي نوصلوا ل 14-15 مليون باهي هذا جيد ما مش نخزنهم ترسيناش نوكلوا في كل عصافر متاع كل عام يأكلونا الصابة.
0: شو سيحات بالنسبة للاستعدادات موسم الزراعات الكبرى هو بدأ بانطلاق اللجنة الوطنية على مستوى وطني وتفرعت على مستوى اللجان الجهوية اللي يشرف عليها سيد الولايات في الجهات هذه. اللجان الجهوية هذه اللي فيها متكونة من بطبيعة الولاية متكونة من ديوان الحبوب بالمندوبية اتحاد الفلاحين كل المتدخلين في القطاع الفلاحي هما اللي تتعمل اجتماعات دورية لمتابعة المواسم الفلاحية النقائص غيره. يبقى التحضيرات موجودة تحضيرات كبيرة سنة يبقى الشغل الشاغل لدى الفلاحين هي مسح المسائل الفلاحية وتعديل آلة الحصاد. الماكنة اليوم نشوفوا اللي عندنا ضياع
1: عندنا أرقام خرق العادة متاع تعديل الماكنة
0: سي حاتم اسمعني
1: عندنا أرقام خرجوا
0: ريتم عندي من عندي الأرقام وعندي الجهات واحد ولكن لا تفي بالحاجة ذيك
1: شوية ذيك
0: تقول لي باش نعمل 1200 تعديل الماكينة من 15 جوان ولا من أول جوان لل 15 جويلية يوفي الموسم في الموسم
1: وقتاش يزمن نعدلهم
0: في ماي
2: وعليش بتعدلوش في ماي
0: شوف ما عدناش فنيين عدنا أربع على مستوى فنيين. وطني في جوقار كانت ثم مراكز تكوين مهني معناها لا هي بالماكينة هذه كلها معناها تنجم تقول ما عادتش تخدم ولا تخدم في حوايج اخرى في تقطير الزهر والكليل والعد خرجت على عهدتها منذ سنوات وبالتالي اليوم
1: وسايبنا الساس معناها
0: اي سايبنا الساس
2: الزراعه كبر الحبوب
0: اي ونتبعوا في حوايج فارغه معناها نورمالمون ثم مراكز تاع تكوين مهني مختصه في الماكينة يلزمها تبقى مختصة في الماكينة تكون الفلاحة تكون التلامذة تكون ناس جيل جديد على الأقل وبش يتعلم كيفاش يعدل الماكينة يعدل الصمار يعدل هذا ما عادوش تو قعدنا كان في مركز واحد هو مركز جوقار اللي فيه أربع مهندسين من نجموش يغطوا الجهات هذه صحيح ثم الين جي سي عندها جماعة مهندسين يخدموا في الميدان هذا ولكن لا يفوا بالحاجة يعني.
1: سي عبد ابو بكر يحب نسالوا سي على الاحتياطات لانه بعض المشاكل خارجه على مسؤوليه الفلاح في خصوص الحرائق مثلا الحواشي مثلا انا اعطيك مثال الحواشي هذوكم ما يخدموهمش وما ينظفوهمش قال الاخر الناس الكل المتدخلين على المستوى المحلي والجهوي والوطني كلزم قطعه نتاع نار تهلكنا احنا.
0: شو سي حاتم دائما وابدا هو الموضوع هذايا محل نقد مش نقول محل متابع خاطر فيه برشا نقد لانه الطرقات برشا والجرادارات ما ثماش خاصه على في التجهيز تلقى جرادير على مستوى الزوز
1: شنو الجرادير ولا انا نعرف
0: نفلوز نقولوا احنا اللي يمسح الطرقات فهمني تلقى اله كاسحه او اله ماسحه على زوز معتمديات تلقى واحده تصور انت معتمديه فيها ب 3000 و 4000 كيلومتر
1: في السلين عندكم واحدة
0: في زوز معتمديات تلقى واحدة وثلاثة معتمديات تلقى واحدة وفي كل الولايات كيك
1: شوية
0: شوي حتى كان ينطلقوا بكري تو انطلقوا كيما تو تلقى الحشيش مازال أخضر سي حاتم حتى كي يمسحوا الحواشي نتاع الطرقات ما تمسحش لأنه يتمسح كي يبدا يبس وكيف يبدا يبس في فترة وجيزة يلزمك على الاقل عندك ديزونجان باش تنجم تنظف اكثر ما يمكن. اعتقادي وانه المسالك الفلاحيه مسالك كبيره وهي الشرايين الحقيقيه لايصال المنتوج الفلاحي للمراكز التجميع اللي هم بدورهم قاعدين يحضروا في مراكز التجميع ثم لجان جهويه قاعده تقوم دوريات معناها دورات روتينيه وباش تفقد المراكز هذه هل هي في حاله حسنه ام لا خاصه بون باسكول ولا لافيشور وغيره هذا ما كل قاعدين يقوموا به. دي الحاجه الوحيده ربما اللي يسنا حسب البارح ما في جلسه مع ديوان الحبوب انه كرا بعض مستودعات كبيرة احتياط وباش يخبوا فيهم الحبوب إذا كان عندنا معناها الزايد والحمد لله.
2: شو متفائلين بالزراعات الكبرى؟ هو ثم مشكل يبدو في البطاطا وشفنا بلاغات من وزارة الفلاحة وش هي الحكاية؟
0: والله شوف البطاطا المدة الفاتت آخر مرة جيت بحذاك مش بدنا عليه كان تذكر البطاطا راهي نبتة فراجيل برشا ومعرضة للأمراض الفطرية وخاصة مرض الميلديو اللي في التقلبات المناخية في سافيسة تمرض والكلفة متاع الدويات برشا وساعات على ساعات الفلاح يغفل يشوف الأرض متاعه خضرة واحد ولكن إذا كان ما يثبتش عن قرب النبتة وما يتبعهاش يوميا ساعات على ساعات يغدر الميلديو يغدر والغدران متاعه خايب ياسر لأنه وقت يضرب في الجذع يهبط للكعبة طول وبالتالي المرض ضايا مرض كبير ومثل ماشي دواء عندنا في تونس يداوي مرض الميلديو
1: وضربنا ولا في برشا
0: موجود منها. موجود لا موجود في برشا بقايا تو هاني نتيجة تقلبات المناخية توك تشوف في الليل باردة في النهار سخونة البارح وسجلنا 33 درجة حتى 35 درجة في مناطق الشمال ومناطق الساحلية في الليل تلقى 10 و 12 درجة اليوم هبطوا 7 و 8 درجات على البارح وهكذا دوا ليك معناتها بعد نهارين ثلاثة باش تولي في العشرين واثنين وعشرين وثلاثة باش ثم مطر هكا التقلبات المناخية والتوديوميديتي مرة سخونة ومرة باردة ومرة ثم ندوة هذاك اللي يخلق مات الميلديو وأخطر منها مثل ماش بالنسبة للبطاطا والطماطم راهو زادة حتى الطماطم قاعدة تعاني تو حتى الطماطم تعبين فلاحت الطماطم بشكل ملفت الانتباه فيما يخص الميلديو تاع الطماطم
2: ورجع انتاج الطماطم الى ما كان عليه خاطر الفايته وصلنا للاسوام ب 5000 تو يبدو انها تحت البس يخلينا نسلو عن مستقبل الزراعات السقويه الصيفيه شوف ساعات تقول الفلفل يقول لك تو تطلب الفلفل هاو الطماطم تحول فصول شنو
0: هي
2: الامور
0: شو هي هو سي خليفه بالنسبه للزراعات السقويه بلش بتو الموضوع وركزت عليه برشا راهو نتيجه غلاء الاسعار هو عدم وجود مساحات كافية في الفترة فات الخريفية لأن وزارة الفلاحة كانت كابسة على الماء وخايفة من الماء تخليه المعنى الماء صالح للشراب ولكن اليوم عدنا مياه ما شاء الله في السدود مياه حتى في الليناب دو موجود والحمد لله مضى بين السنة الوزارة هي عاملة على أساس وأنه باش ضعف مرتين وثلاثة نسبة تزويد المناطق الولايات بالمياه هذية خاصة للصيفية وباش نزرع أكثر مساحات من الفلفل والطماطم ومن الخضروات ومن البقول وليات وغيره لأنه راوي زمنا نتحسبه أنه في الصيف السنة سي خليفة إن شاء الله يكون عام ممتاز سياحي وإذا كان عندك عام سياحي ممتاز أراو تنتظر وأنه باش تكون عندك زادة كيف
2: ارتفاع الطلب
0: إذا كان ميقابلوش ارتفاع مساحات المبذورة وباش تجابه بها الصيف يولي هناك خلل وبالتالي اليوم على الوزارة أنها مع تحل المال الفلاحة وتصلح القنوات لأنه ثم إشكالية كبيرة في القنوات أنه تهرم القنوات وتكسير القنوات يخلي الماء يضيع ويخلي الفلاح يضيع في عوض باش يجيه الماء بعد ساعتين ثلاثة يقعد يستنى فيه بالنهارين وبثلاثة إلا الشجرة متاعه ماتت وإلا الزراعة متاعه ماتت
1: سريع في خصوص هذا باش نختم معك بحويجة سي حمادي وخليك تمشي للاحتفالية بمناسبة العيد الوطني للفلاحة الأمطار فما الإمكانية واردة جدا بداية من نهار الجمعة ويمكن حتى الخميس العشية تكون عندنا أمطار وتنقص درجات الحرارة كما قلت حضرتك الأمطار هذه ما عندهاش انعكاس سلبي على السبولة توا والحمد لله
0: شوف إذا كان أمطار خفيفة ما تكونش عندها أثر جانبي إذا كان أمطار برشا باش تكون عندها انعكاس سلبي على رقود النعمة أولا يعني النعمة صابة إذا كان صابت برشا أمطار باش ترقد ومازالت النعمة خضرة ما نتصورش أنه باش تأثر فيها على الحبة متاحة ولكن باش ترقد النعمة لكن في المقابل في القروان خوينا في القروان انطلقوا في الحصاد في الشعير
2: بدأوا في الحصاد
0: بدأوا يحصدوا في الشعير نهارات عظامة شعير يابس تعرف القروان سابق 15-20 يوم على مناطق الشمال الغربي وشمال نتصور المناطق هذيك إذا كانت صب فيها المطر باش تولي تعمل ميتاديناج باش تعمل القمح باش يولي يبيض شوي
1: واضح.
0: هذيك الاشكاليه وين في المطر؟ احنا نقولوا ربي يعطينا بشيء الرفق وربي يسترنا
1: ان شاء الله.
0: وتعرف الاصحاب نتاع ماي هذه راهي خايبه شوي سي حاتم، تخوف. ان شاء الله ربي يعطينا بشيء الرفق، وان شاء الله تعدى صابتنا في بسلام، وان شاء الله عام مبروك سعيد على كل التوانس وعلى كل فلاح وعلى كل خيان. ان شاء الله يكون عام طيب لغيرك
1: ان شاء الله يا ربي. نحب نشكرك جزيل الشكر اللي لبيت دعوتنا، ونخليوك تواصل في نحو دار الحوت للالتزام نتاع حضرتك مشارك ممثل الاتحاد في الاحتفاليه اللي يحتضنها معناها المعهد نتاع البحار، ومهمه جدا راهي الاحتفاليه، وفيها حتى منظومه الكترونيه جديده تهم الدومين ماريتيم نتاعنا، المياه نتاعنا. فتونا نرجعوا لها بالتفاصيل هذه وشنو نتائجها، ونشوفوها ونقدموها لكل المسلمين. حمادي البوبكري شكرا على هذا الحضور الانيق، وان شاء الله صباحك زين.
0: شكرا سي حاتم.
1: شكرا
0: سي خليفه.
3: Pour Nicolas, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
4: Instagram.
3: Hashtag Jawar FM.
5: Publicité.
6: Agile Énergie t'offre le gamme MTH Eni iSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni iSynth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. Eni iSynth, la performance italienne. Disponible chez Agile Énergie.
7: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء. كارتاج 2026، construire durablement، bâtir responsablement.
8: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام، حتى 17 ماي صبغه للشعر من غارنيي ب 8990 في عوض 15 دينار و 190، وشامبوان 600 مليلتر الترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990.
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: جوهره اف ام. بوبليسيتي.

0: التفاح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مساج من القلب من المرادي حمام بورقيبة ليكم انتوما الكل. شي يقول لكم؟ يقول لكم فديتوا متعب بدوناتكم تحسوا فيهم رزان هكا مستريس، حان الوقت باش تعطي روحك وقفة متاع راحة، ترجع فيها الروح لبدنك وتصفي فيها ذهنك. المرادي حمام بورقيبة يفتح لك أبوابه ويفتح لك بيبانه الكل في قلب جبال عين دراهم، وين الرفاهة تولي أسلوب حياة. للبدن استمتعوا بأقوى مركز ترماليزم في تونس، مياه طبيعية تداوي وتجدد الطاقة. للعين منظر الغابات والجبال يخليك تنسى الدنيا وما فيها. للعائلة جو دافئ، ماكلة بنينة وخدمة تخليك تحس روحك سلطان. المرادي حمام بورقيبة مش كيف غيره، هو وجهتكم الأولى للاستشفاء بالمياه المعدنية. عندنا أكبر وأحدث مركز ترماليزم في المنطقة، مختص في علاج الأمراض، أمراض الجهاز التنفسي والأنف والحنجرة، مداوات المفاصل والروماتيزم بأحدث الطرق العلمية، ليكور من المساج بالزيوت الأساسية للحمام البخاري. فريقنا الطبي وشبه الطبي يسهر على راحتك كم خطوة بخطوة. بيسين شوفي سونا وبعد حصة الاسترخاء تستنى فيكم غرفنا الواسعة والمريحة، اتلالة ساحرة على الغابة تخليك تفيق على نسمة الجبل ونظافة الهواء. كل غرفة مجهزة بكل وسائل الراحة. وفي المرادي الماكلة عندها بنة أخرى، مطاعمنا تقدم مأكولات تونسية وعالمية مع خصوصية زادة، راهي تفصل دي منو بالنسبة للي يحبوا يحافظوا على رشاقتهم، فما دي منو سبيسيال اليوم هما. وزيد عليها هذا الكل وعندك القاعات الرياضية وعندك المسالك الغابية وعندك المشي في الهواء الطلق الروندوني. دونك استثمر في صحتك، خطر بدنك يستحق أحسن ما فما. والمرادي حمام بورقيبة وين الصحة والجمال راهم يتلقاو. احجز من توا على 93 277 777، نعاود 93 277 777، واكتشف العروض الكل على www.المرادي.com www.المرادي.com. يلا هز التليفون 93 277 777، ولا ادخل على السيت www.المرادي.com.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: في متابعتنا مش مشيو نواكبوا الجديد في خصوص عملية البحث اللي انطلقت منذ قلت البارح وقلت البارح تعرض للغرق الله يرحمه والله معنا ان شاء الله نلقاوه سلامات، لكن حتى يقول لك الواحد كان ربي سبحانه وتعالى راه يبعث الحياة ويعمل المعجزات. ان شاء الله يا ربي نلقاوه ولدنا اللي غرق في هرقلة. وين وصلت العملية خليفة؟ شنو اللي فهم؟
2: هذا بشوفوه مع مروة كامل اللي البارح عطتنا تقريب كل الحيثيات واللي هي طوى على عين المكان باش تعطينا اش قاعد يتم يعني من محاولات إلقاء معناها إنقاذ الحصول عليه كيفاش العملية قاعدة تتم في شط هرقلة.
1: يلا المتابعات شكون مباشرة من شط هرقلة.
0: متابعات
2: أستاذة مروة صباح الورد.
3: صباح النور سي حاتم، أخليك
1: معك سي خليفة أيضا مدام. حبينا نسأل وين وصلت خليف. وين وصلت الأمور أستاذة مروة؟
3: الحقيقة سي حاتم حبيت كنت نتمنى لليوم نرجع لكم هكا بخبير يفرح ولا حاجة، لكن للأسف للحظة هذه ما زال البحث متواصل، ما عناش حاجة جديدة. الحق جهود الكل متكافة، حماية مدنية، حرس بحرية، سلطة جهوية، سلطة محلية، العبيد متطوعين الحقيقة، لكن ما زال ما عناش حتى أخبار. ما زالت عملية البحث متواصلة وشدة في الله كما نقولوا،
1: شدة في ربي إن شاء الله يا ربي،
3: شدة في ربي شدة في ربي. الحقيقة حماية المدنية مش مقصرين بيقولوا قايمين مجهود كبير برشا.
1: جابوش غواصة معناك الغطاسة يسميهم المحترفين هذوكم؟
3: بطبيعة موجودين هاو توا ديجاني يعني موجود على البحر، هاني يعني نغزر لهم نتفرج فيهم ديجا توا قاعدين يقصوا مصباح معناتها هو موجودين.
2: البحر هادي توا مش
3: مفترض باهي ينجموا معناتها معاونهم البحر الحق ماهوش هيش مش مفترض.
2: وعائلته موجودة غادة
3: حاليا؟ مش الكل ما همشي الكل مش موجودين الكل.
1: ربي صبرهم
2: وربي ان شاء الله
3: وجيعتهم كبيرة وجيعتهم كبيرة الحقيقة. ربي صبر
1: ربي الوليد ما حكيناش عليه برشا. احنا البارحة كنا مزروبين مش ناخذوا المعطيات الكل. قديش عمره؟ عندكش تفاصيل على عمره واسمه بالكامل؟
3: 19
1: اسمه بالكامل
3: ما زال صغير الحقيقة. ما عنديش الاسم
1: حتى انا ما عندي شيء. عمره 19 عام ما موش من هرقلة.
3: اذا كان مانيش غالطة تقريبا ياسين الكافي يظهر لي
1: اسمه ياسين كافي. 19 سنة هو مش من هرقلة كما قلت لنا البارحة.
2: جاي عوم وكهو
3: أسيل منزل محطة هو معتمدية سيدي بوعلي.
1: منزل محطة معتمدية سيدي بوعلي. ربي إن شاء الله يفرح
3: الحقيقة. هو حتى وضعية العائلة الحق الوضعية الاجتماعية نتاعهم صايبة برشا حسب ما وصلت له حسب ما سمعت اللي أمه ما زالت كي توفيت عندها ما يقارب 6 أشهر. ظروفهم الاجتماعية صايبة برشا كعائلة الحقيقة وجيعتهم كبيرة الله غالب آمين يا ربي آمين. ربي صبرهم وربي يقويهم.
1: هل طلبت معناها السلطة المحلية غاديك في شاطة هرقلة تعزيزات من المعتمديات الأخرى ولا الولايات المجاورة كما نابل ومستير؟
3: الحقيقة تم استعمال درون والهليكوبتر وكل جاء وامسلعشية وإن شاء الله اليوم حسب ما نعرف حسب ما عندي معلومات إن شاء الله زيد اليوم بشي في البحث هكيك بالدرون والهليكوبتر. أما الحقيقة متواجدين برشا حرس البحري الاسكادري متواجدين برشا التمشيط صاير برشا
1: حبيت نسأل على حاجة. هل الشط هذايا صعيب في المنطقة هذيك ولا لا عادي؟ الوليد يمكن ما يعرفش يعوم ولا مانيش عارف شنو الحادث اللي صار له ينجم يكون؟
3: لا الحقيقة الشط ما يخوفش الحقيقة الشط ما يخوفش لكن الله غالب شئت الأقدار.
1: ما حكاولكش كيفاش تفقدوه تخل للغريق؟
3: حسب اللي قالوا الوليد اللي كان موجود قال فجأة معناتها ما زال كي تخل الشط هيك تلفت ما لقاهوش. فهمت؟ مو شكل يغرق وطلب النجدة ولا حاجة، قال تلفت ما لقاش.
1: لا
2: عجب الله يغريب مسكين.
3: الله غالب قدر
1: ربي. هذا هو ان شاء الله ربي يسمع عائلته كل خير وهذا
3: ان شاء الله يا رب.
1: نحب نجدد لك شكري استاذه مروه كامل يعطيك الصحه ربي يخليك ربي يفضلك وياخذ بخاطرك وبارك الله فيك تعبناك معنا
3: ولكن ما حتى تعب يا رب ربي يطمن قلوب عائلته يا ربي الله لا يشويهم.
1: ما عليك اختي العزيزه كيف تقوم بالواجب نتاعك نحو اهالينا في غيرك لو نحن سمعنا
3: مشاهدينا بارك الله فيك. بارك الله فيك. تونس هو والناس الكل.
1: شكرا لك يعطيك الف صحه.
3: يلا شكرا
1: انت حاط معي نبقى في المتابعه معك وشكرا لك. نوصلوا هكا الى ختمه اللقاء. نذكركم اللي غدوا نتلقاو باذن الله من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين استحفظوا على ارواحكم راكم انتم رسمين البلاد هذه واستحفظوا على بلادكم راكم ماليها لكم السياح لكم الري فيها احب من احب وكره من كره. باي وتحيه تونس.
0: تحب روحك الفاز تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر FM جوهر FM الدنيا وما فيها.

0: بابليسيتي.
1: مع كارت أولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
2: جوهرة
0: بابليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية الملتئمة تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، التقت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزر اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتم خلال هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة مناقشة عديد النقاط ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالوضع في المنطقة في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة غير المسبوقة وتأثيراتها السلبية على كل العالم. هذا وتم خلال اللقاء أيضا التأكيد من الجهتين على ضرورة تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي في عديد المجالات وتعزيز اللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين ومواصلة التشاور والتنسيق وتضافر الجهود المشتركة لرفع التحديات التي تشهدها كامل المنطقة. وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن تونس تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا وأن أمن تونس هو من أمن ليبيا، مذكرة بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الداعي لضرورة أن يكون الحل ليبيا في إطار التوافق والحوار بين مختلف الأطراف الليبية. ومن جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا وتذليل كل الصعوبات بصفة مشتركة وعلى ضرورة التنسيق بصفة متواصلة بما يخدم مصلحة الشعبين. دولياً، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي يقول اليوم أن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى يعتبر صالحاً لصناعة الأسلحة إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد. وسائل أعلام عبرية تقول إن رسائل من جهة إيرانية وصلت إلى هواتف كثيرة من الإسرائيليين تهدد بعودة الصواريخ والمسيرات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا بإخلاء عدة بلدات جنوب لبنان تمهيدا لقصف مواقع بها، مشيرا إلى أن سلاح الجو أغار منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله واغتال أكثر من 350 عنصرا من الحزب. ختاما، برلمان الاحتلال الإسرائيلي يقر قانونا جديدا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمقاضاة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي ينزل السيد نور المهدي. أنا مواطن بمقدار ساعة اللي فما فساد في البلاد. مسلمين تو كيس مكسر في ناجل هذه شاكر ما باش يكيسوه يعبدوه وجابوا كيس آخر مولد الشريك تاعب بنا انظر الدنيا يقولوا جوا الدنيا بنفع بنمش كبير حرك يا سيد الوالف انت حل شيء بحث بمرداز بمرداز المدينة ناجل هذه شاكر رغم الصلاة قبل عديد مرات في الكتب العام البلدية لحياة إلى مدنة دي. شكرا.
2: ربي دايرة متاع سوق السبت نعيشوا مع الكلاب السايبة والله شيء مش معقول ولهذا عملوا نحل كلموا البلدية عملوا نحل والسلام عليكم.
3: العلوش الحي معناها كما نقول يوزن 40 كيلو والكيلو حددوه ب 25800 هذوما يجوا 1,032,000 ل 40 كيلو ايش يطيح هذا يطيح 17 كيلو لحم زيدهم الدوارة والراس كل 20 كيلو كي نحسبوهم 1,032,000 هذوما نقسموهم على 20 خاطر الدوارة والراس ويحطوا بيناتهم 100,000

0: مستقل. معناها مشتقة الحشبة هي كما مستشري منها الحم العادي، معناها كما مستشري الحم، كما مستشري العلوش، يطيح الحكاية كيف. احنا ماشي في بالنا اللي كنت نشري علوش معناها يطيح لك اقل من 50 دينار الكيلو، اقل هو اللي مش يطيح كيف ولا برسك اغلى شوي. دونك هنا صحيح الانسان يحبش العلوش باش يعطي منه ربع وباش، لكن يلزم عنده زاد معين باش يولي ضح يكون الاضحية متاعه صحيح. والحقيقة بصراحة ياسر موش كل شيء، موش كل شيء اسعار غالية برشا في كل شيء، ما نحكوش كان على اللحم برك.
1: مدام الدراسات والإحصائيات لأن مستويات كبتتنا في الابتدائي الإعدادي حي خمسين عباس كمية كبيرة من مدارس النموذجية اللي الدولة قد خدمهم يتعباو، فكانهم الكهرباء الوان وتنبه إلا ما تصعب حتى المعدل هبط 14-20 فرد مرة. خمسين عباس مش ثلاثة جهاتك هو فيهم النموذجية، بس واحد مدرسة ومعهد في الشمال، مدرسة ومعهد في الوسط، ومدرسة ومعهد في الجنوب، فيهم مدريد وفيهم النخبة نتاع النخبة أحسن الكلام اللي موجودين في الجمهورية بالحق. أما اللي هز حرامك وتعالى جيب الأربعة تاعك ويجا وتزين بالفكر متاع الفيلوت ما قالت فيه ربي يعني.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم. من قلب الريفيرا الفرنسية نواكب أجواء أكبر عرس سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي تعيشوه لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هيبة لوسيف.
0: كل يوم العشرة ونص وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
1: مهرجان كان السينمائي
0: برعاية
1: le plus grand et le seul linge d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, الشركة العالمية لمفروشات النزل débarque à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. إشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة linge d'hôtel chez vous. زورونا à www.

تسمع دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيل.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Publicité.

0: ديك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادا ودي روحك وزيد
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

0: جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
1: هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مراك. احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير انا نحب انسين يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: يشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس. جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: Business News. Business News.
3: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزارة التشغيل والتكوين المالي أعلنت اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن الشغل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال. ووضحت الوزارة في بلاغ لها أنه التسجيل يتم انطلاقا من اليوم عبر رابط إلكتروني لفئة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في بعث مشاريعهم أو تطويرها وتوفير رأس المال المتداول. وهذا الخط التمويلي يهدف إلى مزيد دفع الاستثمار الخاص وتحسين الإدماج الاقتصادي من خلال توفير آليات تمويل وامتيازات تفاضلية تساعد أصحاب المشاريع على تجسيم أفكارهم وتحقيق ديمومة مؤسساتهم. ووضحت الوزارة أن اللجان الفنية ستعتمد في تقييم الملفات على معايير ترتبط أساسا بالجدوى الاقتصادية للمشاريع وقدرتها على الاستمرارية وخلق مواطن الشغل وإدعاء الراغبين في الحصول على معطيات إضافية إلى التواصل مع أقرب فضاء مبادرة أو مكتب تشغيل وعمل مستقل. المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية ينظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة. بداية من اليوم وإلى غاية يوم السبت 16 ماي الحالي سيتم فيها بيع منتجات فلاحية عديدة في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين، حسب كهيت مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق كثيرة. ويساهم كل من المجامع المهنية المشتركة للغلال والتمور والخضر واللحوم والدواجن ومنتجات الصيد البحري وديوان الأراضي الدولية عبر منظوريهم بحوالي 20 عارض ومنتج فلاحي مش يوفروا على امتداد 5 أيام منتجات فلاحية طازجة من الخضر والغلال الفصلية والدواجن والأجبان والأسماك في خيمة على مساحة تمتد على 450 متر مربع. وسيتم كذلك عرض منتجات محولة من مادة الخوخ والمشماش والتمور وعدد من المنتجات الفلاحية على غرار عصير الرمان، إلى جانب عرض عدة أنواع من الأجبان واللحوم البيضاء والبيض وزيت الزيتون. منظومة التكوين المهني الفلاحي في تونس تستقطب سنوياً ما يناهز 5000 متكون بين تكوين أساسي وتكوين مستمر. ووضح المدير بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي إقبال المستوري أنه جهاز التكوين المهني الفلاحي يأمن سنوياً تكوين نحو 1000 متكون في التكوين الأساسي وأكثر من 4000 متكون في التكوين المستمر، وذلك عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين مهني فلاحي موزعة على مختلف جهات الجمهورية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 11 ماي انخفض إلى حدود 2814 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 8 ماي في حدود 2824 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 11 ماي فارتفعت إلى حدود 25732 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 106 أيام. وكانت الخدمات الموجودة هذه بتاريخ 8 ماي في حدود 25,286 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام. دولياً ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع استمرار المخاوف المتعلقة بالإمدادات العالمية في ظل هشاشة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بعد ما أظهر رد طهران على المقترح الأمريكي الأخير استمرار الخلافات الجوهرية بين الجانبين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% لتسجل 104.92 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين لتطورات الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات التضخم المرتقبة في الولايات المتحدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى حدود 4710.23 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف الأورو 3 دينارات و399 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و871 مليم، الدينار الليبي 458 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و191 مليم.
2: بزنس نيوز جوهر اف تندونس
1: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرة. اليوم في توندونس نحكيوا على تسريب جديد يقول اللي كونوا شركة الأبل قاعدة تخدم على تطوير جيل مختلف وجديد من تليفونات الآيفون اسمه الرمزي الداخلي، يعني الكود انترن متاعو هو MH1، وإلا هولوغرام متنقل واحد، وإلا موبايل هولوغرام وان. الإكران متاع التليفون هذا باش يكون ثلاثي الأبعاد وما تحتاجش لمرايات خاصة باش تتفرج على تقنية 3D ولا تقنية الهولوغرام. وهذه خطوة نجم تنقل التليفونات التذكية إلى عصر جديد. وحسب التقرير شركة سامسونج، ينعم السامسونج هي اللي باش تتولى تطوير الإكران الجديد، بينما تستهدف أبل إطلاق التكنيك هذه بحلول سنة 2030. رغم اللي المشروع مازال في مرحلة البحث والتطوير الأولي، لكن عنها بعض المعطيات على التقنية اللي هي باش تعتمد على دمج تتبع العين المتقدم مع نظام بصري يعتمد على توجيه الشعاع الانكساري، وهي تقنية تستخدم هيك المجهرية موجودة في وسط طبقة العرض باش توجه الضوء مباشرة إلى عينين المستخدم عن طريق ديزانجل دقيقين جدا، شيء اللي يعطي إحساس حقيقي بالعمق، يعني كأنك العناصر اللي قاعدة تشوفيهم خارجين من الإكران. والأهم اللي كونه تليفون باش يحافظ على دقة الكاتكا الكاملة أثناء الاستخدام التقليدي، ويتم تفعيل التأثير الهولوغرام هذايا فقط وقت اللي يبدا فما محتوى ينجم يخدم على التقنيه هذه. ورغم اللي الفكره تبدو اقرب الى الساينس فيكسيون، لكن تاريخ ابل مع تقنيه العرض ثلاثيه الابعاد يقول اللي كون المشروع ماهيش مجرد اشاعه عابره. الشركه مثلا البروف نتاع الحديث هذايا نلقاوها سجلت براءات اختراع للديزيكرون ثلاثيه الابعاد من غير مرايتات، هذا كان منذ 2008، بعد رجعت في 2014 وعملت تقنيات الهولوغرام اللمسي باستخدام عدسات مجهرية. وإذا كان صحة التسريبات هذا، ينجم يكون هالآيفون الفضائي هذا أكبر تحول في تصميم التليفونات من اللي خرج الإكران تكتيل. مع هذا ما فما حتى تأكيد رسمي من عند أبل حتى التو، دونك المعلومات اللي كنا نحكيه فيهم الكلهم ينضوي وتحت نطاق التسريبات والتوقعات التقنية. هذا شو عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
2: جوهر اف تندونس.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية.
1: العشرة وعشرة دقائق في استوديو جوهر اف ام، صباح النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في كابوتشينو بنة الصبحية. من توا حتى الماضي ساعة نرحبوا بكم الكل، صبحية جديدة نبداوها معكم، صبحية في برشا نشاط، برشا حيوية، طاقة إيجابية وموجات تبعث على الأمل، على التفاؤل، على العمل زادة. هكا نقول لكم احلى صباح يكون معكم مع الكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيران الحومه في الاخراج، نرجس قلاله في الديجيتال. اليوم كالعاده عن قفه الصبحيه بعد شويه في المستير، سينو زادة يوميات كان السينما الدولي مع هبه الوصيف. دكتور عبد المنعم عبود اليوم باش يحكي لنا على قرصنه الالكترونيه، وعنا طلة مزيانة اليوم على الدورة 25 من مهرجان التراث الغذائي بلمطة، معروف برشا بمهرجان لبسيسة، زعمش حضرونا اليوم شنية لبسيسة، لبسيسة شعير ولا لبسيسة قمح، إذا تعرفوا معنا سينو أنتم قاعدين تشربوا في قهوتكم، قاعدين تحضروا في رواحكم مش مشيوا للخدمة ولا ديجا في الخدمة، إن شاء الله نهاركم زين، أحلى صباح كما قلنا. نبدأوها مع سميرة سعيد. أيوة باش تقلك

0: سيتي.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوج في خدمة نجم تحقق بها أهدافك نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.

0: مولان دور يوديك باش نوازلوا ليها الكريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: جوهرة
3: أفهم بيبليسيتي
4: قفة الصبحية.
2: قفة الصبحية
5: لقيت هذايا باش نعملوا طلع على سوام الخضرة والغلة، سوام الحوت واللحوم البيضاء والحمراء. قفة الصبحية مباشرة من المنستير، ومعنا وليد الجزيري. سي وليد أهلا وسهلا، صباح النور.
6: صباح النور خليل، أهلا وسهلا بيك. جيهان نرجس جمال الناس كل اللي يسمعوا فينا. طقس مغيم، طقس مستحبة، طقس مغيم، مفماش ريح مفماش خانة. اتجهنا للسوق المركزيه بالمنشير، هو المفاجأة الاولى بصراحه، الاقبال اللي قليل برشا. الاقبال فما برشا اسباب خليل، فما شكون يقول لك انا قضيت نهار الاحد، علاش معناتها علاش ماشي نهار الثلاثاء، وخاصه انه الاسعار كيما تو نشوفوا بالتفاصيل الاسعار، فما ناس كلها جايه باش تقضي وجايه باش تعمل جوله وتشوف الاسعار وتمشي. أول ما ندخلوا لسوق القول الغلال اللي هي فما، شوف خليل فما شكوني الغلال يقضيها وقت يقولك أني نحب نختار
5: أي.
6: وباش تطلع باش أنت تعطيني، لا ما نشريش من عندك هيك. عايش مثلا في السوق المركزية في المنسير، فما تاجة تزل شيء من عنده وتقضي اللي تحب. هذا هو تقريبا الإقبال عليه أكثر، معناتها
5: في الخوخ اللي تختار هو الخوخ. اللي تشري من عنده
6: اي يختار، لكن زاد يوصي ويعاود ما تنزلش على الكعبه، لانه اذا نزلت على كعبه المشماش بصراحه تفسد. فهم كل واحد له الطريقه بتاعه كهو مع المشماش،
5: من بعد ترجعها ومن بعد يجي واحد اخر يا خو. زاد ما الحقيقه
6: صحيح حكي
5: هي مش حلو
6: صحيح حكي هي الاشكاليه. المشماش 3 دينارات، هو الاسبوع الفارط كان فيل ب 5 دينارات و 506 دينارات، اليوم بثلاثة دينارات. الخوخ تقريبا كيف كيف، كان الفيل بخمسة دينارات وستة دينارات، اليوم 2503 دينارات. هو التوت، التوت اللي كان بسبعتاش دينار وخمستاش دينار، اليوم كيلو بسبعة دينارات وخمسمية. البصاعق عاد غالي شوية، أربعة دينارات وخمسمية وخمسة دينارات. والفريز زاد غالي غالي، ستة دينارات وخمسمية تقريبا. خليل إذا عملت جولة سنية الفريز ما هبطش تحت الخمسة دينارات.
5: أها
6: الفريز السنين ما هبطش تحت الخمسة دينارات. مستانسين الفريز، الناس تعود معناتها تقضي بالعشرة كيلو 15 كيلو كله تخلي في الفريكو، معناتها وقت يوصل 2500 ويوصل حتى 3 دينارات. السنين تقريبا ما شفتش قد ما درت، ما شفتش الفريز تحت الخمسة دينارات، لكن ما شاء الله.
5: على حسب المعلومات اللي عندي وليد، راهو خاطر الفريز صارت فيه مشكلة، معناها صار فما رب الغلة من اللون يا اخي، نقصت الكمية المحددة يا اخي، نقصت الكمية المحددة.

0: مازال لكن موجود. هذا هو تقريبا ما شاء الله معناتها الغلال ما شاء الله ندخله للخضر. اليوم البطاطا 1800 2000 2200، الفلفل ما شاء الله هذه كان ب 4 دينارات و5 دينارات اليوم 1600 1800 لل 2000 الشعباني من جوده عاليه 1800. البصل هذوما تو نحكيو به البصل والطماطم خليهم اخر حاجه. السفناريه 1200 1500، القراع 1400 1600. هذه المفاجاه البصل 2200 الاسبوع الفارط خليناها 1500 1600، والطماطم الاسبوع الفارط زاد خليناها 2400 و2600. اليوم 3 دينارات و600 تقريبا عند الناس الكل 3 دينارات و600. سألت يقولوا لي الكمية قليلة، الانتاج ما هوش كبير اليوم، الكمية قليلة هيك علاش اليوم الطماطم 3 دينارات و600. فرحت اني واحد باش يعمل سلطة مشوية تنجم تشري الفلفل، لكن الطماطم غالية شوية.
1: عليك بزيت الزيتون.
0: ندخلوا للأسماك، زاد الأسماك قليلة وقليلة برشا، تعرف نو وبعدك شجمرة وبعدك شتوى نو، هيك علاش ما فماش، خاصة الويكاند كان فما ريح، هيك علاش ما فماش برشا أنواع. فما السردينة 5 دينارات 6 دينارات و500، الدوراد مربي 22 دينار و500، القاروس 23 دينار 27 دينار، والشفريت 20 دينار 22 دينار تقريبا. هذوما اللي فما، هذوما شو موجود. القرنيط 35 دينار 40 دينار، الشوبي 25 دينار، ما فماش تقريبا اكثر من نصف التجار ما همش موجودين، معناتها هيك علاش قلت لك نو ما فماش برشا اسماك. اللحوم البيضاء هذه ما شاء الله معناتها تنجم تقضي اللي تحب 8 دينارات، الدجاج 8 دينارات و500، اسكالوب 15 دينار ل 17 دينار، فخوخ الدجاج من 8 دينارات و500 ل 9 دينارات و500، جوانح 4 دينارات ل 5 دينارات و500، الكبد نتاع الدجاج من 14 ل 15 دينار. نمشيو للحوم، اللحم العلوش زاد 3 دينارات لانه الاسبوع الفارط خليناها ب 55 اليوم ب 58. واللحوم والبقري 44 دينار و800. هذا هو بعد ذلك
1: فينا سقف تصاعدي، راهو السوم العلوش قاعد يطلع الحم بصفة
0: عامة. صحيح، مو شوف يتبعوا في السوق، راهو معناتها اللي يبيع في العلالش يتبع المذبوح، والجزار يتبع سوق العلالش. معناتها اي البارح عملت جوله بصراحه، معناتها التاجر يسالني سؤال اللي ما قلتلوش اجابه.
1: شنو السؤال؟
0: قال لي وين الشاري؟
1: اي فوالا،
0: اي وين الشاري؟ معناتها الشاري وين؟ صراحة يقول لك ناصبين، معناتها
1: من الصباح تلقى الشاري، مازال بك.
0: اي الشاري هو تو قاعد معناتها يعمل فيه، يشوف يثبت يسال. العلوش موجود معناتها السعر اللي في جيبه هو، لكن الملاحظه الاساسيه اللي فهمناها انه اغلى من الموسم الفارط تقريبا 200 دينار. معناتها هنا اللي شريه عم ناول بمليون و200، اليوم باش نلقاه مليون و400، نلقاه عم ناول بمليون، السنه باش نلقاه مليون و200. هذا هو الاحجام الكل متوفره، لكن شفناها البارح الشاري، الناس كل يقول لك جيت باش نثبت باش نعمل جوله، وبعدك شتو نخمم نجي قبل العيد باربعه بخمسه ايام نشوف الميزانيه نتاعي.
1: هذه هي الاسوام الحقيقه، ما الاسوام قاعدين نلاحظوا انه الاسوام قاعده تزيد الفتره هذه، معناها
0: صحيح صحيح
1: خاصة شوية في الغلة بنسبة أقل، معناها نقصت شوية الغلة، لكن بالنسبة للحوم حتى للخضرة.
0: شوف شوف خليل، الوفرة تخلي التاجر يرخص، راهو معناتها كي تهبط للسوق تلقى البصع والتوت والخوخ والمشماش والبطيخ والدلاع، معناتها عادي جدا انك يعني باش ترخص في الأسعار.
1: ما يعملش مشويه يمشي يعمل سلطه فروي، معناها هكا
0: معناتها كميات قليله بصراحه باش تلقى الاسعار غاليه، هك هك هك الاشكاليه الموجوده.
1: اوكي يعطيك الصحه وليد، شكرا لك، تحيه كبيره لك. وليد الجزيري مباشره من السوق المركزيه بالمنستير، هذه قفة الصبحية، سينو زاد غدوة عندنا موعد آخر مع قفة أخرى في بلاصة أخرى. مشي مع أحمد سعد باش نسموه توت سويت في كابوتشينو، خليكم معنا، اتحسدنا يا رتيب ربي بعد علينا الحسد والحسد، يلا نسمعوا ونرجعوا.

0: شارلوت كاظن ذا واي وي تاتش. مازلنا معكم في كابوتشينو بنات الصبحيه لقيت هذا نمشي نحكيو سينما.
1: من كان تغطية خاصة لفعالية الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هبة لوسيف. برعاية ميس كونفكشن الشركة العالمية لمفروشات النزل ديبارك الخوازيت دو كان دون ليزوتيل 5 إتوال دو لوكس. إشعار تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة لاج دوتيل شيفو. لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا www.quizconfection.com.
0: مهرجان كان السينمائي الدولي دورة 79 تفاصيل الكل من الافتتاح من الكواليس من أبرز العروض لنوصلوا للصافة الذهبية والمتوجين. التفاصيل الكل تكون مع مبعوثتنا الخاصة غادي وخاصة جدا هبة لوسيف. بونجور.
2: صباح الفل والياسمين. لازمني نقول لك بونجور.
0: صحيتك علاش قلت لك بونجور؟
2: لازمني نقول لك بونجور خاكي باللحن. نقول لك صباح الفل والياسمين ليك غادي والكل. والله صحيت خيبه وكعبه كرواسون هكا مع طقس في شميسه في ريح طقس يقرب السوسه يقرب لتونس ككل. دونك خليني نصبح ساعه عليك بالكل جيهان نرجس نهلا ليك بالكل زملائنا اللي كنت غازي ان شاء الله هكا فهالاسبوع هذا نوصل نحاول نوصلوا الاجواء من كان. دونك اجواء الحقيقه تنطلق فعاليتها رسميا اليوم. فما برشا هواني باش نحاول نمشي لمكان يعني ما يكونش فيه برشا هواني اللي مثلت كيف وصلت للبالي دي فيستيفال. دونك ما نعرفش بحدكم قاعدين تسمعوا في الريح ولا لا؟ اوكي بقى صوت واضح. دونك اليوم تنطلق رسميا فعاليه الدوره 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي. البارح كنا حاضرين وريكوبيري معناها لي بادج امام حضور كبير ياسر الاعلاميين والصحفيين من العالم الكل. دونك اكثر من 40 الف صحفي مع صناع المحتوى اللي سنه يسجلوا حضور كبير في المهرجان. دونك يكونوا حاضرين باش يوثقوا كل التفاصيل اللي كما قلنا باش تنطلق اليوم ابارتين من 6 نتاع العشيه في الباليه دي فيستيفال مع غياب لنجوم هوليود تعودنا بهم يكونوا حاضرين على السجادة الحمراء وأفلامهم تكون حاضرة كعروض أولى. دونك في المهرجان كان على امتداد أكثر من 25 سنة معناها تولي تيري فريمو الديريكسيون أرتيستيك متاع فيستيفال كان أعرب في الندوة الصحفية عن استياء مبطن خلينا نقوله من غياب بعض الأفلام الأمريكية وخلينا نقوله شبه غياب كل الأفلام. فقط زوز أفلام باش تكون مشاركة هي أفلام صنف المؤلف دونك باش تكون حاضرة وبخاتيك مو بعض هكا الكواليس تكون أنه معناها النجوم وليود كما قلنا باش يكونوا غايبين على السجادة الحمراء اللي دي سيتوعة دونك باش يتم بسطها في البالي دي فيستيفال. انتم قاعدين تتفرشوا توا في بعض هكا اللحظات البارح اللي حابين نوثقوها والتحذيرات الاخيره ولا المشاهد الاخيره اللي تسبق المهرجان بيسير امام حضور كما قلنا اعلامي كبير من العالم الكل. كيف زاد تجديدات امنيه كما تعودنا في مهرجان كان لانه مهرجان كل شيء مضبوط فيه بدقه وبصرامه وما فما حتى مجال للخطا بيسير. دونك معناها اكيد تعودت على المهرجان نحكيوا على دوره عريقه دوره 79. دونك كما قلنا حضور جدا عربي باش يكون من خلال المشاركات ومن خلال البافيون يعني التونسي او السعودي او المصري وتكريمات باش تكون لشخصيات مهمه. نحكيو على سبيل المثال تكريم حسين فهمي مدير رئيس مهرجان القاهره السينمائي الدولي كشخصيه العام باش تكون اسناه من مركز السينما العربيه. دونك باش يكرموا المسيره الفنيه نتاعو باش يكون هذا الى جانب مجموعه من لي بانيلز اللي باش كما قلنا تكون موجوده في الفيلاج انترناسيونال. دونك يقولوا فيلاج انترناسيونال نقولوا معناها العالم الكل او خلينا نقولوا اللي مهتمين بالسينما يكونوا متواجدين من المونتاجين من المخرجين من النقاد يكونوا متواجدين باش يكتشفوا كل بلد شنو هو الرؤيه الجديده مع التطورات الجديده اللي قاعدين نشهدوا فيها اليوم مع الديجيتال واكتساح الديجيتال لي يمكن العالم السينمائي ككل. وهذا يزيد اعرب عليه كما قلنا يغي فريمو في الندوه الصحفيه نتاعو البارح اللي عقدت الصباح شاتي اللمسات الاخيره للمهرجان ويجاوب على بعض الاسئله اللي كانوا طرحوا عليهم الصحفيين اللي كانوا متواجدين. دونك اليوم نحكيوا على منصات جديده نحكيوا على حضور رقمي مهم ينجم يعوض الميديا كلاسيك والا لا ينجم مع الاي اي زاد اليوم ينجم يعوض لي تورناج. اليوم عاش نشوفوا برشا لي تورناج كل شيء ولا يصير بالاي اي. دونك بالحق اليوم بعد جديد ولا يكتشف سينما ولا حتى الميديا ككل. دونك خلينا نذكروا انه حفل الافتتاح انطلق كما قلنا اليوم 6 يتابعوه بيصير على فرانس تي في دونك وكيف كيف الو سيني المنصه اللي تكون على الديجيتال دونك نجموا نتابعوا كل التفاصيل سينو احنا على جوهر فيلم باش تلقاو كل شيء موثق بالصوت والصوره واجواء ننقلوها لكم ان شاء الله تقرب هكا الطعم نتاع الفن السابع لمحبي الفن السابع وكما قلنا الحضور التونسي ان شاء الله باش نركزوا على الحضور التونسي كيف كيف زاد معالم دوره جديده لايام قرطاجه السينمائيه اكيد ملامحها ديما حاضرة من خلال الفافيون التونسي اللي يعطي فكرة على الأفلام المشاركة في مختلف المهرجانات العالمية وكيف كيف كما قلنا الخطوط الباردة اللي إن شاء الله باش تكون في الدورة الجديدة لأيام قطر السينمائية دونك هذا كل تتبعوه كيف كيف زاد الحضور الفلسطيني من خلال الفافيون اللي باش يعمل وقفة سوليداريتي يوم السبت مع لبنان وكيف كيف مع الأردن ومشاركة كبيرة دونك الصحف العربية كل باش تركز اهتمامها يوم السبت على هالوقفة ذي اللي باش تكون بساعة هي وقفة رمزية معناها تحط اون فالور ما يحدث اليوم من انتهاكات للشعوب العربيه واليوم كيفاش السينما تنجم توثق كل هاللحظات هذيا من خلال افلام من خلال دوكيومونتير من خلال هكا يعني خلينا نقولوا بصمه يخليها المخرج يعني تكون نابعه من من من شخصه يعني من التجربه نتاعو دونك كذلك باش تشوفوه ان شاء الله نهار السبت كما قلنا دونك اليوم العنوان الابرز هو البينك بلينك باش يكون على السجاده الحمراء كلهم متفقين نعرف انه السجادة الحمراء مش فقط نجوم اللي عندهم أفلام مشاركة نعرف أنه اليوم كان يتحول إلى مكينة اقتصادية دونك الشركات الكبيرة اليوم على الكروزات تلقى الأوتيلات كل مرصعة بوجوه معناها خلينا نقول ممثلين أو ديزانفلونسوز اللي هما يمثلوا شركات عالمية اليوم حتى التناحر بين الوجوه هذية علاش تتحط لفيش نتاع الانفلونسوز هذي والأخرى ليه دونك هذوما بعض الكواليس دونك ثقافة بلينك بلينك هذا هو مهرجان كان ولكن الأهم احنا نواكبوا معكم إن شاء الله كل شيء ونعيشكم كل التفاصيل يتروا تلقوا على انستغرام على الفيسبوك على تيك توك نتاعنا دونك هاك الفيديو بوريكم شوية الكواليس اللي البارح كانت شبه خالية فقط الصحفيين أما اليوم أكد لكم أنه الأعداد غفيرة وغفيرة جدا لأنه يعني الناس كل تحب هكا رونق سجادة الحمراء ونجوم إن شاء الله بشكون حاضرة ان شاء الله 6 نتاع العشيه في افتتاح مهرجان رسمي مهرجان كان السينمائي كما قلنا اللي اليوم يفتتح الدوره نتاعو ب 21 فيلم يكونوا في المسابقه الرسميه
0: أكيد الأجواء الكل نعيشها معك هبة مباشرة من كان الدورة 79 دورة اللي الحقيقة باش يكون فيها برشا جدل متوقع أكيد حتى بعد عروض الأفلام وبعد حتى التتويجات هذا اللي تعيشوه معنا في دورة ننقلوها لكم مباشرة على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في وحتى مواقعنا على السوشيال ميديا الكل تلقاو التصاور تلقاو الفيديوهات على الفيسبوك على الانستغرام تنجموا تابعوا هذا الكل يوميا مع هبة لوسي فاحنا باش نزيدوا نمشيوا للموسيقى بعد شويه ما خلينا نذكر زاده عندكم موعد بعد شويه زاده مع الدكتور عبد المنعم عبود في خذ صحيح
1: مباشرة من كان تغطية خاصة لفعالية الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هبة لوسي برعاية كويس كونفكشن الشركة العالمية لمفروشات النزل ديبارك الخوازيت دو كان دون ليزوتيل 5 إتوال دو لوكس إشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة لاج دوتيل شيفو لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا www

0: احنا في الصباح ما يلي الميسيرش. يلا العشرة وخمسين دقيقة في كابوتشينو بنات الصبحية، مازلنا معاكم. حبوا ديديكاس سبيسيال برشا من عند صابر الغضاب اللي حب يسلم برشا على صاحبه عشيرو والناس بالشيخ ويهنيه بالمولودة جديدة كنزة بالشيخ، يهني العائلة الكل ويقولوا إن شاء الله تتربى في عزكم يا ربي وإن شاء الله تطلع من الذرية الصالحة. تحية ليك صابر، تحية للي يسمعونا الكل. لقيت هذا باش نمشيو نحكيو على المسائل القانونية. كابوتشينو على جوهر اف ام تي في. اليوم في المسائل القانونية اخترنا باش نحكيو على القرصنة الإلكترونية، ويحكي لنا عليها بامتياز الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، محامي لدى التعقيب، أستاذ جامعي، مكون الأكاديمية القانونية ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. احنا تعودنا بخوض الصحيح بون، لكن اليوم استثنائيا اليوم في الصباح معنا في كابوتشينو. صباح النور دكتور، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح الخير سي غازي، وان شاء الله بحول الله نقدموا معلومه سليمه الناس كل تاخذ الصحيح.
0: اكيد اكيد، ديما فما الصحيح في المسائل القانونيه وفي المعلومات اللي تجي معك استاذ، تفضل.
1: والله القرصنة الإلكترونية هي ظاهرة موجودة وما نقولوش متفشية، ولكنها موجودة بكثرة، ودليل على ذلك أنه فما مجموعة من الأحداث تقريبا أسبوعين 20 نفر واللي فيها أدوار موزعة بين مختلف الأفراد، ومجموعة تقوم بتنزيل يعني هكا كأنها صفحة تسويقية لبعض المنتوجات بأسعار تفاضلية، ومنها نمشيو يعني ندخل الكونت متاع شخص معين في وسائل التواصل الاجتماعي، ويوقع البيراتاج متاع الصفحة هذه، ويتم إيهام يعني المنخرطين في الصفحة هذه بأنه صاحب الصفحة في ضائقة، يعني ربما تم إيقافه ويعطيهم اسم محامي اللي هو محامي مش محامي، استعارة لصفة المحامي بالنسبة لشخص اللي يقول لهم يعني صبوا لي الفلوس باش نخرجوه من محل الإيقاف، صبوا لي الفلوس في حساب معين. فلهنا هذه ربما أكثر من مجرد القرصنة، لأن يعني القرصنة ربما جريمة اللي هي تستوجب عقوبة من صنف معين نص عليها الفصل 16 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، واللي نص على أنه عقوبة القرصنة بصفة عامة، والقرصنة مفهومة هو النفاذ إلى حساب معين والبقاء فيه، معناها من غير ما نعمله حتى يعني عملية أخرى فيها ربما استفادة مالية، يعني مجرد النفاذ والبقاء، ذاك شو نحكيه القرصنة. القرصنة أذكرها الفصل 16، وهو الفصل هذا يتحدث عن تجريم كل عملية، كل من يتعمد النفاذ أو البقاء في نظام معلومات يعاقب بالسجن عقوبة سلب الحرية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبخطية مالية قدرها 10,000 دينار.
0: هذا قرصنة كهو،
1: قرصنا كهو، يعني تدخل انت الكونت وتقعد تشوف مثلا، ولا تدخل البريد الالكتروني متاع شخص معين تشوف شنو من الرسائل الالكترونيه شنو المحتوى متاعها، من غير لا تغير بيانات لا تدخل تغييرات لا تحويرات لا محو لا تشطيب لا تعمل حتى شيء. وفما جريمه مأخطر بكثير، وهي تعمد الاضرار بالذمه الماليه للغير، وهي اللي هي نوع من انواع الاحتيال الالكتروني، والحاله هذه هي اللي تطبق على الوقائع اللي ذكرناها في بدايه المداخله.
0: بالضبط

0: هذا يتم احتيال إلكتروني أو احتيال رقمي. وعلما أنه المرسوم مرسوم عدد 54 يعني فيه فصل في قسم كامل يتعرض بالاحتيال الإلكتروني. أنت لك نفصل 22، نفصل 22 شي يقول لك يعاقب بالسجن مدة 6 سنوات وبخطية، اسمع الخطية قديش مرهقة، خطية قدرها 100,000 دينار. خرجنا من البالية متاع 10,000 دينار وثلاثة أشهر إلى عام، ولينا نحكيه على 6 سنين و100,000 دينار. فأنا صورة هذه بالنسبة لكل من يتعمد الإضرار بالذمة المالية للغير من خلال إدخال بيانات معلوماتية أو محوها أو إلغائها أو تغييرها على نظام معلومات قاصدا بذلك الحصول على منافع اقتصادية أو مالية لخاصة النفس أو للغير. يعني اللي يدخل للكونت ويحب يستفاد منه، معناه ما كدخل هذيك أو من عملية القرصنة بمنافع مالية ويقوم بعملية تحيل إلكتروني، فإنه لهنا العقوبة ستكون من معناها متفقة مع صنف معين من الأفعال يوصف بالجنايات. لهنا سي تانكري
1: سي هلو اي جنايه هذه تتسمى،
0: هذه جنايه. الاخرى لا، الاخرى راهي جنحه خفيفه من 3 أشهر الى عام. واحدة تنظر فيها الدوائر الجنائيه لدى المحكمه الابتدائيه، والاخرى ينظر فيها قاضي ناحي.
1: بالضبط.
0: شوف معناها القرصنه منين تتراوح لوين توصل.
1: باهي.
0: معناها المسألة على غاية من الخطورة. يعني فما برشا تلقاه يعني شباب في مقتبل العمر حكى ربما عنده معارف من الناحية من ناحية المعلوماتية، تلقاه ينجم يدخل بطريقة بمهارته وينجم يخترق حسابات، وتلقاه يقعد ويبدأ يطلع على يعني خصوصيات الأشخاص من باب الفضول.
1: هاي
0: حتى كان ما يعمل حتى شيء، مجرد النفاذ، مجرد البقاء، حتى كان يدخل ويخرج راه حتى كان ما يقعدش، مجرد النفاذ أو النفاذ مع البقاء يؤدي إلى إيقاع العقوبات المشار إليها، اللي هي قلنا عقوبات تتراوح من 3 أشهر إلى عام أو خطية مالية قدرها 10,000 دينار.
1: باهي، أنت حال الصفة الإلكترونية أستاذ مثلا ياخو مثلا بروفيل ويقول اللي هو الشخص هذاك
0: خذا فلوس ولا ما خذاش؟
1: ما خذاش.
0: خذا فلوس يعني اذا كان عمل الانتحال هذا وخذا نجم يتحصل.
1: احنا اذا هو الانتحال وحده والفلوس وحده خلنا ناخذوه من زوز نقاط، معناه انه ينتحل الصفه ويعمل كونت باسم السيد هذاك، والا زاد مثلا انه عمل الكونت باسم السيد هذاك وبدا يطلب في فلوس على اساس اللي هو السيد.
0: اذا كان الامر يتعلق يعني الكونت داخل في اطار عمليه خرج مسرحي كبير لمجموعه من الوقائع للايهام بمشروع او للايهام بامكانيه دفع الضرر او لبث الامل في نفس الضحيه.
1: أي.
0: هذا يعتبر تحيل عادي 291 من المجله الجزائيه. هذا تحيل عادي. يعني هنا ماهوش راهو التغيير مثلا ادخال بعض التغييرات على هويه معينه ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي هو اللي باش يردها جريمه الكترونيه، هنا رايك داخله في اطار عمليه تحيل كبرى.
1: اي اي فوالا.
0: والعمليه هذه من الناحيه الماديه تعتبر تحيل، تحيل نتاع الحق العام هذاك نتاع المجله الجزائيه نتاع الفصل 291 من المجله الجزائيه. اما اذا كان يكون القصد منه الاضرار بالذمه الماليه للغير والنفاذ الى بيانات معلوماتيه وادخال تغييرات عليها لغايه الحصول على منافع اقتصاديه او ماليه كما الحاله اللي ذكرتها قبيلك، يدخلوا للكونت ويهموا بينه صاحب الكونت هذا موقف في احد مراكز الايقاف ويقول لهم هاو اتصلوا بالمحامي الاستاذ فلان الفلاني الوغ كو السيد ماهوش محامي منتحل صفه ومتحايل، ويقول لهم ها فما حساب وربي يصبوا فيه الفلوس، هذه تسمى تحايل الكتروني.
1: واضح.
0: عقوبته خطيره وخطيره للغايه، يعني صنف جنايات بيك 6 سنين.
1: واضح استاذ، يعطيك الصحه. هكا على الاقل عملنا لمحه صغيره على القرصنه الالكترونيه، اكيد تفاصيل ديما تلقاوها معنا في برنامج خذ صحيح معك انت كل 4 من 8 ل 9 كل مره ناخذ موضوع، نعمل حتى البرومو للبرنامج، عندنا زاد موضوع اليوم ولا تحت المجهر، وعندنا 5 أسئلة قانوني ولا غير قانوني، والاجابه تكون مع الدكتور في القانون عبد المنعم عبود. موجز اخبار الاحداث مع لبنى حميده بعد شويه، واحنا نرجع لكم في الساعه الثانيه من كابوتشينو، خليكم معنا ما تبعدوش.
2: جوهرة FM. Publicité. Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
3: Publicité.
4: تسمو نهار ثلاثة من 8 إلى 9 دوم تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
5: برعاية
6: تحب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لبلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
7: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة.
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. لليوم الثالث على التوالي يتواصل عمليات البحث عن الشاب الذي غرق مساء الأحد الماضي في شاطئ حلق المنجل بمعتمدية هرقل التابعة لولاية سوسة بمشاركة الحماية المدنية والحرس البحري وعدد من الغطاسين المتطوعين. وقفة احتجاجية نفذها اليوم أعوان وإطارات المستشفى المحلي.

0: في تقنية التصوير الطبي بالمؤسسة للاعتداء بالعنف الشديد من طرف أحد الأشخاص، وقد تمت مباشرة الإجراءات القانونية لتتبعه وفق مراسلنا بالجهة. سفارة تونس ببغداد تعلن اليوم عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية بداية من يوم الخميس 21 من مايو الجاري بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس. وأوضحت السفارة في بلاغ لها أن الرحلة تنطلق من مطار بغداد الدولي على أن تؤمن رحلة العودة في اليوم ذاته انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولية. دولياً، شبكة سي بي اس نيوز تكشف نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الملف الأمني أن باكستان سمحت بهدوء لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز داخل قواعدها الجوية في خطوة قالت التقارير إنها تهدف إلى حمايتها من ضربات جوية أمريكية محتملة، رغم تقديم إسلام أباد نفسها علناً وسيطاً دبلوماسياً بين إيران والولايات المتحدة. شبكة CNN تنقل عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بشكل أكثر جدية استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران مع تعثر المفاوضات وعدم تقديم إيران تنازلات جوهرية. وختاما، بيانات ملاحية لشركة كيبلر تشير إلى أن 8 سفن عبرت مضيق هرمز يوم أمس الاثنين، خرجت 5 منها عبر المضيق ودخلت 3 إلى الخليج. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: إلين خلف لو عندك كلام نجدركم تحية في صبحية اليوم في كابوتشينو ديما على الدنيا وما فيها جار فيم باش نمشيو نحكيو مهرجانات
1: كابوتشينو بنة الصبحية
0: واحد من أبرز المهرجانات الغذائية في بلادنا في المغرب العربي خلي نقول من المهرجانات النوعية وقت اللي نحكيه على مهرجان التراث الغذائي مهرجان اللي تعرف مهرجان البسيسة في لمطة مدينة لمطة اللي على امتداد 3 أيام

0: العالمي لليونسكو. علاش ليه ما تكونش لبسيسة؟
1: احنا راهو قاعدين نخدموا عليه ان شاء الله. الدوسي هي المبادره اللي لازمها تجي من وزاره الثقافه، لازمها تخدم على التراث الغير مادي. تو ما عادش نقولوا تراث لا مادي، تبدلت التسميه، هي تراث غير المادي. ولا ان شاء الله ننجحوا في تثمين البسيسه وتدخل في التراث الغير مادي في اليونسكو.
0: نحب خاطر فما شكون ذوك قرفال ويتسجل هك.
1: ان شاء الله ان شاء الله. علاش ليه؟ ان شاء الله عايشك.
0: ان شاء الله ربي يوفقك. كما قلنا باش نحكيو على الدورة 25 14 الانطلاق، الاختتام 17 ماي الشهر هذايا، مش مازال ايامات.
1: هو التظاهرة تصير في اطار شهر التراث.
0: بالضبط
1: بالضبط، احنا اخترناها في اختتام شهر التراث من تنظيم جمعية صيانة مدينة لمطة. الدورة هذه دورة 25، أول دورة بدأت عام 2000 وبدأت بحلمة بتفذليكا العبيد. باش نقول كلمه في الرئيس الشرفي والمؤسس لجمعيه سيده مدينه لمطه اللي هو السيد حبيب بن صالح، الاستاذ جامعي وزميل زاده في الاذاعه الثانيه. معناتها العبيد كي قال لهم باش نعملوا مهرجان هكاك، العبيد قاعده تتمنيك. معناتها ما امنتش بالفكره وما امنتش بالحلمه،
0: يعني استهزأت
1: استهزأت
0: بالمحمل
1: الجد. بالضبط معناتها. وتوا دورة 25 اللي يتعدى من لمطة يشوفك قداش فما حوانة بسيسة في لمطة. الناس الكل ولات مورد رزق معناتها لبرشا عائلات البسيسة. ولات فيها مسابقات ولا مهرجان اللي هو خذا كما قلنا بعد مغاربي ولا مالي، معناتها يولي عنده بعد
0: عربي وعالمي. يعني
1: عربي وعالمي بالضبط.
0: بالنسبة لدورة السنة شنو حضرنا؟ شنو اللي باش يميز لنا دورة السنة؟ دورة 25 ربع قرن، معناها لازم يقول لي زادة
1: فما حاجة
0: برنامج ثري متنوع، فما حاجات باش تميز الدورة هذه.
1: نحب نأكد اللي المهرجان هذا والجمعية اللي هو تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، بلدية لمطة، معهد التراث، معهد الوطني للتراث، ووكالة أحياء التراث والولاية، وكل المساهمين والداعمين للمهرجان.
0: البريد التونسي زاد معكم،
1: البريد التونسي معنا. اي نحب نشكرهم، معنا داعمين خاصين ما نجمش نذكر الاسماء، اما نحب نشكرهم على المسانده لهذا المهرجان. كما قلنا هو باش يمتد على مده 4 ايام من الخميس 14 ماي ان شاء الله نهار لحد 17 ماي. عندنا الحاجه اللي تميز هو استقطاب العارضين والعارضات في الصناعه التقليديه والبسيسه. الحقيقه السنه بالذات الاماكن المخصصين للعارضين كي نقول لك من الجمعه الاولى ما شاء الله معناتها البلايص وفات، معناتها عندنا اكثر من 120 عارض وعارضه ما بين الصناعات التقليديه والبسيسه. واللي هو المهرجان هذايا نحب نذكر اللي يصير في الهواء الطلق، مش في مكان للمعارض، معناتها مكان مخصص للمعارض، من اكبر المعارض اللي يصير في الهواء الطلق في الجمهوريه التونسيه. حاجه مهمه على الاخر حتى التصرف والجيستيون تاع المهرجان زاد تتطلب برشا جهد وبرشا مجهود. باش يكون ان شاء الله الخميس استقبال العارضين. عندنا ضيوف شرف اللي هما كما قلنا خذا بعض مغاربي من ليبيا ومن الجزائر. وعندنا ضيفة شرف زاد كيف كيف المجمع الحيره في ست نفيسه المشطيه بجبنينه. سنة عندنا صديق للجمعيه حب يستدعى الجمعيه هذه، دونك احنا مفتوحين للجمعيات الكل.
0: اي هذا في اطار تعاون، معناها
1: في اطار تعاون بين الجمعيات بالطبيعه. وعندنا نهار الخميس مع السبع عندنا عرض موسيقي مالوف لمجموعه نسائم المالوف والتراث مع عرض ازياء، هذا نهار الخميس البرنامج الاولاني. عندنا نهار الجمعه كما قلنا هو برنامج راهو ثري على الاخر، فيه الملتقيات العلميه. نهار الجمعه عندنا افتتاح الملتقى العلمي اللي هو المواني والاواني والمحيط النظيف، بور انفور اي بلاستيك باغي، هذا تحت اشراف مخبر جامعه منوبه ومخبر الدراسات المغاربيه الفرنكوفونيه المقارنيه والتواصل الثقافي، وجاوا معناتها في اطار شراكه مع جمعيه سيانه مدينه لمطه. نحب ناكد اللي احنا من خلال النشاط العلمي هذا والمنطقه العلمي خرجنا بفكره اللي هو احنا البلاستيك لا هو كان من اللون معناتها بالفرنسيه بلاستيك باغي، نحب نحيو البلاستيك. خرجنا بمشروع قفه لكل مدينه، نحب كل مدينه تولي عندها القفه نتاعها مكتوبه باسمها. احنا ان شاء الله سنه باش نحاولوا نخرجوا شويه خفيف مكتوب عليهم اسم لمطه.
0: اي
1: معناتها لهنا للوعي البيئي باش نحيو البلاستيك. انت تعرف تشوف البلاستيك كيفاش كلينا بالحق معناتها في البلاد التونسيه، دوبلا تجي شويه ريح الدنيا الكل تولي بلاستيك والتلوث البيئي. هذايا معناتها كيما نقولوا الجانب البيئي زاد كيف كيف محاضرات علميه وعموما معناتها الجانب البيئي. عندنا الندوات المخصصه للحرفيات اللي هي بشراكه مع حاجه اكيده بشراكه مع المندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه بالمنستير اللي هو تحت عنوان تسويق الصناعات التقليديه من منتوج تقليدي الى علامه

0: التجارية. هذايا نهار الجمعة العاشرة إن شاء الله في بلدية في مقر بلدية لمطقة الاجتماعات بلدية لمطقة. النوع هذه مخصصة للحرفيات. الحقيقة احنا نحاولوا كل عام ننوع في المداخلات ونحاولوا نشوفوا الحاجة اللي تنجم تنفع الحرفية وكيفاش تنجم تطور من مشروعها تخرج من الصبغة التقليدية باش يولي مشروع ذا بعد وطني وعالمي وينجموا زاد يصدروا للبسيسة نتاعهم يصدروا مشاريعهم.
1: تجمع بين النظري والتطبيق
0: وتجمع بين النظري يعني والتطبيق
1: فما جانب علمي وتزيد هي تتمكن
0: خاطر ماك تعرف الحرفيات هي صنعة في الاخر ينجم يكونوا ما عندهمش مستوى اكاديمي فيما ينجم زاد عندهم المستوى الاكاديمي احنا نحاولوا من خلال هالندوات هذوما نأطروا الحرفيات من خلال تواجدهم في المعرض نتاعنا ان شاء الله.
1: صحيح.
0: وعندنا تظاهرة فن الفسيفساء اللي هي باش تصير كامل يوم فيها محاضرات. احنا من خلال تظاهرة فن الفسيفساء السنة حتى المحاضرين اخترناهم اللي هما محاضرين موجودين في متحف لمطة حاليا قاعدين يقوموا بترميم لوحات الفسيفساء في متحف لمطة. ولهنا نحب نأكد كونه ديما نقول راهو هي تظاهرة التراث الغذائي اما احنا راهو من خلالها نحب نوصلوا رسائل. الرسالة الأولى كما نقول الرسالة البيئية. الرسالة الثانية احنا المتحف متاعنا مسكر عنده قديش من عام اللي هي حاجة الحقيقة غير معقولة وكل عام نحبوا نجريه باش يتحل المتحف وباش لمطة يولي عندها مسلك سياحي وبلدية لمطة تولي بلدية سياحية. نحب نأكد على ما هوش باش يتحل ما لغزمه
1: عليه
0: خاطر قلة الاعتماد
1: دون أنه يتحل متحف لمطة على الأقل السنة
0: اللي هو قلة الاعتمادات. ديما الاعتمادات ماهيش كافية ما تسمحش باش الأشغال تصير بنسق تكمل على الأقل جزء من المتحف ينجم يتحل العموم. وعدونا قالوا في الصيف إن شاء الله يتحل هنا نستناه إن شاء الله في الصيف. هذا النداء الحقيقة هني قلت لك راهو نحبه من خلال تظاهرة لانسيو معناتها نبثوا رسائل
1: رسالة
0: بالضبط
1: مساج للمسؤولين للمشرفين
0: بالضبط خاطر معناتها عنده قيمة كبيرة متحف بالضبط. في ولاية المسير متحف كي متحف لمطة في لوحات فسيفسائية اللي هي موجودة في معناتها نسخة واحدة في العالم أجمع. ولهنا زاد كيف كيف عندنا مشروع آخر معناتها حاجة أخرى لمطة فيها كنيسة مسيحية اللي هما قاموا بحفريات وبعدين اللي عاودوا ردموهم مازالت المشكله نتاعها ما تحلتش على خاطر فما كيما نقولوا الاراضي العقاريه للخواص توا ما تحلت مشكله الاراضي نتاعها. هذه الكنيسه المسيحيه اللي هي الوحيده في شمال افريقيا والثالثه في العالم بالحق. معناتها احنا عندنا مكاسب في مدينه لمطة اللي هما ما همش مستغلين ونحبوا نثمنوهم ونحبوا نخدموا على الجوانب هذوما. معناتها مش مهرجان بسيسة ولا بسيسة مي نحبوا معناتها
1: جينا عملنا مهرجان وعملنا حفلة
0: هذيك وعملنا حفلة والعبيد جيتها وشيخة تملي
1: أو كليت البسيسة وشريت البسيسة في لمطة وروحت وكاو
0: بالضبط هذيك هو نحبوا راهو معناتها يكون عندها تثمين للتراث المادي ولا مادي والغير المادي
1: بالضبط
0: هذيك شنو هذه جبتهم دونك نحب الحقيقة نأكد عليهم حاجات مهمة على الأخر بالضبط. كما قلنا عنا حلقة نقاش ذلك كيف شهر التراث في المنسير أخذ عنوان وجه وواجهة معناتها الشعار متاع ولاية المنسير السنة لشهر التراث هو وجه وواجهة. احنا عنا حلقة نقاش تحت عنوان وجه وواجهة يؤثرها السيد فاخر الخرات اللي هو أستاذ جامعة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بسيدي بوسعيد. لهنا الخاطر لمطة عندها المدينة متاعها وكل شيء عندها تابع مميز نحبوا الأهالي لمطة يستحفظوا على الواجهات المميزة خاطر توا العباد الكل تحب تمشي في المودرنيزاسيون معناتها تحب ديما حاجة مودرن تحب معناتها ما هيش عارفة قيمة الواجهات المميزة كالبيبان العربي. وإحنا حاولنا حتى من خلال صفحة الجمعية ومن خلال اللي هي الإيدنتيتي متاع المدينة بالحق هذيك خاصية المدينة ما يلزمهاش تتفقد. الحقيقة أني ما لغزمه باش نقول حاجة وجعتني برشا واحد جي مرة قال لي إن الرباط مقلقني قلت له سامحني ما قلقك أنت امشي عليه. الحقيقة حاجة توجع معناتها يجي إنسان ما عندوش وعي بالقيمة متاع المعمار اللي موجود في المدينة وشو ينجم يضيف للمدينة نجم نقول له كان امشي انت على روحك وكهو
1: صحيح
0: ولا هذيك هو كيما قلت لك دونك نحبوا ناخذ مزاد على الواجهات المميزه لمدينه لمطة الخطر هذوكم الطابع الخاص وهذاك اللي باش يعطي خصوصيه لكل مدينه
1: بالضبط.
0: عندنا مسابقة الملعقة الذهبية اللي هي أفضل نقطة بيع بسيسة في نسختها الرابعة هي نقطة بيع مش البسيسة مازالت مسابقة البسيسة على روحها نقطة بيع. المسابقة هذه تهتم بنقاط البيع في مدينة لمطة فما لجنة مختصة تجي تعمل زيارة باش تشوف الجانب الاستيتيك المحل النظافة اللومبلاج لي برودوي وتعطي كيما نقولوا عدد.
1: قداش فما من نقطة بيع؟
0: أنا في لمتة عندنا 15 نقطة بيع عندنا. هذوما اللي يبيعوا نقاط بيع دون اللي يبيع في دار وما معناتها النقاط
1: فوالا. المسابقة يعني هذوما.
0: وهي المسابقة يربحوا هي جائزة معنوية تروفي أفضل نقطة بيع لبسيسة لسنة
1: 2005.
0: الملعقة الذهبية. بالضبط. الحقيقة مزيان برشا الكونسيبت.
1: هاك تسمع بيا لين تشوف هذه مغرفة ذهب في كل.
0: إي. بي عنا البنك كما قلت لك الندوات على مدة 3 أيام هذوكم المعارض زادة كيف كيف عنا الورشات الحية مأثين برشة ورشات حية ورشة الغربيل خط الغربيل هو من مكونات البسيسة ورشة ال رحا فما ورشة البسيسة اللي هي من تأثيث الجمعية ورشة البسيسة باش تلقى فيها كل مكونات البسيسة بالطابونة بالمكونات بالميدة بالنساء اللي هما معناتها على كامل اليوم يوريك كيفاش تصنع البسيسة بالضبط معاهم ورشة الصوف كيف كيف خاطر معناتها عندنا ورشة الصوف وزاد كيف كيف فما جانب آخر لمطة زاد عندها الفوطة معروفة برشا لمطة بالفوطة بالضبط معناتها بصناعة الفوطة وتوا وليت من أكبر مصدري الفوطة في ولاية المنستير باش ما نقولوش في الجمهورية التونسية تصدر الفوطة بالضبط نكملوا عندنا الجانب الفولكلوري عندنا اللي هو عرض سياحي ثقافي اللي هو الكرنفال عملناه كانت النسخة الأولى من الكرنفال الحقيقة واخذ بعد كبير معناتها نجح الكرنفال السنة قلنا علاش ليه ما نعاودوش الكرنفال نعاودوا الكرنفال باش يكون فهم الكرنفال إن شاء الله نهار السبت العشية في وسط مدينة لمطة يمتد معناتها يمشي على كامل شارع الجمهورية شارع الحبيب بورقيبة في مدينة لمطة هذا العشية نهار السبت مع الخمسة وعنا خدمنا على جانب بيئي صحي اللي هو مسلك البسيسة الصحي من روسبينا إلى لبتيس هذا عملناه معناتها العام الأول حقيقة كانت مظهرتش التظاهرة عملناه مجموعة من متكونة من 25 دراجة هوائية خرجوا من مقر من أمام مقر إذاعة المنسير إلى إلى وسط بلاد مدينة لمطة
1: من مسير
0: من مسير لمطة بالضبط هذيك هذه النسخة الثالثة لهنا نحب الناس اللي زول المسلك صحي العبيد راهي تحب تعمل الرياضة تحب تسوق البسكلة مش ديما كان بالكهرباء هذوما كيما نقولوا حاجات نحبوا نأسوا عليهم باش نمشيو في البعد الصحي والبيئي نهرسب في الليل عنا رولي يا ماما رولي
1: هشام سليم يعني عرض موسيقي هكذا
0: عرض موسيقي بالضبط ان شاء الله في ساحه الفنون مرحبا بالناس الكل ماذا بينا الجمهور يكون موجود بكثره في هذا الحفل
1: الحفل والعرس هذا الفني والثقافي هذا ان شاء الله بتبيع يكون الحضور كثيف والجمهور يكون موجود بعدات غفيره ان شاء الله
0: اكيد ان شاء الله
1: كيما عود هو الجمهور
0: هو الحقيقه ما شاء الله اي عنا البرنامج نهار لحد إن شاء الله بون نهار لحد عن انطلاق مسابقة أفضل أكلة بسيسة بالجمهورية اللي هي احنا نعملوا تجميع الصحافي متاع البسيسة مع عند العارضين بسيسة القمح السنين إن شاء الله نعملوا لهم تجميع تصير تريم تاعهم والكوديفيكاسيون تاعهم بطريقة سرية ويمشيوا بعتالي لما قرب بلدية لمطة تصير معناتها نهار لحد الصباح اللي هي لجنة التذوق متكونة من خبراء تغذية اللي هما في إطار شراكة مع معهد التغذية زهير قليل بتونس أي لهنا
1: تذوق كهو ولا فمش فحوصات على تذوق الزيوت على السكر على كذا
0: هما عندهم البريم متاعهم الزيت أكيد معناتها الزيت يأثر برشا على المطعم البسيسة معناتها أي نوعية الزيت المكونات
1: التخليط المكونات
0: المكونات خاطر كل حد وشنو يحط يبسيس القمح مي فما عبيد كل حد وال البورسنتاج نتاع كل حاجه شو يحطها هي في بدا قمح عدس حمص مي كل حد كيما نقولوا شنو البسيسة نتاعو السكر زاد حلوه برشا مش حلوه ما احنا نحبوا ناخذ حتى على البسيسة بلاش سكر عندنا سنة حتى مشاركين اول مره يشاركوا معناتها نوع بسيسة اللي هي مخصصه لل
1: المرضى
0: السكري اي بالضبط هذيك شنو دوك لين تصير لجنه التذوق وبعتي لي اخر نهار يعطيونا النتائج وشو كيما نقولوا اخر 23 الجائزه الكبرى مع مواصله النشاطات العاديه الفعاليات الكل متواصله على مده 4 ايام عندنا برامج موازيه للمهرجان اللي هو ملتقى لبتيس الصوره والتراث دوره 12 اللي هو من تاثير دار الثقافه لمطة ثلاث ايام مهرجان باش تصير فما مسابقه تصوير فوتوغرافي ضمن محور شهر التراث التراث وفن العماره ومسابقه الفيلم الترويجي لفن العماره بلمطة وعندنا ورشات قاعدين نخدموا على ويكيبيديا بلديه لمطة لهنا مع ويكيبيديا فما ورشه لهنا الحقيقه دعوه لاهالي لمطة اللي مغرومين كونوا نحبوا كيما نقولوا نخدموا ان سيت ويكيبيديا بالنسبه للمطة باش تكون معروفه على المستوى العالمي.
1: باه
0: وعندنا يوم صحي اللي هو كيما نقولوا

0: عادة والتي تنزل كيف المهرجان حول الاستقسام للأمراض المزمنة تحت إشراف الإدارة الجهوية بالصحب المنسير الدائرة الصحية سيدة لمتا بحجر.
1: ممتاز.
0: هذه المهرجان شعلنا إن شاء الله سنة في المهرجان.
1: أهم الفعاليات هذه وأهم إن شاء الله. العروض.
0: ومرحبا بالجميع.
1: أكيد أكيد. دعوة مفتوحة للناس كل مش يكونوا موجودين في لمتا انطلاقا من 14 حتى 17 ماي. والأجواء باش تكون حلوه وحظ سعيد زاد للمشاركين في المسابقات الكل. برافو لشباب لمتا، برافو لمتا ذوك قرفيل زاد اللي قاعده تناضل على لمتا، وهذا اللي حسيته
0: فيه. اني نشكر اهالي لمتا الكل، نشكر اعضاء جمعيتي الكل، كل ما شكون مساندني معايا في الجمعيه الحقيقه، عائلتي اكيد خاطر راهو فما تضحيات كبيره من طرف العائله.
1: علاش قلت لك تناضل؟
0: مهم جدا، نحب نشكرهم الكل وكل المساهمين والمدعمين لجمعية سيانة مدينة لمتا.
1: شكرا لك، يعطيك صحة
0: والجوهرة بتبيع على الاستضافة.
1: ميرسي بوكو زادا. حتى هي سمية قعمورة في مكلفة بالإعلام زادا اللي نسقط لنا اللقاء معك. أيمن لسيق بعد شوية، لكن عنا هشام سلم تصويت في رولي وبش يكون حاضر بحديكم كما قلنا
0: نهار السبت 16 ماي
1: في السهرية في جوهرة
0: في ساحة الفنون في لمتا.
1: ميرسي بوكو يا شكرا.

أيمن السيق حبيبة، ما زلنا معكم في كابوتشينو بنت الصبحية الـ 11:51 دقيقة. احنا ما زال جونا حتى الماضي ساعة، ما زلنا مع الموسيقى مع الغنيات اللي اخترناها لكم، غنيات حلوة برشا، سينو زادة مع الفقرات المتنوعة. في ساعتنا الثالثة تكون بعدنا مختصة التغذية دكتورة نادرة يعقوب، نحكيو زادة شوية تاريخ مع الدكتور رياض مرابط في أصل وفصل، وعنا كوتشينج خاص بالمؤسسات مع يسرى بوميزة. هذا اللي يستناكم، خليكم معنا، موعدكم مع النشرة الرئيسية الأخبار نص الليل بعد نص النهار بعد شوية مع لبنى حميدة وكارول سماحة، زادة باش نسمعها مش طايقة كي لطيف. يا أخبار مع الموسيقى نرجعوا.

0: publicité.
1: Papa, il est comment le voyage en bateau?
2: Le voyage avec GMV, منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين. بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالواي فاي مكونكتي.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية SMAMED Food 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية SMAMED Food 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
5: جوهرة
0: FM Publicité.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
7: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. الإطاحة بمشعوذة بسوسة وحجز صور مواطنين وشخصيات معروفة ومبالغ مالية. واجتماع فرقاء ليبيا في تونس لحل خلافات قوانين الانتخابات. وفي تفاصيل أخبارنا، في إطار التصدي لظاهرة التحيل والشعوذة، تمكنت فرقة شرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية معززة بمركز الأمن الوطني بالزاوية بعد عمل استعلامي ومتابعة دقيقة من إيقاف امرأة يشتبه في تورطها في ممارسة أعمال الشعوذة والتحيل على المواطنين بمنطقة زاوية سوسة. وقد أسفرت العملية إثر مداهمة المكان بعد استشارة النيابة العمومية عن حجز عدد مهم من الصور الخاصة بمواطنين إلى جانب صور لوجوه وشخصيات معروفة، إضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة يشتبه في كونها متأتية من عمليات التحيل والشعوذة. كما تم العثور داخل المنزل على أدوات ومواد تستعمل في طقوس الشعوذة وكتابات مختلفة، حيث تم حجزها جميعا لاستكمال الأبحاث والكشوفات الفنية اللازمة، وتم الاحتفاظ بالمظنون فيها على ذمة الأبحاث، فيما تتواصل التحريات للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في القضية وتحديد عدد المتضررين من هذه الممارسات. مجلس نواب الشعب عرض مؤخرا على لجنة التشريع العام مقترح قانون متعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. ويأتي هذا المقترح في إطار سد الفراغ التشريعي المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية، نظرا لاقتصار التنظيم الحالي على نصوص قديمة لم تعد تستجيب لتطور الظاهرة وأساليبها. فكرة عن هذا المقترح وأهدافه وأبرز العقوبات المضمنة في هذه المبادرة التشريعية في التقرير التالي بصوت لبنى حميدة.
8: مقترح القانون يتضمن 7 فصول، ويعد غشا كل فعل أو محاولة يقصد بها التأثير في نتائج الامتحانات الوطنية أو المناظرات العمومية باستعمال وسيلة غير مشروعة. ويهدف هذا المقترح إلى مجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية أو المناظرات العمومية، وتطبق على المترشح الذي يرتكب الغش العقوبات التأديبية التي تضبطها الترتيب والجهة المنظمة للامتحان أو المناظرة. وتتمثل هذه العقوبات في السجن مدة عام إلى 5 أعوام وخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار لكل من نظم أو هيئة أو مول عملية ترمي إلى ارتكاب الغش أو تسهيله، أو تعمد تسريب مواضيع الامتحانات أو تمكين الغير منها قبل إجرائها أو أثناءها بأي وسيلة، ولا سيما عبر الوسائط أو المنصات الإلكترونية. ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكورة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد صنع أو اقتناء أو عرض أو ترويج أو بيع أو توزيع وسائل معدة لارتكاب الغش أو مخصصة لذلك مع علمه بوجه استعمالها، وفي صورة العود تضاعف العقوبة. ويعاقب بالسجن مدة 2 إلى 5 أعوام وخطية مالية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار كل موظف عمومي استغل صفته لارتكاب الغش أو لتسهيله أو للإسهام في تسريب مواضيع الامتحانات.
7: وفي السنوات الأخيرة شهدت ظاهرة الغش تفاقما ملحوظا، ولم تعد تقتصر على حالات فردية بل تحولت إلى شبكات منظمة تستعمل وسائل تكنولوجية حديثة، بما من شأنه المساس بنزاهة الامتحانات ومصداقية الشهادات الوطنية، وتعد من أخطر الظواهر التربوية لأنها تلحق الضرر بالنظام التعليمي وتمس بسمعة ومصداقية الشهادات العلمية في تونس، وهو ما أكده عدد من المواطنين، كما استحسنوا وجود مقترح قانون لزجر هذه الظاهرة وفق ما جاء في التسجيل التالي لكل من مراسلنا في القيروان طارق الفوال وفي قفص عبد القادر جلالة.
0: أنا وليت معناتها ديما والله نعرف شكون أنا تلميذة، ومش هي قاعدة تراجع ومش هي قاعدة تعمل في حتى شيء، وقالت لي مش نكيت، عرفت حتى باللغة مش نعمل كيت مش نكيت، وكلها تلميذة كلها توليت كيت لا تراجع على حد شيء يقبل الهلذية اللي معناتها الامتحانات ولا باك ولا الدرجة، أو كيت يلقوها سهلة معناتها بكيت، والمشكلة مش فيها كيكة، المشكلة فما أساتذة اللي هما يمكن مش هم يقريوا ولا كذا، يجيه تلميذ باش يكيت هذاك والأستاذ يبدا يفسر بطبيعة مش الكل. أما شكون مش تلوم أنت توا هاك؟ أنا واحد من الناس هذا اللي يعمل كيت ولا كذا والأستاذ هذاك زوز يتعاقبوا ديفينيتيف معناتها تنحيه، كيما اللي يسرق في الدار كيما هذا اللي كيت ولا
5: مشكل كبير هذا، لازمنا نوعيوا التلامذة من الأول، معناتها نلعبوا دورنا بالبداية في التوعية، إذا كان هو باهي الردع راهو باهي، يلزم التلامذة تفهم معناتها المسؤولية والخطورة متاع الموضوع هذا، لكن نرجع نقول التوعية راهي لازمة، الشبكات اللي وراهم هما بالحق هذوك خاطر كونسيون ناس كبار ويقولوا فما معناتها حتى ناس يخدموا أساتذة وكل هذوك بالحق يلزمنا نقوموا بالعقوبات اللازمة.
9: طرح جديد اللي عملوه في مجلس النواب اللي يخص ظاهرة الغش حاجة باهية على الآخر، على قليل الشهادة متاعنا ما تفقدش المصداقية متاعها، ضربة بطبيعة لهادي العابثين واللي خموا في الغش، خاصة أنه نعرفوا أن جروبنا توا لامتحانات البكالوريا.
10: موضوع نتاع الغش موضوع كبير، نتائجه وخيمة برشا، إذا كان نبدأ من السنوات الأولى من الابتدائي ولا الثانوي حتى نوصلوا في السنوات النهائية اللي هي معناها تقيم الطالب ولا غيره باش يعطيه فالور سوى يخرج طب ولا يخرج معلم، إذا كان نسمحوا من الأول بالغش دونك ما نستنوش كفاءات وما نستنوش معناها كلمة كفاءة ما عادش نجمو نستناها خلاص تقضين عليها، لهذا القانون الرياضي لازمنا ضرورة، هذا يسمى عبث شو كيت ولا فوسكوبي ولا اللي هو، معناها أنت ساهمت بطريقة خايبة برشا في تشجيع حاجة باش تضر له معناها مضرة مباشرة للطالب العلم ولا حتى للمجتمع بصفة عامة، لهنا لازم قانون ردعي صارم باش ما تستبحلش الظاهرة هذه ولو أنها موجودة راهو بكثرة للأسف يلزمنا نعالجوها.
11: ضد ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية، خاطر هذه ظاهرة نورما ما يتعاقب عليها التلميذ، ويزم يزر قانون انه يتعاقب عقاب صارم يكون عقاب جزائي، خاطر علاش التلميذ ولا معمل على التنقيل اكثر انه يحضر، وهذه تتأثر على قيمة التعليم في تونس، تتأثر على قيمة الشهادة الوطنية سواء باك ولا كذا، في نفس الوقت انه حتى يمشي للجامعة كل شيء تتأثر حتى على المستوى التعليم بتاعه.
7: القنصلية العامة لتونس بباريس تفيد في بلاغ لها اليوم بأن ديوان التونسيين بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة تذاكر سفر مدعومة على متن الخطوط التونسية وباخرتي شركة تونسية للملاحة قرطاج وتانيت، داعية القنصلية العائلات إلى الإسراع بإيداع مطالبها للانتفاع ببرنامج التذاكر المدعومة، مبرزة أن أجل الحجوزات الخاصة بالرحلات الجوية على متن الخطوط التونسية انطلقت أمس وتتوصل إلى غاية 20 مايو الحالي، فيما يمتد أجل الحجوزات المتعلقة بالنقل البحري إلى غاية 15 جوان القادم. احتفالية انتظمت اليوم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بتونس بمناسبة منح المنظمة وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية لسلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد. نسرين علوش كانت في المواكبة وكان لها التصريح التالي من سفير سلطنة عمان في تونس هلال بن عبد الله السنانية.
12: تشرفت هذا اليوم باستلام وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وطبعا بهذه المناسبة يسرني وأتشرف أيضا أن هني صاحب الجلالة بهذه الوسام وبهذه المناسبة العربية الرفيعة، وهذا الوسام هو تقدير لإسهامات جلالته الفكرية والثقافية في العالم العربي.
7: لجنة 4+4 التي تضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية والقيادة العامة للجيش تستأنف اليوم اجتماعاتها في تونس في جولة جديدة من المشاورات سيحاول فيها الطرفان حل خلافات القوانين الانتخابية. وتأتي هذه المشاورات ضمن مسار سياسي جديد ترعاه البعثة الأممية بعد فشل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل لصيغة مشتركة حول القوانين الانتخابية، مما أدى إلى تعطل المسار السياسي والانتخابي في البلاد. موقع أكسيوس يكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل بشكل متزايد نحو استئناف العمل العسكري ضد إيران لانتزاع تنازلات نووية، مشيرا الموقع إلى أن ترامب أصبح غير صبور تجاه الاستمرار إغلاق مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن قواته أكملت السيطرة العملياتية في منطقة نهر الليطاني، والمتحدث باسم الجيش يعلن في بيان اليوم أن سلاح الجو هاجم أكثر من 100 هدف عسكري دعم للقوات العاملة في منطقة نهر الليطاني. ويأتي ذلك مع توسيع سلطات الاحتلال غاراتها على بلدات عدة في جنوب لبنان لتصل إلى البقاع شرقي البلاد. تماماً وقبل يومين على جولة المفاوضات الثالثة بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن، دعا أمين عام حزب الله نعيم قاسم إلى خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحاً خالصة للكيان الإسرائيلي المحتل وفق قوله، مشدداً على أنهم لن يتركوا الميدان وسيحولونه إلى جحيم عبد الله.
6: أخبار. للمزيد من الأخبار
2: في قوم عيدك اليوم انفيقوت تعمل الكيل
6: تكبير ميلاده في قوم عيدك اليوم SMS على 85
2: لنطق أوريجينال

0: جي قدم لكم انفسكم. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: عزيزي مرحبا بكم في انفو سبور. البدايه بمباراه اليوم من الدفعه الاولى لمقابله الجوله الاخيره لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. البدايه بالشادلي زويتن شبيبه العمران يواجه مستقبل المرسى، مقابله منقوله على قناه الوطنيه الاولى باداره الحكم بديس بن صالح وفي غرفه الفار الحكمه درصاف القنواتي. غدوة الدفعة الثانية مع تعيينة الحكام نادي البنزرتي ترجي الجرجيسي سيف الورتاني حكم المقابلة وفي غرفة الفار أمين الفقير، مستقبل جابس الملعب التونسي مقابلة هذه دير الحكم عبد السلام ماني.

0: وفي غرفة الفار محمد علي قروية، والمباراة تنطلق الأربعاء انتهى العشية. الدفعة الأخيرة باش تكون نهار الخميس 14 مايو، بداية بالمقابلة الأولى في ملعب حمد العقربي بيرات الساعة 4 العشية، نادي الإفريقي الأولمبي البيجي. بعد المقابلة باش تم تسليم رمز البطولة للإفريقي اللي يتوج بالبطولة رقم 14 في تاريخه، والأولمبي البيجي اللي يبحث عن مكان لضمان البقاء. الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، اتحاد بن قردان، الترجي الرياضي التونسي، نادي صفاقس، النجم الساحلي، والمقابلة الأخيرة نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، كذلك الشبيبة اللي يبحث عن مكان للبقاء في رابطة المحترفة الأولى بعد سقوط كل من مستقبل جيبس ومستقبل سليمان للدرجة الثانية. في الرابطة الثانية اليوم الدفعة الثانية من مقابلات المجموعة الثانية الأربعة تاع العشية، أهم زوز مقابلات، مقابلة الصعود تقدم سقيت الدير يواجه هلال رديف الأربعة تاع العشية، مقابلة دير الحكم حسين نيلي وباش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. نصر جلمة الملعب الجيبسي، حمزة جعيد حكم المقابلة، رهان زوز مقابلات هو صعود للرابطة المحترفة الأولى. تقدم سقيت الدير في المركز الأول عنده 53 نقطة، انتصار يخليها رسميا في الرابطة المحترفة الأولى، والملعب الجيبسي في المركز الثاني عنده 52 نقطة، انتصار وانتظار عثرة تقدم سقيط الدير من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى. زوز مقابلات تنطلق الأربعة العشية مع بث لقاء تقدم سقيط الدير وهلال رديف على قناة الوطنية الثانية. تحديد موعد مباراة المؤجلة ضمن ثمن نهائي كأس تونس لكرة القدم بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي، باش تلعب نهار 17 مايو ماضي 3:30 بملعب البلدي بالمتلوي، والفائز باش يواجه في الدور ربع نهائي فريق بعث بوحجلة. انفو سبور، اكثر تفاصيل تلقاوها على استاذنا جورف بون.
1: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
2: Eniacin, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: Cappuccino.

0: ديكور جوهرة
1: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
2: 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
4: يا مون اللي غروني
5: تيهاك زيه وعامل جو.
4: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
5: صحه ترى وريني قداش وليت.
4: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
5: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب.
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي.
7: كابتشينو
8: كابتشينو
7: كابتشينو
8: بنت الصبحية.
9: بصحتك
5: بصحتك
10: بصحتك، خاطر صحتك تهمنا، خاطر صحتك بالدنيا وانتم على الدنيا ما فيها جوهرة. فما زلنا معكم حتى الماضي ساعة، نرجع مع الدكتورة ندرة يعقوب ونحكيه على التغذية السليمة للحاج هكا بمناسبة موسم الحجيج. أكيد برشا من حجاجنا اللي قصدوا ربي اللي زادا قاعدين يبرمجوا توا باش يمشيوا في رحلات الحج، وإن شاء الله يا ربي حاجة ميمونة ليهم الكل وربي ينوب الحج للي يتمناه. دكتورة ندرة صباح النور.
11: مرحبا مرحبا مرحبا خليل، صباح الخير صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم مرحبا مستمعين إذاعة جوهرة. الحجاجنا ديجا حجوا ولا مازالوا ما حجوش، يعني كأخصائي التغذيه اليوم باش نتحدث على التغذيه السليمه للحاج، خاصه يا خليل وقت اللي يوصلوا الغادي كيفاش التصرف بالنسبه كي معناتها امراض والادويه نتاعهم وكل تحدثوا عليهم الدكاتره الكل نورمالمون طول الفلاج الا وصلوا ولا يحضروا فيهم، راهو الدويه كل موجود ديجا شافوا طبتهم كل شيء قدره ربي مليق. نحب نتحدث على التغذيه نتاعهم خاصه غادي بهي اون فيت فما شكون يهز معاه تغذية، راهم مش معقول باش نهزوا 21 يوم أو أكثر تقريبا تغذية متوازنة من هنا من تونس حتى نوصلوا للسعودية، هذه حاجة غير معقولة. راهو نورمالمون نعملوا نقول أني حتى 80% على الأغذية الموجودة غادي اللي هي موجودة فرشكة، موجود كل شيء موجود. احنا شنية حاجياتنا الغذائية تقعد هي نفسها في بالك ديما نقول هذه المعلومه نقولها، راهي الحاجيات الغذائيه لا تتغير على حسب المناسبه، لا تتغير على حسب العيد لا العاشور لا حتى رمضان ما هو ما تتغيرش، كذلك في الحج. احنا الانسان عنده حاجيات غذائيه فيكس تقريبا بيان سور تتغير على حسب المرض نتاعو على حسب الاكتيفيتي نتاعو على حسب العمر نتاعو، اما ما تتغيرش على حسب المناسبه. البدن ما يفيقش بروح اني توا فهني مسافر او اني في الحج اي خليني نشوف نبرمج ونبدل الحاجيات الغذائيه، لا غير موجود. احنا شكون هو يحج؟ هو العاده اللي يحج هو الرجل الكبير او المراه الكبيره، اما توا ما عادش ولينا بالعكس برشا صغار ومحلاك الحكايه هذيك، الصغير قاعد يحج مع الكبير ويعاون فيه. قول يعاون فيه، يعاون فيه من كل النواحي، يعاون فيه فيزيكمون باش يددشو باش يهزو باش بدنيا، وكذلك يعاون فيه حتى في النصائح، راك كليت كذا راك ما كليتش كذا راهو لازمك كذا، دونك يعطيه عينه ويشوف شنو غادي مناسبه باش يقرب له، خاطر ينجم يكون امه ولا ابوه هو يخدم وابوه ولا امه في الدار والتغذيه نتاعو مش متوازنه في الدار وما يراش توا فرصه باش يراه ويعطيه عينه. باهي هي شنو هي التغذيه المتوازنه؟ نعملوا اكثر نقولوا على المسن ولكن على بصفه عامه، احنا عندنا حاجيات غذائيه قلنا فيكس
10: ده.
11: اول حاجه هي حاجياتنا في المجموعات الغذائيه. اه مش نتحدثوا مجموعه بالمجموعه ونقول كيفاش نتصرف غادي في الحج وكيفاش ان شاء الله نلقى شنو لازمني. انت خليل مش تعاوني خوتي، عملت مرتين عمره
10: ده.
11: تعرف شو مش ما فماش دونك تعاوني اني الحقيقه مازال ربي ما
10: ان شاء الله
11: ان شاء الله ان شاء الله اي سيدي. دونك اول مجموعه غذائيه هي البروتينات،

0: الأغذية الغنية بالبروتينات الحيوانية، معناتها اللحم والحوت والدجاج والعظم. على ما نعلم فما موجود الدجاج بالقدا بالقدا، موجود العظم بالقدا بالقدا. إبا النجم ونعتمد عليهم اعتماد كامل. شو معناتها؟ في أقل ما يمكن في اليوم يلزم وجبة فيها الدجاج أو العظم.
1: حتى الحوت
0: هو قلت لي حتى الحوت إيش خصنا ماذا بينا؟
1: حتى الحوت مش غالي
0: وموجود. دونك علاش لا تقول لي أني هني هزيت كل شيء معلب وهزيت القلية وهزيت شو أقول لك؟ تو أنت هزيت هزيت أما راهو سمعت لبعتيري أكثريتهم يطيشوه بك لحوك ويقعدوا فاضلين تعليم فمش كيما الماكلة الفريشكة. وبربي هنا نحل قوسين رد بالك الحوكة كي تحلها رد بالك ذوقك بشويه انت الصغير اللي هزيت بوك ولا امك ذوق قبله. شوف راهو عمليه التعفن صحيح وان شاء الله هزيت البقعه باهيه وعلبت بالقدا وكل اما الخطر ديما موجود.
1: ذوق وشم
0: زاد ذوق وشم بيان سور هما ذوما لي دو كريتير باش تعرف الحاجه باهيه ولا بعدها صالحه للاكل ولا ذوق وشم قبل ما تعطيها البوك او الامك. زاد كذلك حليتها الحكه ما تخليهاش يفك السخانه لبرا وتجي ترجع لها في الليل وتقول راهي ما فيها حتى شيء حليتها اليوم سخانه برشا وقول تعفن موجود برشا خاصة كي تبدا حاجة انت علبتها فيها الصوص فيها برشا طماطم وفيها حاجات هكا. وعلاش نحبوا نوقفوا فقفوها على زيتها؟ على خاطر الزيت هو بيدو كونسرفاتور هو بيدو يشد الماكلة ويخليها معناتها ما تفسدش. باهي احنا قلنا مش نعمل على الماكلة الا موجودة غادي. دونك المجموعة الغذائية الأولى هي لازمة ليك والبوك والأمك. حاول على قدر الإمكان دزو في الماكلة الصحية الموجودة غادي. أعطيه قطعة متاع الدجاج أعطيها ذيمة أعطيك وقتي فما الحوت خاصة هو خطر موجود فطور الصباح وبعد يهزوا معاهم برشا يهزوا معاهم الحقيقة في الهزان عمل على العظم أكثر. هزلوا العظيمة هزلوا حتى زوز عظيمات خير ما تهزلوا قطعة دجاج ونعرف الغادي شو مش يصير ما نعرفش ما نجمش نقول لك خلي الدجاج كيف يروح مثلا يتعشاه يكون الدجاج هذاك ما يخوفش يكون معناتها نحب نقول على السخانة وكل ديما نتحدث على السخانة لكنه البروتينات الحيوانية زي ما تكون موجودة يوميا ماذا بينا مرتين في اليوم ما فماش مرتين وموا مرة ونعاون بالعظم. باهي نجي للمجموعة الغذائية الثانية اللي هي الحليب ومشتقاته. الحليب الياغورت الجبنات ساعق بالكل شيء. صحيح الياغورت تعاود كيس الحليب وصحيح هزال الياغورت اسهل معاك لكن الياغورت راهي تتعفن راهي بالسخانه تتعفن راهو رد بالك كسوا مش تهزها في حاجه بارده تنجم تحطها في حويجه بارده خاطر ما فما الامكانيات غادي فما كيف حاجات مع الديساك تغميك وكل شيء الياغورت ترد بالك عليها برشا راهو من الصباح لليل تنجم تتعفن.
1: وقع حسب تاريخ
0: زاد بيان سور هذا كان مشتقر التاريخ قبل ما تخرج
1: ساعات انت تشوف الدات ليميت
0: بتاع بيان سور هذا كان مشتقرها
1: مازلت غادي انت اقرا حساب اللي انت بيان سور دات
0: كل يوم موجود دونك كل يوم هز الياغورت اليومي غادي. باهي النقطه هذه فما جبونات جبونات باهين وخايبين احنا شو نقولوا على جبونات كغذاء نقولوا عندهم قيمه غذائيه عاليه وهما حريرات معبيه معبيه بالقيمه الغذائيه الكالسيوم والبروتينات وكل لانه فيهم برشا ملح. توا انت تعرف بوك ولا امك ولا انت عندك غلط الدم وتعمل على الجبن وتقول لي مثال شي تشعل فيه تخلي ياكل الجبن هنا لازمك ترد بالك. كذلك في برشا شحومات في برشا حوامض دهنيه مشبعه دوك هنا اللي عنده مرض القلب والشرايين هنا لازم يرد باله ما ينجمش تعمل له كسكروت كامل بالخبز والجبن وتهزه له وهو عنده غلط الدم او عنده مرض القلب او الشرايين وتهزه له تقول له اي هذا فطورك لا ما نجمش حتى وجبه برك لا ما نجمش ما نجمش شو مش نعمل له تقول لي انا نحب نعمل له ساندويتش راهو ساندويتش يلزمه يتعمل بحاجه صحيه مثلا مثلا من الحاجات اللي نقول حتى كان هزيتوها ومعناتها يسمح القانون باش تهز هي دبوش الزيت زيت الزيتونه تنجم تعمل له ساندويتش تحط فيه شويه زيت زيتونه نعاود نقول شويه زيت زيتونه وتحط له العظمه في وسطه ويكون هذاك الساندويتش نتاعه كان هيك مش تقعد مسبح لليل وكان ما لقيتش كيفاش تتصرف مع روحك او مع والديك اللي هما في ذمتك. دونك المجموعه الثانيه اللي هي الحليب ومشتقاته حتى كان ما هزيتش معاك ونهارتها ما خذيتش منهم ما فماش مشكل كبير ياس اختارهم اكثر من منفعتهم. هكا تعطيه الصباح كويس بتاع الحليب ولا عيبته بتاع الياغورت هكا توقف تجي في تروح في الليل تنجم تعطيك عيبه الياغورت ما يصيرش وكان هو مريض السكري تقعد ديما تعطيها له طبيعيه مش خاطر هو توا غادي مثالش اعطيه الحلو لباس لباس تعطيه حتى حلو. الفرق ما بين كعبه ياغورت عاديه وكعبه ياغورت ناتيور هما 10 غرام السكر يتحسبوا راهم يتحسبوا مش ما يتحسبوش. وعلاش كان هو طول عمره متعود بالياغورت الطبيعي علاش تجي غادي تبدله تعطيه الياغورت العاديه ما فماش علاش ما فماش علاش. المجموعة الثالثة هي الزيوت من زيت الزبدة المارغرين وكل شيء. احنا نعتمدوا ديما على الزيت، عنا زيت معنا ما عندناش الا مش نلقاو غادي مش نستعملوه. في بيان سور ماذا بيك كان زبدة او مارغرين ماذا بيك ما تكثرش ومراش اني وين لتوليتي نتاعها برشا، كان عندك شوية زيت حطيت شوية زيت كانش مش مشكل، ما فماش اشكال. عادي مش من الحاجيات الكبيرة برشا اللي يلزم تكون موجودة 100%. عندنا شوية زيت زيتون استعملناها سينون كان فما شوية زبدة بيان سور نحن ديما نخيروا الزبدة على المارغرين.
1: اسمعوا بيك باش تمشي للحاج يجيبوا لك معناها حتى زيت زيتون معناها
0: لا موجود لا موجود اي موجود معناتها في العزان تهز دبوسه زيت وتعلبها بالكدا بالكدا كما يجب، خير ما تهز لي الحقيقه الحكوك المقرونه والصلصه تاع المقرونه والشكاش وكل مرق والملوخيات هاو سمعت قالوا لي هزوا الملوخيه خاطر نهار العيد ياكلوا الملوخيه لا هو توا غادي عيد خاص عاد غادي عيد خاص مش لازم علينا الملوخيه راهو لا لا ناكلوا الا حاضر ناكلوا الا حاضر ونحاول قدر الامكان يكون صحي مش لازم عليا مش نحل حكم ملوخيه انا ديجا عندي 21 يوم وديجا علبتها من قبل ويزمني نهار العيد نحل حكم ملوخيه لويه صح لويه الحقيقه ما نمرش علاش مرش علاش حتى تروح لبلادك تاكل ملوخيه. المجموعه الرابعه هي النشويات. هنا النشويات خلينا عندهم اهميه كبيره ياسر، كيف العبد يمشي الحج يتعب فما افوغ كبير ياسر ما ينجم يشدك النهار وتكمل الافوغ نتاعك حتى لليل ولا باس الا النشويات المركبه. النشويات المركبه وين موجوده؟ في الكسكسي والمقرونه والروز، لكن نعرف لا في البقاع المقدسه خاصه فما الروز.
1: الروز
0: اي الروز الفلافير معناتها الروز يربحنا امورنا راهو عادي جدا حتى كان ناكلوه كل يوم عادي جدا مع شويه حركه هو فما برشا حركه حتى حتى تقول لي يعني مثلا الروز يعمل لي الامساك وكل راهو بالحركه ان شاء الله لاباس عندك بالحركه وشجي وشرب الماء هذوما زوج حاجات يعاونوا الا ما فماش امساك ان شاء الله ان شاء الله. دونك نجم تعمل اعتماد كامل على الروز. فما زاد كذلك نوع اخر نتاع النشويات اللي نلقاوه غادي في البقاع المقدس البطاطا مثالش نجم تعمل على البطاطا كان انت قيد في الصباح فما بطاطا وكل نجم تعبي شويه بطاطا وتهزها تهزها معاك لامك والبوك وانت مش تمشي بتعمل ماسك الحج ولا راجل كبير ومراه كبيره لازم فما شكون معاهم ينجم يكون. دونك احنا خذينا نوع من انواع الزومه خذينا كان مش حاجه لازمه مش حاجه لازمه برشا نوع من انواع مثلا جبونات تكون خفيفه ما فيهاش برشا فهمت ماذا بيا الحقيقه اني ماذا بيا جبونات ولا حليب ولا غرت ما نهزهمش معايا كانش كيما قلت كان نحافظ عليهم ماذا بيا لا نوع من انواع الزيوت. وطبعا البات هي مش تكون روز ينجم يكون روز ابيض راهو ما عنده بيزيدك الصوص في الروز ما عنده بيزيد الروز الابيض كافي راهو بالعكس مواد دسمه اكثر وسوء الهضم اللي هو مش وقته سوء الهضم مش وقته بكل لاني حاجه بصحه زايده مش وقته بكل لا هو عمره ما كان وقته خاصه نعاود نقول في فتره وجيزه نتاع حج نحب روحي في صحه جيده دونك وكميه الروز اللي كنت تاكلها قبل ما تمشي للحج ولا كان انت عندك مرض السكري او كان اي الامراض لا انت يلزمك كميه معينه نتاع نشويات يلزمك تفوتها مثلا الطبيب يقول لك يلزمك تاخذ 10 معارف اي غادي تواصل ونقولوا في 10 يولي حتى 12 على خاطرك باش تمشي اكثر وكل اما مش معناتها مش تاخذ 20 مغرفه لا فما كميه معينه نتاع نشويات اللي هي تتمشى مع الدواء نتاعك تقعد هيك هي بيدها. دونك قلنا روز قلنا بطاطا نجم نعملوا عليهم هذوما اثنين كان ما فماش مقرونه كان ما فماش البرغل كما نعرفوا هنا كان ما فماش كان قيت يا حبذا ما قيتش مش مشكل. المجموعه الخامسه اللي هي الخضر والغلال بقى نعرف على الغلال موجوده يا تبارك الله حتى الخضر خلي موجوده اي دونك يا تبارك الله كي نلقى الخضر والغلال شو نحب ما فيه دونك كل هي مورد الالياف تحميلها من الامساك هي فيها الالياف تقسنا من امتصاص السكري المريض السكري كذلك تقسنا من امتصاص الدهنيات. دونك مش نوع ما تفوحش ما تخش سلطه مفوحه هزها شيحه الا فما كان فما خيار نقول انا ما فماش كيفنا احنا هيك الكونكومبر يكون فما الخيار نهز الخيار كان فما وريقات خس الا مش تلقى شويه الخضره الا تستحمل كي تهزها هنايا الغلال هنا صحيح فما الغله انواع واشكال انا ردوا بالنا مش نحلوا في الغله 100% راهو الغله حاجه باهيه فيها الفيتامينات والملح المعدنيه لكن فيها برشا سكريات احنا هنا البنان ب 20 دينار فرصه نلقى البنان غادي رخيص من الصباح لليل ناكل البنان راه ما نجمش اول حاجه البنان اول حاجه فيه كميه كبيره تاع سكريات في كميه كبيره كبيره نتاع حريرات صحيح انت باش تتحرك وكل اقرا حسابك زاد باش تاخذ 3-4 كعبات بنان في النهار راهو ينجم يؤدي للامساك دونك ما تنجمش وبريتو البنان مش هو كقيمه غذائيه مش قيمه الغذائيه نتاع الغله تهز كعبه التفاح تهز كعبه النزاس تهز كعبه الكوي هذوما الكل تنجم تهزهم مسكرين مرقلين معناتها تقعد كعبه كامله مش كيما الاناناس مش قد قطاع ولا حاجه
1: خذ من غادي
0: لا بيان سور باش نقول تهز نحكي خليل في الصباح كي تبدا خارج انت شنو تهز معاك أني نحكي خاصة في البقاع المقدسة حتى توا فما شكون عائلات هنا وفما عائلاتهم حاجة ونجموا حتى يوصلوا لهم المعلومة او يبعثوا له بعد الفيديو غادي شنو كيفاش مش تهز السباح كي تجي خارج شنو مش تهز تهز غله مسكره ما تهزهاش مقصوصه خاطر راهي حاضره للتعفن من فضلكم العصائر موجوده راهو فيهم برشا سكر ترد بالك طيب مرضي السكري رد باله ونكملوا اخيرا بالحلويات ان الحلويات ما عنديش بقى في فتره الحل تو مش تهز قطوات ومش تهز الواه وفما برشا شكون هزوا معاهم لي بسكويت وكل خلي للسباح حتى كان مش تهز حويجه شايحه ام بسكويتات وكون انت ما عندكش مرض الا ما يتمشاش مع الحلويات وفيني تقل معقول تقعد الحاجه الاخرى هو الماء واهميه الماء احنا في عام نقولوا لترين ماء في البقاع المقدسه نجم نوصل لحد 3 لتر ماء على خاطر الدنيا سخون الماء وما تابعه لكن الماء وما تابعه كما قلت لك مش تزيد تاخو عصائر فيها برشا سكر ما نجموش اما تنجم تاخو مشروبات ما فيهمش السكر وحدك تعملهم دي تيزان خليهم يبردوا شويه وبعد تهزهم ما فيهمش سكر تتماشى مع الحاله الصحيه متاعك طبعا زي كذلك كل ما هو عنده غلظه الدم تقول لي يلزم ياكل بدون ملح ما نعرفش انه نورمالمون راهو نلقاه غادي بدون ملح سينو مش تاخذ حاجات شايحه على قدر الامكان وتنقص على قدر الامكان مورد الملح الياسر اللي هو مثلا نلقاوه في جبن نلقاوه بيان سور يعني كل ما هو كل شاركوتري وكلكم ما نعرفش بيهم راهو معروفين معناتها هما ديما مش صحيين ويزيد في البقاع المقدسه الا ماذا بيك حتى عمليه متاع تعفن متصير حتى جاسترو انتريت متصير حتى مشكل في الامعاء متصير حتى مشكل ايجو معناتها حاد مشكل صحي حاد ميجي ونكملوا مناسكنا لاباس نروحوا لاباس الناسنا وان شاء الله ما فما حتى اشكال وان شاء الله حج مبرور للناس الكل
1: ان شاء الله هنا نستغلوا العام اللي احنا موجودين فيه والظرف اللي احنا موجودين فيه مثلا التمر مثلا ياكلوا التمر ما ياكلوش خاطر
0: الدقله هي تمشي كي البنان وهي الدقله موجوده غادي وما نجمش نجي نقول لهم ما تاكلوش الدقله الدقله هي مورد نتاع بوتاسيوم هي مورد نتاع حريرات هي مورد نتاع الياف فكرتني فيه صحيح تعطيك صحة خليه مشيش ننساه نقعد ناكل في روحي بعد في الصباح نجموا ناخذوا كعبات الدقله ويوصلونا خاطر فيهم الالياف يوصلونا للوجبه الغذائيه لبعدها
1: وتنجم تجي معاك ناكل سبعه وعشره
0: لا لا لا لا لا لا لا افراط وانت حالتك الصحيه مثلا مريض السكري ما يلزموش يفوت ثلاثه كعبات راهو
1: بالضبط
0: اي ما عندك السكري تنجم تفوت اكثر تهزهم كعبات دقله معاك زاد تنجم تاخذهم زاد كذلك الفواكه الجافه تنجم تهز زاد شويه فواكه جافه
1: اللي بعد
0: خاطر فيهم الالياف ويوصلوك للوجبه لبعد لا مش مالحين بيان سور عاديين ولا افراط ولا تفريط هذوما من الاغذيه اللي فيهم برشا حريرات فيهم برشا الياف وينجموا السكر نتاعهم ينجم يوصلني للوجبه لبعد اللي هي الفواكه الجافه المكسرات ما فيها سكريات لكن فيها دهنيات نافعه خاصه كي ما نقلوهمش فيها برشا الياف بيان سور فيهم برشا حريرات اموفار احنا اللي باش نتحركوا الكل ميساش ما فيها باس عادي نجم نعاونوا روحنا بالمكسرات وهي موجوده في البقاع المقدسه ونجم ناخذوا منها غادي لبس
1: اي نصيحه اخرى دابوس الماء ديما معك
0: ديما 3 لتر
1: ماء ماذا بينا دابوس الماء كبيره ديما معك
0: ضد الجفاف
1: بالضبط
0: وكذلك ضد الامساك تعاوننا برشا ضد الامساك من فضلكم ديما وطبعا طبعا اي حاله صحيه تراوها تدهورت ولا حاجه فما الاطباء وفيسا يلزمك تعلم الطبيب وتداوي روحك لبيتو بوسيبل باش غدوه تنجم تكمل مناسك نتاع الحج ومش تقول اختاني خلينا نكمل يجي طيب يوقفوني ولا لا يلزمك تمشي للطبيب وتشوف شو فما وش ما فماش
1: يعطيك الصحة وإن شاء الله في حاجة
0: ميرسي بوكو
1: دكتورة ندى شكرا لك مختصة في التغذية ضيفتنا اليوم في كابوتشينو بنت الصبحية خليكم معنا نمشي للموزيكا توت سوي

0: الله بالسلامة. يلا احنا مازلنا معكم ديما في كابوتشينو بنت الصبحية حتى لماضي ساعة لقيت هذا وقيت مع أصل وفصل مع الدكتور رياض مرابط تحكي لنا على الباروطة تاع القروان.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط
2: أو في أجارة فين في كل مكان. مرحبا بكم. إلا يمشي للقروان وما شربش من ماء بروطة وكأنه يعني شيء ما عمله وكأنه ما مشيش. هو ركعتين في جامع عقبة وشرب ماء بروطة وربما فاتحة في سيدي السحبي من أحلى ما يعمله الإنسان كيف يدخل للقروان. إلى جانب أشياء أخرى بطبيعة الحال القروان مدينة جميلة ومدينة تعب وتاريخا وتترصع أثارا كما كثير من المدن التونسية اللي أنا بيدي قلت عليها الكلام هذا الكلام هذا قلت على سوسة قلت على المستير ونقوله على كل المدن التونسية المدن التاريخية. إيه بروطة شنو حكايته هالبير هذا بالضبط؟ هو بير وإلا موش بير. بروطة في الأصل بئر أرطة بالنسبة لشخص هو في أصله بئر وتعمل كإنجاز عسكري أو كإنجاز حمائي دفاعي. اللي يحفر بالبروطة هو القائد الكبير هرثمة بن أعين كان والي على إفريقيا لمدة عامين برك بعد أن خلاها واستقال أو استعفى كما تقول النصوص ما بين 179-181 للهجرة ولاحظ أنه أهل القيروان عندهم مصادر عمومية للماء خارج المدينة خارج الأسوار ولكن في صورة حدوث حصار أو شيء من هذا القبيل فماش مصدر ماء عمومي فتعمل هالبير هذا لأن ضمن هواجس عسكرية دفاعية. هو هرثمة بن عين هو كان كما يقولوا لجوران جرون استراتيج هو الرجل اللي أشرف في الحقيقة على السياسات الدفاعية للدولة العباسية الشخصية كانت كبيرة ياسر. لكن اللي نشوفه فيه اليوم هو ما هو شيء بالضبط البير اللي عمله هرثمة. لاحظوا انه البير زاد عليه الفوق ولا عنده طابق وين فما جملته ومع جنبه مسجد صغير وفي قفاه فما سبيل احواض للسقايه استقايه الناس والدواب وتحول البير الى سبيل عمومي وهذا في القرن 17 وفما نقاش اتاكد هذا كوكي مازال واحده منهم مثبته تتقرا الناس اللي تمشي البروطه للاسف تطلع الفوق تتفرج على الجمال تاخذ شريبه تعمل كويس تاهي في هاكل القهوه المجاوره ولكن ما يدوروش دوره كامله بالبروطه ويشوفوا السبيل اللي فيه جفنات منقوشه اقشان في رخام جميله جدا اللي كان يخرج منها الماء وتحول البير الى مركب معماري فيه مسجد وكتاب وأيضا حاجة ملحقة بالبير من فوق وفيها دكاكة ربما هي كانت إذن مقهى للتصوف أو كتاب أو شيء من هذا القبيل. أسوة بشنو؟ أسوة بالأسبلة اللي تعرفت في المشرق واللي كانت بها الشكل هذا يعني تعطي الماء وفيها كتاب وما إلى ذلك. نقوها برشا في مصر خاصة وبرد في مصر المملوكية بحيث أنه بروطة اليوم يعني معلم يلخص فترات طويلة من النشاط المعماري والهوية المعمارية للبلاد التونسية. للقاء.

بصاف حمداني يا داني ونكملوا معها موعدنا اليوم في كابوتشينو. نتلقاو غدوة إن شاء الله كلا عادة من العشرة حتى الماضي ساعة على الدنيا وما فيها جوار اف ام. شوية أخرى موجز هكا الأخبار ماضي ساعة وهكا يكون المشوار وفي لليوم. إن شاء الله نهاركم سعيد وديما اتبعونا على الدنيا وما فيها جوار اف ام. تحية لكيب الكل، غازي خليل في العداد والتقديم، جهين الحومة في الإخراج، نرجس قلالة في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة لبقية برمجنا في لبن. باي باي.

0: سيتي. الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
1: الفرنسي لغتي.

0: خدمة تحكي لوختي.
1: خدمة تحكي لوختي.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة صعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وصلت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري إلى مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، حيث كان في استقبالها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا موساليا مودافادي. الصحفيين التونسيين زياد دبار اليوم أن من بين المسائل المريحة لحماية الحقوق والحريات والشروع في مراجعة المرسوم عدد 54 معتمد

0: التعبير يمثل خطرا على مستقبل المهنة الصحفية. أوضح في مداخلته خلال ندوة نظمت بالعاصمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار تشكيل مستقبل للسلام أن تونس سجلت تراجعا في منظومة النفاذ للمعلومة رغم تنامي الأخبار المضللة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي معتبرا أنها تمثل تحديا دوليا أمام الصحفيين. تم اليوم بالعاصمة تنظيم ورشة تفكير بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، وذلك في إطار دعم التعاون بين الوزارة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وفق تصريح حاتم دحمان مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لمراسلنا ماهر الصغير.
1: اليوم هذا يوم للتفكير بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التجارية التونسية الفرنسية. يأتي هذا اليوم في إطار دعم التعاون وانفتاح الوزارة على المحيط الاقتصادي والمحيط الاجتماعي متاحة. حبينا اليوم نعمل اليوم هذا للتفكير في كيفية دعم مؤسسة الغد بالكفاءات وبالبرامج النشيطة للتشغيل باش ندعم المؤسسة التونسية وانفتاح زاد على المحيط الاقتصادي وانفتاحها. اليوم نعرفوا اللي معناها التغيرات التكنولوجية والسوسيولوجية، وبطبيعة تضع المؤسسة في رهان كونه نوفر الكفاءات اللازمة. الوزارة عندها العديد من البرامج اللي تضعها على ذمة المؤسسات وتضعها في إطار جملة من الاتفاقيات باش نحاولوا اليوم نخدموا على التنافسية نتاع المؤسسة ونخدموا بطبيعة على توفير الكفاءات اللازمة وتقريب الشباب نتاعنا من الأكثر ما يمكن من المؤسسة ودعم التشغيلية نتاعها. اليوم هذا باش نفكر فيهم بعضنا باش ساعة نعرفوا بالبرامج تاع الوزارة. اليوم الوزارة طورت العديد من الآليات، منهم الآلية الأخيرة اللي تم وضعها اللي هي المدونة التونسية للكفاءة والمهن، اللي هي تمثل خارطة وطنية موحدة لدعم الكفاءات وتحديد الكفاءات والحديث عن كفاءات موحدة بالنسبة للمؤسسة. المدونة هذه باش تكون معناها حجر الأساس في توفير الكفاءات. اليوم نعرفوا اللي الشهادة لا تكفي لتوفير الكفاءات والانتداب الكفاءات. اليوم الانتداب يتم على أساس الكفاءة، والمدونة هذه تأتي باش تكون وسيلة لتقريب الشباب متاعنا.
0: من جهتها أكدت السفيرة الفرنسية في تونس أنجيان أهمية التكوين المهني في إيجاد فرص العمل مستقبلا بالنسبة للطلبة والتلاميذ المنتمين لقطاع التكوين المهني.
2: التكوين المهني هو مثل قوي يجسد الشراكة النموذجية بين تونس وفرنسا لصالح لخدمة الشباب وخلق فرص عمل في تونس. النقطة الأساسية هي التكوين المهني في البداية لنضمن أن الطلبة اللي يخرجوا من التعليم العالي أو من المعاهد التكوين المهني يلقوا يجدوا فرص عمل، وفي اقتصاد قاعد يكبر يتطور بالذات في عهد الذكاء الاصطناعي لازم نركز في تكوين مهني في طول الحياة. نسبة الطلبة اللي خرجوا من هذه المعاهد واللي هما يلقوا فرص تشغيل بعد ما يخرجوا أكثر من 75% وساعات 90%، وهذا يثبت يعني أهمية التكوين المهني.
0: سفارة تونس ببلغراد بالشراكة مع الديوان الوطني التونسي للسياحة تظاهرة أيام تونس في صربيا، وذلك بين 14 و16 من مايو الحالي بقصر الفنون مادلينا بالعاصمة الصربية بلغراد. وتهدف هذه التظاهرة التي تنتظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وصربيا إلى التعريف بالمخزون الثقافي والسياحي التونسي، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي لسفارة تونس ببلغراد. دوليا أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا جديدا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمقاضاة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في طوفان الأقصى. قال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة إذا تعرضت بلاده لهجوم جديد. مجاز إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: عادل الخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوني.
1: تحياتي، يومكم سعيد وأنا سعيد بتجديد هذا اللقاء اليومي معكم متابعي جوهرة FM. هنا من تونس نجدد اللقاء معكم أينما كنتم تسمعون. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج، وهذا الموعد اليومي مع المحقق بلوس، موعد لازكم فيه لقضايا واقعية ترجعنا لجملتنا الشهيرة أن الواقع راه أقوى من الخيال بإشكالياته بتعقيداته بالقصص متاعه، بالضبط كما القصص اللي بتسمعوهم في هذه الحلقة. إذن زوز قضايا زوز قصص نقترحهم عليكم اليوم. لولانية بشتهزنا لمصر، 5 أيام من الغموض ثم ينكشف السر في مصر. السر شنو بالضبط؟ هذا اللي تكتشفوه بعد لحظات في هذه الحلقة الجديدة من المحقق بلوس. توبدينا، مرحبا بالجميع.

0: أحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

بلس مع حمزة البلومي. قضيتنا اليوم إذن بتهزنا لليمن السعيد، وتحديدا العاصمة اليمنية صنعاء، وترجع بينا لنهار الاثنين 12 فبراير 2024. نهارتها كان يوم عادي في حياة الطالبة إرميلة الشرابي، عمرها 23 سنة. إرميلة كانت تقرأ سنة رابعة قسم صيدلة في جامعة الرازي، ما عادش برشا وتتخرج، شابة مجتهدة تقرأ على روحها، وخاصة تحب تفرح بوها اللي مدللها برشا، وكيف لا وهي وحيدته. بوها الدكتور عبد الملك أستاذ جامعي معروف في المنطقة، وكان فخور برشا بنته ويستنى في تخرجها بفارغ الصبر. المهم نهارتها كما قلنا كان يوم عادي، مشيت إرميلة بكرهبتها لجامعة الرازي في صنعاء، قرأت على روحها بشكل طبيعي حتى لقرابة ماضي ساعة وعشرة دقائق، كملت الكور متاعها وخرجت من الجامعة. لكن ملي خرجت اختفت تماما. عائلتها في الدار كانوا يعرفوها وقتاش تروح، مستنسين بها. استناوا الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، لكن البنية بطات، بطات برشا. بوها عبد الملك حاول يكلمها أكثر من مرة في التليفون، لكن شيء ما تجاوبش. عبد الملك في الأول كان يحاول يهدي من روحه ويهدي من عائلته ومرته بالأخص، ويقولها بالك شي خرجت مع صاحباتها، بالك شي تلهيت في قضية. لكن الساعات تتعدى وإرميلة ما روحتش، وتحول القلق لرعب. وقتها قرر بوها يتوجه لمركز الشرطة ويبلغ على اختفائها. في البلاغ عبد الملك أكد لأفراد الشرطة أنه اختفاء بنته مريب، ما ينجمش يكون غير مريب، تليفونها مسكر، اللي هي حاجة مستحيلة، مش من عوايدها تسكر تليفونها، والبنية ما عندها وين تمشي. كيف بطات على وقت مرواحة، قال كلمنا صاحباتها، سألنا الأقارب، درنا بالمعارف متاع إرميلة، شيء ما وصلنا لحتى معلومة مفيدة، تمشينا حتى للجامعة وسألنا غادي، وأكدولنا اللي هي خرجت بعد ما كملت القراية. كيف كيف قلنا لربما عملت حادث بالكهرباء، مشينا للمستشفيات، شيء. عبد الملك أعطى للمحقين مواصفات بنته، شنية كانت لابسة، نوع كرهبتها، حسيلوا المعطيات اللازمة للبحث عليها، وانطلق فعلا البحث على إرميلة. أول حاجة عملوها المحقين توجهوا لجامعة الرازي، وغادي تمت مراجعة كاميرات المراقبة اللي أكدت فعلا أنه الشابة خرجت من الجامعة ماضي ساعة وعشرة دقائق. مبدئيا في التسجيل ما كانش يظهر هل إرميلة كانت وحدها في الكهرباء ولا كان معاها شكون. تم إدراج كهربتها في التفتيش، لكن باقي ريحتها ما فماش، ويتعدوا هكا أربعة أيام. شوي شوي خبر اختفاء طالبة الصيدلة ينتشر في البلاد، والجميع يتساءل أشنو صار لإرميلة. صورها داروا بصفة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، صور كرهبتها كيف كيف، وبدأت عاد معاهم الإشاعات. ماك تعرف الرياضة المفضلة متاعنا تبارك الله علينا في العالم العربي الكل، اللي يقول إرميلة اتخطفت باش ينتقموا من عائلتها، واللي يقول لا لا إرميلة متأزمة وأكيد أنهت حياتها وقتلت روحها، واللي يقول بالأخص عادي لا يا ولدي هذيك هربت مع شاب، وغيرها من الإشاعات. وصلنا للنهار الخامس من اختفاء إرميلة، تحديدا في شارع بير الزهرة في حي المجمع الصناعي في منطقة الوحدة. هو واحد من أكبر الشوارع التجارية في العاصمة اليمنية صنعاء. وقتها واحد من التجار لاحظ وجود كهرباء قدام المحل متاعه، والكهرباء واقفة وينك عندها يمات توا فرد بلاصة، ماهيش مسانسة تبدأ غادي. زيد سي التاجر وهو يعمل في دورة في الفيسبوك، شاف بالصدفة منشور إعلان اختفاء إرميلة والتصويرة متاع كهربتها. بالوقت كلم الشرطة وأعلمهم باللي قاعد يشوف فيه.
بعد بلاغ التاجر توجه المحقين مباشرة للشارع وغادي تأكدوا أنه فعلاً الكهرباء المبلغ عليها هي كهرباء ترميلة، لكن الصدمة كي المحقين قربوا من الكهرباء لمعاينتها. وقتها شافوا رميلة في الكرسي الخلفي للسيارة. المشهد كان مرعب. أول محل الكهرباء رميلة كانت جثة هامدة، بل بدأت في المراحل الأولى من التحلل. من المعاينات الأولية ما كانش يظهر عليها لا آثار دم لا آثار كدمات لا ضرب. الوضع وسط الكهرباء كان مريب. ربما البنية أقدمت على الانتحار. علاش؟ ما وسط الكهرباء لقاو كل كانون فيه فحم تحول لرماد، كانوا محطوطين فحمات فيه ويشعلوا فوق هكا القطعة المعدنية. وبما أنه بيبان الكهرباء وشبابكها مسكرين، من الواضح أنه كي تشعل الفحم غادي تتخنق بالدخان اللي فيه وكهو تصبح على خير. يعني فرضية الانتحار واردة، خاصة وأنه المحقين توصلوا المعلومة أنه هالشابة قبل اختفائها بأربع أيام فقط حاولت الانتحار. ما شربت برشا حرابش وقتها منومة، لكن تم إنقاذها من طرف بوها وامها وهزوها لمستشفى خاص وين تم علاجها. وربما المرة هذه نجحت في الانتحار، أما بشوي. فما حاجة مخلية المحقين مستغربين بل مقصين هذه الفرضية. بيبان الكهرباء كانوا مسكرين، والمفتاح ما هوش في وسط الكهرباء، ما هوش عند رميلة. يعني فما شكون سكر عليها الكهرباء بعد ما حط لها الجمرات وبعد ما خليلها كالدخان متاع الجمرات يسكر عليها النفس. يعني رميلة اتقتلت. تم إرسال الجثة للتشريح لتحديد ساعة سبب الوفاة. في الأثناء المحقين مشطوا المنطقة اللي تلقت فيها الكهرباء للعثور على أي دليل يفيدهم في التحقيق، والأهم راجعوا جميع تسجيلات كاميرات المراقبة في الشارع هذا. محقين أخرين كانوا مركزين على استجواب الناس في المنطقة هذه، نفس المنطقة، التجار، أصحاب المحلات، السكان، باش يعرفوا منهم شافوا شي حاجة بخصوص الجريمة. واحد من التجار قال للمحقين اللي هو أيام التالي سهر في الخدمة ما سكرش كي العادة في وقت العادة، يا أخي وقت الشارع فرغ وقت الدنيا ظلام قال شفت راجل يسوق في الكهرباء هذه، وقفها في البلاصة هذيك وبقى مدة في الكهرباء، من بعدها هبط سكرها ومشي. بعد شهادة التاجر المحقين استدعاوا عبد الملك بور ميلا للاستجواب. كانوا يحبوا يعرفوا منه أكثر معلومات على بنته. عندها شي مشاكل مع شخص معين؟ مخطوبة؟ عندها شكون في حياتها؟ باهي في شكون تشك سيادتك كأب؟ بالنسبة للمحقين الموضوع غريب. رميلة ما تعرضتش لبركاش، ما كان فما شي مسروق من الكهرباء، كل متعلقاتها موجودة، ساكها موجود، أوراقها موجودة، فلوسها في الساك موجودة، كل شي يخصها موجود. الكهرباء كيف كيف يقول قائل ما تسرقتش، وزيد لحد اللحظة ما فما حتى شخص في دائرة الشك. قرروا المحقين المرة هذه توسيع دائرة البحث، وقررت النيابة العمومية تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من البحث الجنائي، الطب الشرعي، وأمن العاصمة لمتابعة التحقيقات. وتم رصد مكافأة مالية لأي مواطن يدلي بمعلومات موثوقة تساعد في التحقيق. أخيراً تقرير الطب الشرعي اصدر وأكد أن رميلة تعرضت للخنق المباشر باليدين. التقرير أكد وجود كدمات وآثار ضغط قوي على الرقبة وأسفل الفك. كان فما زادة كدمات في دين الضحية تدل أن رميلة حاولت تقاوم الجاني. بعد صدور التقرير تحولت الإشاعات من حديث الانتحار والهروب للحديث على موضوع آخر. ما سمعتش مقالك فما ثلاثة طالبات يقراوا مع رميلة ينتميوا للزينبيات، شكون هما؟
تيماي مجموعة نسائية تابعة للحوثي. هيش بيهم مام استدرجوا رميلة وقتلوها. مع انتشار هالإشاعات والفوضى اللي صارت حول القضية، المحقين قرروا يستجوبوا أصحاب رميلة في الجامعة، خاصة المقربين منها، وتحديدا 6 أشخاص كانوا الأقرب لها بين زملائها. واحد فيهم باش يقول لي نهار اختفاء رميلة، وأول ما كملوا القراية شافها جمع من بعيد خارجة من الفاك مع راجل ما ثبتش الحقيقة في ملامحه، كان بعيد عليه شوية، أما شافها خارجة مع راجل، طلعت معاه في كهربة وتحركوا مع بعضهم. لكن من بعد ما شفتهاش رجعت للفاك. قال المحقين ما زالوا ما وصلوا لشيء جديد في القضية حتى يجيهم اتصال من شاهد، مرة هذه تاكسيست، كلم الشرطة وقال لهم اللي هو عنده معلومات على القضية. مرحبا، تم استدعاؤه إذن لمكتب التحقيق، والتاكسيست قال لي هو نهار الجريمة طلعت في التاكسي مع شابة عندها نفس مواصفات هالبنية اللي تحكيوا عليها، شو اسمها هي؟ رميلة صحيح. قال كان ما خانتنيش الذاكرة سيد المحقق، ربما مفروض هي حسب ما نذكر، وبالأمارة كان معاها شاب في العشرينات من عمره وتقريبا لابس كمامة ولونات متاع شمس. التاكسيست قال اللي رميلة كان ظاهر عليها علامات التوتر وثنية كاملة ما قالت حتى كلمة. التحقيق ركز مع المعلومة هذه، والمحقين طلبوا معاينة سجلات كاميرات المراقبة الموجودة على طول الطريق اللي تحركت فيه التاكسي. النتائج خذت وقت، لكن تتبع خط سير التاكسي وصل المحقين الواحد من أحياء صنعاء الجنوبية. وصلوا المحقين لبلاصة اللي وقفت فيها التاكسي بالضبط، بحذا دار شاب اسمه عين شئ، سميوها احنا عماد. طالب سابق في نفس الجامعة اللي تقرأ فيها رميلة، عنده تقريبا عام ملي بطل القراية. المحقين داهموا الدار ما لقاوش عماد، لكنهم صادروا كل الموجود في الدار من الأورديناتور متاعو لزوز تليفونات، وتم إرسال الأجهزة هذه لكل الفحص الفني. حسب المحادثات اللي كانت بين رميلة وعماد، كان ظاهر أنه زوز بيناتهم علاقة حب، لكن في واحدة من المساجات اكتشفوا المحقين أنه عماد هدد رميلة بشكل واضح وصريح. هنا قرروا المحقين البحث على عماد، ومن خلال استجواب معارفه عرفوا أنه مشى لمحافظة ذمار، كان مانيش غالط في الاسم، تم تحديد موقعه وألقي القبض عليه. في الأول عماد أنكر أي تورط ليه في مقتل رميلة الشرعبي، قال هو ما عنده حتى دخل في الموضوع، خاصة أنه قبل اختفائها بأيامات كلمته وقتله اللي هي خايفة واللي فما شكون يراقب فيها، وكل مرة تخرج من الجامعة فما كهرباء اتبع فيها. باهي شكون اللي يتبع فيها ويراقب فيها وعليش؟ ولا ما نعرف عليها سيد المحقق، قالت كانت توصل لها رسائل تهديد من أشخاص مجهولين، لكن ما حكيت ليش الأسباب شنية. في الأثناء وصلت للمحقين نتائج التحليل اللي صار على الكهرباء، واتضح أن البصمات الموجودة على الفولون تاع سيارة الشابة تطابقت تماما مع بصمات عماد. شو اتضح؟ أن عماد كان على علاقة سرية مع رميلة في فترة دراسته في الجامعة، لكن بعد ما خرج من القراية بسبب ظروفه المادية تحول عماد لشخص آخر ما تعرفوش رميلة. رميلة كانت تتشكى من غيرته الزايد عليها، من عصبيته ومن شكه المفرط اللي ما عندوش مبرر، وقررت تنفصل عليه. لكن عماد هددها بفضحها ونشر تصاورها هي وياه. هنا رميلة حاولت تجاريه، لكن بعد فترة ما عادش تنجم تتحمل وقررت رسميا الانفصال مهما كان الثمن، لكن واصل في ابتزازها بالتصاور. وقتها المسكينة حاولت تنتحر انتحارها
الأولى والمحاولة الأولى. عماد

0: بين يديه. وقتها توجه للجامعة، هز كرهبتها، هبت شوف الترميلة، حطها في وسط الكرهبة، ومن بعد حط شوية فحم في هكا قطعة معدنية كما المبخرة، وحطها في الكرهبة باش يظهر أن وفاتها ناجمة عن انتحار. بعد اعترافاته توجهت العماد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تهمة الحكم فيها عادة يكون بالإعدام، لكن اليوم ما زالت لم تصدر الأحكام في القضية.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي
3: يمون اللي غرومي
4: تيهاك زيه وعمل جو.
3: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
4: صحة ترى وريني قدش وليت.
3: الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي، ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب.
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
2: جوهرة اف ام بيبليسيتي
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. إذن كنا نسمع منذ لحظات في 5 أيام من الغموض ثم انكشف السر. نحب ناخذ رأيكم في هذه القضية المثيرة اللي جينا من الشقيقة مصر، القضية اللي كانت تحبوا تعاودوا تسمعوها ولا تتفرجوا فيها. الموعد كما راكم تعرفوا على قناتي على اليوتيوب. أما الآن باش نهزكم لبلاد ديما تظهر لنا اللي هي بعيدة على العالم واللي يصير فيه، والحقيقة حتى في الجرائم تشوفوا كيفاش بعيدة، رغم اللي تظهر من برا بلاد منظمة وناسها ناس طيبة، أما فيها مجرمة من الطراز الأول. هذا اللي بشكتشفوه في هذه الحلقة والقصة الجديدة اللي نهزكم فيها للغرفة 306. شنو حكايتها؟ هذا اللي نسمعوه حالا في هذه الحلقة الجديدة. متابعة طيبة للجميع.
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم بشتهزنا إذن للصين، ومن توا نقولكم على أسامي المدن وأسامي الشخصيات رانا ساعات باش ندخلوهم بعضها. باش نمشيو تحديدا لمدينة شانتو. ترجع بينا الحكاية لنهار 3 جويلية 2012، احنا تقريبا 10 متاع الليل في أحد الفنادق في المدينة، وقت اللي عاملة نظافة كانت تنظف في الدروج في الفندق، وصلت للطابق الثالث لاحظت اللي فما بقايا دم صغيرة موجودة في الدروج، من الواضح أنه الدم جديد. ما خممتش برشا الحقيقة، نظفت الدروج وكملت تخدم على روحها بشكل طبيعي حتى وصلت للغرفة 306. من لحظة دخولها كان ظاهر أنه البيت منظمة ونظيفة، كأنه ما كان بيت فيها حد. قبل ما تخرج منها لاحظت ساك محطوطة في التركينة في البيت ومحلولة شوي. فضولها بطبيعة خليها تحب تشوف شنية فم في الساك، وهنا باش تشوف مشهد أعمرها ما هي باش تنساه. المسكينة أول ما حلت الساك لقات قدامها راس بشرية من غير ما تشعر، صوت صياحة فزع الموجودين في الوتيل الكل، وتم الاتصال بالشرطة. دقائق من بعد الشرطة كانت حاضرة على عين المكان، وبالفعل أول ما عينوا هالساك تأكدوا من وجود راس متاع مرأة. من خلال المعاينات الأولية للشرطة الفنية والطب الشرعي على الجثة باش يأكدوا للمحققين أن الراس اللي في الساك ترجع لمرأة عمرها بين 30 و35 سنة. في وسط الساك بخلاف الراس باش يتم العثور زاد على حبل لونه أحمر. الحبل كان مربوط، حاجة توضح بأنه الضحية كانت مخنوقة به قبل ما يتم فصل راسها على بدنها. بخلاف الساك اللي كان غارق تقريبا بالدم سيتم العثور على بقايا دم في السال دو بان اللي اتضح من بعد التحليل أنه دم يرجع للضحية. بقايا الدم كانوا صغار، ربما الجاني ما فاقش بهم بما أنه نظف البيت قبل ما يخرج. الدليل الوحيد اللي نجموا يتوصلوا له المحققين هو بصمة غير مكتملة على الفرش. بخلاف الساك آخر زادة لونه روز، كان فيه مكياج وشارجور وشكارة حلوة، يعني حكايات فارغة. لا فما أوراق ثبوتية، لا وثائق تخص الضحية، لا تليفون، لا شيء. بالنسبة للمحققين طريقة قطع الرأس كانت احترافية جدا، حاجة خليتهم يحطوا 3 فرضيات. الجاني ينجم يكون ززار يقص مليح، ولا طبيب جراح يقص هو زادة مليح، والاحتمال الثالث اللي كان أكثر رعب بالنسبة للمحققين أنه الجاني يكون متعود على تقطيع الجثث، وبالتالي مش هذه أول مرة يرتكب فيها جريمة هكا، وبالتالي نكونوا في مواجهة قاتل متسلسل. أول حاجة بدأ بها التحقيق إذن بعد معاينة مسرح الجريمة هي السماعة. المحققين طلبوا من إدارة الفندق والعاملين فيه يعطيهم أي معلومة تخص السيد ولا شكون اللي كان مقيم في البيت 306. لكن لسوء حظ المحققين الفندق كان يخدم بطريقة غير قانونية، ما كانوش ياخذوا من عند الحرفاء حتى بيانات شخصية. معناها سهلة، يدخل يخلص يعطيه بيت ويخرج، فما منهم. رغم هذا نجموا الموظفين يقدموا على الأقل أوصاف هل أقام في الغرفة 306. راجل تقريبا في الثلاثينات من عمره، آخر مرة شافوه فيها كان لابس ماريو لابيض. هذاك علاش أفراد الشرطة قرروا يفتشوا عبر كاميرات المراقبة على أمل يلقاو مولاها الماريول الأبيض. الغريب أنه كاميرات المراقبة الموجودة في الفندق كانت معطلة. هو مش غريب ياسر، في هذا النوع من النزل معمولة بالذم. على ما يبدو العطل صار بفعل فاعل، لكن نجم المحققين يتحصلوا على لقطات تظهر فيها مولى الماريو الأبيض ملامحه الحقيقة ما كانتش واضحة برشا في التسجيل. نعم، تسجيلات ظهرت صاحب الماريول وهو ماشي في الممر متاع الطابق الثالث هازز في ديه الساك أكحل، لكن الضحية ما ظهرت في حتى لقطة من تسجيلات كاميرات المراقبة وهي طالعة للبيت. بما أنه حسب عاملة النظافة الدروج كان فيه بقايا دم، على ما يبدو بالنسبة للمحققين صاحب الماريو الأبيض هو القتل، وخرج من البيت هز الساك فيه بقية الجثة هي لي نكتة كتري نظفتهم عاملة النظافة. وهنا المحققين طلبوا من العاملة تصف لهم ملامح السيد هذا باش يعملوا صورة تقريبية عليه، وهي أعطاتهم الأوصاف اللازمة. سيد المحقق طوله تقريباً 1.70 متر، بنيته الجسدية متوسطة، شعره خفيف برشا، وزادت أكدت لهم أن شفته كيف خرج من الفندق طلع في موتور لونها أحمر. باه موتور بالنسبة للمحققين حاجة تعني أنه الجاني ما يسكنش بعيد برشا. واحد من الحرفاء زاد قدم شهادته بخصوص نفس الموضوع وقال لي هو الليلة قبل اكتشاف الجريمة مع 4:30 تقريبا اسمع صوت امرأة تصيح، والصوت جاي من الغرفة 306. هنا قرروا المحققين يفركسوا على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الفندق وتحصلوا على تسجيلاتها، وفي واحدة من هالكاميرات مع 4 غير درجين مولى الماريو الأبيض ظهر قريب من الأوتيل. في الأول كان واقف وحده، من بعد 5 دقائق ظهرت شابة معاه، على الأغلب هي الضحية. الشابة كانت ماشية معاه بإرادتها وكأنهم يعرفوا بعضهم مليح، رغم لي جودة التصوير ما كانتش هايلة ياسر في الكاميرات، لأن المحققين كانوا شبه متأكدين أنه اللي ظهرت في الكاميرا هي الضحية. الزوز من بعد مشاو إذن في اتجاه الفندق، وآخر كاميرا رصدتهم هما داخلين تقريبا الوقت كان 4. الشاهد يقول أنه سمع صوت الصياح مع 4:30، يعني الجريمة صارت في ظرف أقل من نص ساعة بعد دخولهم للغرفة 306. السرعة هذه خلت المحققين يتأكدوا أن الجاني كان مخطط لجريمته وعامل حسابه، ومن بعد أقل من ساعة بش يخرج نهائيا من البيت ومن الوتيل، وعاود رجع مرة أخرى مع 8 متاع الليل هاجز في ديه ساك كحلة كبيرة. رغم اللي جودة الكاميرا كما قلت ما هيش ولا بد، إلا أن المحققين باش ينشروا الصور التقريبية للجاني والضحية على أمل فما شكون يتعرف عليهم. يقوموا زادة بالبحث في بلاغات الاختفاء على هالبنية هذه. الغريب أنه خلال البحث في سجلاتهم اكتشفوا أنه فما جريمة مشابهة للجريمة اللي قاعدين يبحثوا فيها، جريمة صارت 6 شهور التالي وقت اللي تم اكتشاف جثة شابة بلا رأس في نهر نهار 4 ديسمبر 2011. في التحقيق وقتها الطب الشرعي أكد أن الجثة ترجع لشاب عمرها بين 20 و25 سنة، لكن البحث وقتها ما وصلش المحققين لهوية أي كان، لا الجثة ولا الجاني. بالطبيعة المحققين لاحظوا أن الجرائم الزوز يشبهوا لبعضهم بشكل كبير، الطريقة اللي استعملها المجرم في الجريمة هذه تشبه برشة للطريقة اللي استعملها المجرم في الجريمة اللي صارت في الفندق، ويا خوف المحققين من أنه الجاني يكون هو بيده في الجريمتين. المهم تعدوا 3 أيام من الأبحاث والمحققين ما توصلوا لحتى جديد يذكر، حتى تشعل أنبوبة تاع فكرة. تتفكروا الساك الروز اللي تلقاه في البيت؟ مش قلنا لقاو فيه ساشي حلوى؟ شكارة الحلوى الشكارة كانت فيها تيكية متاع السوق. تيكية هذه جاية من مغازة في مدينة اسمها جيان شانغ. يعني بالنسبة للمحققين الضحية شريت الحلوى من هكا المدينة هذيك على الأغلب، إذن هي من هكا المدينة هذيك. مدينة تبعد 450 كيلومتر على البلاصة اللي تقابلت فيها مع الجين. ومدام الضحية سافرت المسافة هذه الكل باش تسافر، أكيد راي استعملت النقل العمومي. وفعلا المحققين باش يحطوا تركيزهم على محطات الكيران الموجودة في مدينة شانتو، وحدسهم كان صحيح. في كاميرات المراقبة في المحطة شافوا شابة كانت لابسة نفس اللبسة اللي شافوها لبستها الضحية متاع الكاميرا المراقبة تاع الوتيل. وكي ثبتوا في الكيران اللي جات من جيان شانغ في الوقت ذاك، لقاو اللي فما كار وصلت لشانتو مع ماضي 3. المحققين بالوقت تواصلوا مع سائق الكار وراوه تصويرة الضحية في كاميرات المراقبة، وهو قال لهم صحيح هذه نتفكرها سيد المحقق. هي وقال خطرها كانت هي الراكبة الوحيدة اللي طلعت في الكار من كالمدينة، بقيت الركاب كانوا من محطات أخرى. هنا محققي مدينة شانتو تواصلوا مع الأمن في مدينة جيان شانغ وسألوهم إذا عندهم بلاغات اختفاء هما غادي على شابة بالمواصفات كذا وكذا، وبعثوا لهم تصويرتها. وبالفعل تم العثور أخيرا على إعلان اختفاء تقريبا مطابق للسيدة اللي عندها. راجل اسمه لي جوهو كان مبلغ على اختفاء مرته، تم التواصل معه وقال لي مرته جانغ جينغ فين اللي عمرها 30 سنة كانت تخدم في مركز تاع مساج، ومرات كانت تخدم في الليل تعمل شوية زايدة شاينا فيها. قال نهار 3 جويلية جانغ خرجت من الدار وقتلوا اللي الشيفت متاعها الفترة متاع الخدمة متاعها في الليل، وممكن تخيب على الدار نهاري. الحقيقة قال ما كلمتهاش باش ما نقلقهاش، نعرفها تعبة في الخدمة. أما في النهار الثاني يعني نهار 5 جويلية كي ما رجعتش للدار طلبها على تليفونها أكثر من مرة، لكن تفاجأ بالتليفون مسكر. هذيك علاش كلم مركز المساج اللي تخدم فيه مرته، وزاد ترعب كي قالوا له اللي هي ما جاتش تخدم أصلا. بعد ما سأل عليها وفركس وما لقاش نتيجة بلغ الشرطة على اختفائها. المحققين إذن بعد ما سمعوا حكايته وراوه تصويرة الضحية، وفعلا تعرف على مرته بسهولة. أخيرا نجموا المحققين يتعرفوا إذن على هوية الضحية، وتوا ينطلق التحقيق فعلا لمحاولة إلقاء القبض على الجاني. خلال استجوابه لي بشي أكد للمحقين أنه علاقته جيدة جدا بمرته، ما بينتهم شي مشاكل، هو متأكد اللي مرته ما خانتوش، حتى كيف وراوه تصويرة المشتبه فيه اللي ماشي هي وياه أكد للمحقين أنه ما يعرفوش وعمره ما شافه، أما متأكد اللي مرته ما خانتوش. باه هنا جاء الوقت بالنسبة للمحقين للبحث في سجلات تليفون السيدة المفقودة. في تليفونها القاوة اللي فما نومرو كانت على تواصل دائم بيس، قلت تليفون رأوا في السجلات زادة اللي ياخذوهم من عند الشركات الاتصال، نومرو ديما تتصل بيه. تشفوا زادة أنه جانك تواصلت مع النومرو هذا الأربعة غير درجين كي وصلت لمدينة شانتو، وهذيك كانت آخر مكالمة لها قبل ما يتسكر التليفون. المحقين حاولوا يحددوا هوية صاحب النومرو هذا لكن ما نجموش، لكن فما معلومة وحيدة نجموا يعرفوها على هالرقم، هو أنه أغلب الاتصالات اللي تصير منه تكون من مدينة مجاورة شانتو. هذاك علاش توجهوا لهالمدينة هذه وتعلقت الصورة الشهيرة لصاحب المريول الأبيض في الشوارع في المحلات، وتم تعميمها في مراكز الأمن، وزيد رصدت مكافأة مالية لأي شخص يدلهم على صاحب المريول الأبيض. وفعلا نهارين من بعد يجي اتصال للشرطة من شخص يقول اللي هو على معرفة بمولى التصوير. الراجل اللي في التصوير سيد المحقق اسمه تزينغ تزيونغ فو أو تشونغ فو. تشونغ فو هذا عمره 42 سنة. كيف فركسوا المحقين في سجلاتهم اتضح أنه صاحب سوابق عدلية، تم الحكم عليه في سبتمبر 99 بتهمة السرقة وخرج من الحبس في 2000. اتضح زادة أنه عام 2004 نقل مع مرته لمدينة شانتو يفركس على خدمة، وغادي القى خدمة في مطبعة. لكن اللي يعرفوه المحقين أنه عامين التالي بطل الخدمة ولا يخدم تاكسي، أما تاكسي على الموتور متاعه. بعد ما المحقين إذن عرفوا هوية مولى الماريو الأبيض، بتاريخ 8 جويلية 2012 تم إلقاء القبض على شونغ فو في داره. في التحقيق معاه شونغ فو الحقيقة ما تعبش المحقين، بكل سلاسة سيعترف بجريمته، أكد للمحقين أنه هو اللي قتل شانغ فعلا. بيه؟ أعليش قتلته؟ باش نحقق العدالة سيد المحقق. تحقق العدالة؟ باه تعمل مزية فسر لنا خاطر ما فهمناكش. تقتل نفس بشرية باش تحقق العدالة كيفاش؟ وهنا شانغ فو كمل كلامه وقال لي عام 2004 وبعد ما نقل مع مرته المدينة شانتو على أساس باش يبدا وحياة جديدة ولا هكا كان يتمنى، اكتشف اللي مرته تخون فيه وتعرفت على رجل أعمال ثري وقررت تنفصل عليه. قال وقتها حسيت حياتي ما عادش عندها معنى، أزمت ودخلت في حالة اكتئاب، بطلت خدمتي، حياتي تقريبا وقفت. حتى جاء النهار اللي تعرفت فيه على امرأة أخرى اسمها شاو ماي. بعد فترة قصيرة من تعرفهم شانغ فو اعترف لها بحبه، بما أن وقتها تعلق بها برشا وحس لي هي المرأة اللي باش تعوضه على مرته الخاينة. لكن شاو ماي كان عندها وجهة نظر أخرى وقتلوا أنها ما تحبش تعرس بيه. عليه لازم تبدأ عندك دار. طلب كما هذا كان صعيب برشا ينفذوا شانغ فو، منين جاء هو باش يشري لها دار وهو موظف بسيط في مطبعة؟ كما نجمش يوفر لها اللي تحب عليه، قررت شاو ماي تقطع علاقتها به. وهنا زاد اكتئاب على اكتئاب، وبشهرب من الواقع اللي هو فيه بدا يستهلك في المخدرات. في الفترة هذه شانغ فو تعرف على أكثر من سيدة على مواقع المواعدة، وكل ما يتعرف على امرأة ويحكي لها على ظروفه المادية وعلى شهريته تطفيه وما عادش تحكي معاه. هنا قرر يبدل التكتيك ولا يكذب على البنات اللي يتعرف عليهم ويوهمهم اللي هو رجل أعمال. ومن وقتها سبحان الله الطلب عليه ولا شيء كبير على مواقع المواعدة. قال شانغ فو: وقتها كرهت النساء ووليت نحتقرهم على خاطرهم كيفهم كيف مرتوا يخمموا كان في الفلوس. وذاك علاش قرر يعلم النساء الطامعات درس كما قال. شانغ فو قال اللي هو تعرف على جانغ في واحد من مواقع التعارف، كذب عليها بالطبيعة، وقال اللي هو رجل أعمال. وفجأة قال من عدم الاهتمام وليت متحمسة وتحب تحكي معايا وتحب تقابلني، رغم اللي هي امرأة معرسة ما كان عندها حتى مانع عنها تقابلني. قال تقابلنا في مدينة شانتو ومشينا مع بعضنا للفندق وتحديدا الغرفة 306. قال في الأول كنت ناوي الحقيقة نسرق لها فلوسها ونهرب وهكا نكون عطيتها درس، لكن كي جا باش يسرقها فاقت بيه وبدات تضرب فيه وتصيح. قال خفت لصيحها يفضحني، هذيك علاش من غير ما نشعر هزيت لحبل ديما معايا لحبل هذا ولفيته على رقبتها وخنقتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. شانغ فو كان يحكي وكأنه فخور. سألوه وقتها المحققين على الجثة اللي تلقات في ديسمبر 2011 في الواد، الجثة اللي بلاش راس. أصر أنه ما عنده حتى فكرة واللي هو أول مرة يسمع بها أصلا، لكن المحققين كان عندهم حدس كبير أنه جريمته هذه اللي يحكي عليها ما هيش الأولى. وبما أنه أصر على الإنكار قرروا تفتيش داره. في داره القاو زوز حواسيب، واحد من الحواسيب كان ظاهر أنه ما هوش متاع شانغ فو، كان فيه تصاور متاع مرأة لحد اللحظة المحققين ما يعرفوا يشكو. القاو زيدة 3 تليفونات، زوز منهم متاع زوز نساء مختلفين. القاو زيدة زوز مناقل نسائية. بالنسبة للمحققين أكيد هذه حاجات ترجع لنساء قابلهم شانغ فو وسرقهم. هنا وبعد ما انتشر خبر إلقاء القبض عليه، أكثر من 5 سيدات وجهوا لمركز الأمن باش يقدموا شهاداتهم. كلهم في البداية كانوا خايفين من الفضيحة، لكن كيف تأكدوا أنه سيد تشد قرروا يبلغوا على اللي صار معهم. المحققين كانوا متأكدين أنه الجثة اللي تلقات في الواد هي بلا شك ترجع لوحدة من جرائمه، ورجعوا السجلات تليفونه. فماش ما يلقاو في المحادثات متاعو دليل يوصلهم لتلك الضحية. وفعلا هذاك اللي صار. نهار 12 جوان 2012 كان فما نومرو كلمو شانغ فو أكثر من 10 مرات في نهار واحد. المحققين نجموا يحددوا هوية صاحب الرقم، واتضح أنه متاع امرأة اسمها هوانغ ليفونغ. هوانغ عمرها 46 سنة. اكتشفوا المحققين أنه نهار فقط بعد ما انقطعت اتصالاتها بشانغ فو بنتها بلغت على اختفائها. تواصلوا مع بنتها، في سماعها أكدت لهم أن أمها خرجت نهار 12 جوان صباح وقالت لها اللي هي باش تقابل صديق على أساس دبر لها خدمة، لكن ملي خرجت ما فما حد عرف عليها حتى معلومة. بنت هوانغ أكدت للمحققين أن أمها ما عندهاش برشة ملي طلقت، وبعد فترة ولات عندها غرام جديد قابل في الرجال على مواقع المواعدة. فعلا ببحث بسيط على اسم أمها في المحادثات بتاعت شانغ فو اتضح أن هوانغ تواصلت معاه وكانوا متفاهمين يتقابلوا على أساس باش يدبر لها خدمة. جاء الوقت بالنسبة للمحققين باش يواجهوا شانغ فو بالمعلومات اللي عندهم وعلى علاقته باختفاء هوانغ. وبعد ساعات من الاستجواب أخيرا اعترف أنه فعلا اقتلها هي ذاته. هي وقتها تفركس على خدمة حكي معاها على أساس هو رجل أعمال وعنده شركة كبيرة ويحب يعطيها فرصة باش تخدم في الشركة متاعه، لكن على شرط. مين شنو؟ يلزم تصير بيناتنا حاجة. شانك فوق قال لي هي زادة خممت في الفلوس وخذت الطريق السهل باش تلقى خدمة، هذك علاش قرر التخلص منها. وكيف كيف تقابلوا في فندق صار اللي صار بيناتهم. لكن حسب كلامه أول ما عرفت هوانغ اللي شانك فوق ذب عليها عملت له عركة، وهو من غير ما يفكر خرج الحبل الأحمر وخنقها به حتى تأكد أنها ماتت. من بعد أفصل لها رأسها على الدنا. هنا المحقين عندهم ولاو زوز اعترافات مجاني على زوز جرائم، واحدة صارت في جوان وواحدة صارت في جويلية 2012، لكن بقي عندهم إحساس أنه كان متسبب في جريمة بنت النهر لتو ما لقاوها متاع الواد. ومع إصرار تشانغ فو على الإنكار، المحقين حاولوا المرة هذه يستجوبوه بطريقة أخرى، حبوا يتبنوا أفكار موجود مع هذا النوع من الشخصية. في التحقيق معاه قالوا له راو شوف أنت في نهاية المطاف عندك الحق، اللي عملته راو مش غالط، يستاهلوا هالنساء ذو ما يخمموا كان في الفلوس، ذنب مش ذنبك. هما اللي اختاروا يمشيوا في الطريق الغالط، والطريقة هذه باش تمشي معاه وستكون سبب باش يعترف. بل طلب من المحقين يسجلوا فيديو يعتذر فيه من عائلته ومن بعد اعترف بجريمته، جريمة فتاة النهر. قال لهم هذيك شاو ماي اللي ما حبتش تاخذوا على خاطر ما عندوش دار، ارجع وانتقم منها. قال أنا وقتها مازلت كيف خرجت من الاكتئاب في جرة مرتي، وأول ما قابلتها في بالي هي باش تكون مختلفة على مرتي، لكنها كانت كيفها، هذاك علاش قررت نقتلها ونتخلص من جثتها في الواد. تحاليل من بعد أثبتت أن الجثة ترجع فعلا لتشاو ماي. بعد اعترافات شانغ فو انطلقت المحاكمة في مارس 2014، وتم الحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص، ونفذ الحكم في مارس 2017.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.

0: حمزة البلومي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
4: خدمة تحكي لغتي.
5: جوهرة أفهم
6: بيبليسيتي
7: جوهرة سبور
8: avec l'équipe sport sur جوهرة أفهم.
9: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجي بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
10: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور
11: ماضي ساعتين ودقيقة. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. بعد أحداث ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي وتبادل العنف خاصة بين محمد أمين توغاي لاعب الترجي في راس شواط لاعب النادي الإفريقي، عقوبات منتظرة لهذا الثنائي اللي باش يغيبوا على الجولة الأخيرة بعد تدوين أساميهم على ورقة المقابلة من قبل الحكم النمساوي في ماتش الديربي في انتظار قرارات مكتب الرابطة. بدي بحكينا على البطولة اليوم، باش يكون الموعد مع الجولة الأخيرة من المقابلات والموعد مع الدفعة الأولى اللي فيها مقابلة وحيدة انطلاقا من الأربعة متاع العشية في ملعب الشهيد لزويتن شبيبة العمران تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. مقابلة باش تكون تلفزيونية على القناة الوطنية الأولى. إذا فرى باديس بن صالح في الفار باش تكون درصاف القنواتي. غدوة وبعد غدوة يتلعبوا بقية المقابلات في الجولة الأخيرة. الماتشات الكل الأربعة متاع العشية في ملعب 15 أكتوبر نادي رياضي البنزرتي يلعب ضد ترجي جرجيس. مقابلة زفرة سيف اللورتاني، حكم الفار هو أمين الفقير. في جابس مستقبل جابس الملعب التونسي مقابلة زفرة عبد السلام ماني، في الفار محمد علي قروية. وبعد غدوة الخميس ختام الجولة وختام البطولة خاصة مع تأخير مباراة الكلاسيكو بين السي اس اس وليتوال نهار الخميس بعد ما كانت مبرمجة نهار الأربعاء بأنه فما رهان على المركز الثاني بين الاسبيرانس والسي اس اس. الاسبيرانس اللي عندها 60 نقطة، سي اس اس اللي عندها 59 نقطة. دونك البرنامج الكامل القمة في ملعب حمادي العقربي برادس. النادي الافريقي صاحب لقب البطولة يلعب ضد الاولمبي البيجي اللي صارع من اجل ضمان البقاء. مقابلة باش تكون منقولة على قناة الدوري والكأس القطرية. اتحاد بن قردان يستقبل الترجي الرياضي التونسي. الاتحاد الرياضي المونستيري يلعب ضد مستقبل سليمان. نجم المتلوي يستضيف الشبيبة القيروانية، الشبيبة اللي ايضا صارع من اجل البقاء. وحوار عن بعد بينها وبين الأولمبي البيجي. البيجي اللي عندها 31 نقطة، الشبيبة القيروانية اللي عندها 30 نقطة، والكلاسيكو سي اس اس ليتوال مقابلة باش تكون منقولة عن قناة الدوري والكأس القطري. نحكيو على الرابطة الثانية. بعد صعود الأمل الرياضي بحمام سوسة البارح وعودته إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى إثر تعادل مع نادي حمام لنف، استاد حمام لنف هدف مقابل هدف. اليوم باش نتعرفوا على الفريق الثاني اللي باش يصعد من المجموعة الثانية ما بين تقدم سقيت الدير والملعب الجيبسي والصراع عن بعد. بالنسبة للمقابلات الأربعة متاع العشية، تقدم سقيت الدير عنده 53 نقطة في الصدارة، الملعب الجيبسي الثاني عنده 52 نقطة. بالنسبة لسقيت الدير تستضيف هلال الرديف. مقابلة زفرة حسني النيلي باش تكون تلفزيونية على القناة الوطنية الثانية. نسر جلمة باش يستضيف الملعب الجيبسي مقابلة زفرة حمزة جعيد. الملعب الجيبسي يواجه نسر جلمة اللي ديجا نزل إلى الرابطة الثالثة مستوى أول. بقية المقابلات، القلعة الرياضية جندوبة مقابلة زفرة مالك، باشا سبورتينغ المكلين جمعية أريانا محمد علي الإمام، مستقبل القصرين قصور السيف سمير العنالي، أمل بوشامة نادي القربي أمير الحرشاني، وقاف القفصة تلعب ضد أولمبيك سيدي بوزيد مقابلة زفرة معتز الخليفي. في كاس تونس رسميا اللقاء المؤجل من الدور الثمن النهائي اللي بشيج مع نجم المتلوي بالترجي الرياضي التونسي بشي تلعب نهار لحد 17 ماي انطلاقا من 3:30 متاع العشية في الملعب البلدي بالمتلوي. المتأهل من المقابلة هذه بشي يلعب الدور الربع النهائي ضد بعث بوحجلة في بوحجلة. بقيت مقابلات متاع الدور الربع النهائي، ترجي جرجيس بشي يستقبل النادي البنزرتي، دونك بشي يلعبوا ضد بعضهم غدوة في البطولة في بنزرت، ثم يتقابلوا نهار 20 ماي أو 21 ماي في جرجيس في طار ربع نهائي كاس تونس. ونذكر أن السيابي كان تعاقد مع المدرب سفيان الحيدوسي. سي اس اس تستضيف الملعب الجيرسي. تقدم ساقية الدير تلعب ضد شبيبة العمران. مقابلات لانكار يتلعبوا 20-21 ماي. والنصف النهائي باش يكون على النحو التالي. المتأهل من لقاء سي اس اس الملعب الجيرسي يلعب ضد المتأهل من لقاء ترجي جرجيس والسيابي. والمتأهل من لقاء ساقية الدير وشبيبة العمران يواجه الفائز من لقاء بعث بوحجلة. والمتأهل من ماتش الترجي ونجم المتلوي. ومقابلة الدور النصف النهائي باش يكون نهار 24 ماي. بالنسبة للمباراة النهائية في الكوب باش تلعب نهار 31 ماي. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 17 سنة بقيادة المدرب عبد الرزاق ديدر بمساعدة نوفل شبير وأيضا كريم بن عمر يلعب غدوة أولى مقابلته في كان أقل من 17 سنة للدور في المغرب. أول مقابلة بتكون ضد البلد المنظم منتخب المغربي في استاد مولاي الحسن. الماتش الثاني يتلعب نهار 16 ماي انطلاق الماضي ساعتين ضد المنتخب المصري. والماتش الثالث بيكون نهار 19 ماي ضد المنتخب الأفريقي. كانت هذه ثانية نشرتنا الرياضية لليوم. قدم لكم نيس الذوادي. النشرة اللي وخل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت أو أيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. مواد رياضية جاي باش يكون أبارتير من الأربعة في بلانيت سبور مع جمال وبقيت ليكيب. شاي طيبة في لمنا.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. أفيك ليكيب سبور.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك
0: ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: جوهرة FM.
0: الدنيا والموسيقى.
2: جوهرة FM.
3: جوهرة FM.

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتين وتسعة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0. كالعادة بمحتوى متجدد ديما نلقاكم على موجات جوهرة فم. الدنيا وما فيها اليوم الثلاثة 12 ماي 2026، الموافق 25 منذ القعدة 1447 للهجرة. مرحبا بكم الناس الكل في رونديفو جديد، أكيد تلقوا فيه آخر الأخبار في علاقة بالتكنولوجيا، بأخبار الجامعات، أخبار الشباب والمود متاعهم الفترة هذه، اي بيان سور حسن استغلال وتوظيف ما متاح بين ايدينا مع التكنولوجيا الحديثه وادوات الذكاء الاصطناعي. ليكيب الكل تسلم عليكم، عبد الحميد بالعجوزة يرافقنا في الديجيتال اليوم، اهلا وسهلا حميده، سميه صغير في الاخراج التقني، مرحبا سميه، وكوتي ميكرو كالعاده في الاعداد والتقديم سناء مهني. دونك البدايه تكون كالعاده بالموسيقى ونرجع لكم مع موجز اخبارنا الخاص بنا في اللابو 2.0.
0: Labo 2.0.

0: Labo 2.0 مع سلمى هني. Labo 2.0 Labo 2.0
1: الساعتين و24 دقيقة في اللابو 2.0. نرجع لكم مع أولى المداخلات اللي من خلالها موجز لآخر أخبار أدوات الذكاء الاصطناعي. وكي نقول لكم المحتوى يتجدد ديما في اللابو 2.0 كنوا متأكدين من صحة كلامي، على خاطر اليوم مانيش باش نحكي لكم على الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي، مانيش باش نحكي لكم على المنافذ اللي يخلقها الذكاء الاصطناعي للتحيل على مستعملي الانترنت للقرصنة وغيره، أما باش نحكي لكم على الجانب المشرق والجانب الفني تحديدا لأدوات الذكاء الاصطناعي. أخبارنا نيو أخبارنا قاعدة تكتب عليها برشا الحقيقة في البريس إلكترونيك. وأول خبر اليوم نحكي لكم على التابلو اللي ترسم 100% بأدوات الذكاء الاصطناعي، واستنوا عليها شوية باش نقول لكم على السوم اللي تباع به التابلو هذايا اللي هو إدموند بلارمي، اللي هو تباع أول حاجة في مزاد علني دونك وعالمي أيضا بسوم 2.1 مليون دولار. اللوحة هذايا تم إنشائها بالكامل بواسطة نموذج تعلم عميق من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، وما مسّتهاش كما نقولوا احنا الفوشة متاع الإنسان، معناها حتى فرشاة متاع إنسان بيد إنسان ما قربت للتابلو هذية وإلا للتوال هذية. وهذية الجدل الكبير اللي قائم على اللوحة هذية اللي تباعت ب 2.1 مليون دولار. يا ربي هل ترى توا الارتفاع في قيمة الفن باش يصير وإلا انهيار لمعاني الفن بفضل المحاكاة الكبيرة اللي قاعد يقدم فيها الذكاء الاصطناعي؟ تصوروا انتوما لوحات ما عادش باش نحكيو على الانسان رسمها، نحكيو على الذكاء الاصطناعي هو اللي رسمها، وتتباع والناس تزيد وتنقص.

دون النشر الأوروبية بدأت توظف في مدربين متاع ذكاء اصطناعي لتحسين الروايات قبل النشر. ولهنا تشوفوا الفارق في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي. رابطة الكتاب العرب ترفض كومبليتمون أي نص مكتوب بالذكاء الاصطناعي أو تم تصحيحه بالذكاء الاصطناعي، وقالت إنه الأدب روح ولا يمكن أن يكون بمقابل. ودور النشر الأوروبية قاعدة تخلق وتوظف في أدوات ذكاء اصطناعي لتحسين الروايات قبل النشر، والجدل قائم بين المؤلفين بيان سور، يا هل ترى نوظف أدوات الذكاء الاصطناعي في تأليف الروايات وفي السرد القصصي وفي كل النموذج متاع تشويق الأحداث وغيره؟ دونك كل واحد ورايو. الأخبار الثالث اللي باش نختم به في علاقة بمنصة سبوتيفاي اللي قدمت خاصية جديدة اللي هي AI DJ، أو باش نمشي بكم للموسيقى توا، اللي هي متقدمة برشا، تقوم بتحليل ذوقك الموسيقي وتصنع لك ميساج، حنقولها مذيعة منشطة إعلامية اللي تحبوا انتوما، تقوم بالتعليق على الأغاني اللي انت باش تسمعهم وتختارهم في البلاي ليست متاعك. استنى نفسر لكم الحكاية واحدة واحدة. بكلنا في كرهبنا ولا في اللي بي سي متاعنا عنا دوسي مسمينه الفافوري في الموسيقى، هكا ولا يا جماعة؟ قولوا لي انتوما اللي في استوديو اي صحيح. دونك حتى انتوما مستمعينا نتصوركم في سبوتيفاي عندكم ليستا فافوري كيما في اليوتيوب كيما زيدا في أي سوبور عندكم ديجيتال، عندكم ديما لون موسيقي ولا ليستا متاع موسيقى تحبوا تسمعوها وقت اللي انتم تحبوا تسمعوا الشيء هذاك. دونك خاصة بكم انتم، تعبر على شخصيتكم على ذوقكم انتم. الذكاء الاصطناعي شنو باش يعمل تو؟ باش يخلق لك كل لانيماتريس موديراتريس اللي تخرج لك بين لانشينمون واللانشينمون وتخليك راي وتقول لك اني معاك اسمع الموسيقى بركة. وهذا يظهر لي واحد من التهديدات الكبرى اللي يواجهنا احنا إعلاميين نخدموا في مؤسسات إعلامية. دونك الأداة هذية AI DJ باش تحكي عليك أنت ولا باش تحكي لك قصة على الفنانين كي تربط لك بين أنشينمون وأنشينمون وتغني معك كنلزم. نعم، وهي موجودة الآن للمستخدمين المميزين، يعني سبوتيفاي ما عملتهاش للناس الكل، لوبسيون هذية للمستخدمين المميزين على المنصة هذية، والحمد لله ما زالت حدها حد المميزين. لو كان تولي غراتويتمون ولا تولي للعموم وقتها أكيد باش تعوض في جانب ما الغاديو وإلى البرامج الموسيقية اللي فيها مرافقة موسيقية، تنجم تعوض الحقيقة الخدمة هذية أو السيرفيس الجديد هذية اللي موجود عند سبوتيفاي. شنو رأيكم في الخدمات هذية في محاكاة الذكاء الاصطناعي للجوانب الفنية الكل؟ حكيت لكم على الموسيقى، حكيت لكم على الرسم، وحكيت لكم زادة على التأليف والروايات. التعليق لكم على الفيديو الموجودة على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك. Labo 2.0

0: Labo 2.0 مع سلمى هني. Labo 2.0 Labo 2.0
1: 100% فنون اليوم في اللابو 2.0 باش نحكي لكم على أدوات تخدم بالذكاء الاصطناعي وتعطيكم نتيجة فنية احترافية والنتيجة صدقوني خرافية. ومعليكم كان انتم تجربوا تعطيونا رأيكم، خصوصا انه المبتدئين اللي ما عندهمش برشا خبرة مع أدوات الذكاء الاصطناعي نجموا يجربوا كل واحدة من الأدوات اللي باش نذكرها توت سويت، سواء كانت ساعة نأكد على حاجة اللي هي مجانية إلى حد الآن، دونك تنجموا تعملوا جو كبير بها، أما ترجعونا بالفيدباك ديما وتقولوا لنا شنو رايكم. خليني نقدم لكم ليوناردو اي اي. ليوناردو اي اي هي تولد تصاور هذوما هما افضل منافس مجاني للميد جورني اللي فيه برشا دقه في تقديم الصور، وتنجم الكروكي نتاعك، احنا نقولوا التخربيشه نتاعك اللي تعملها على ورقه بيضاء ولا باش تعملها على اكران يعني ابيض كما نقولوا بالفاره اللي عندك، تنجمك الكروكي هذيك تتحول لوحه احترافيه بالحق اذا كنتوا انتم تحبوا تصوروا امام ما عندكمش الأدوات نتاع ناس محترفة في التصوير. تعرفوا هكا التصويرة البدائية قبل اللي نصوروها هكا شمس تبدأ هكايا دورة وفيها شوية أشعة هكا خارجين وشوية أصحاب وعصيفرات في السماء، صور له هكا ليوناردو إي آي وشوفوا انتم النتيجة اللي نجم يعطيها لكم. للناس اللي تحب تكتب وعندها هكايا أفكار وتحب ممكن تكتب سيرتها الذاتية، تحب تكتب حدث هكا صار لها في الماضي وتحب منه تألف قصص وغيره، راهو تنجموا تكتبوا قصص قصيرة نسخة مجانية اليوم من عند ريتيار. ريتيار اللي تكتب R-Y-T-R، تنجموا تكتبوا الشعر، الأغاني، الإعلانات، أنت حدد له النبرة وقلوا نحب النبرة حزينة وإلا الضحك وإلا متحمسة وإلا فرحانة، وهو بيانسيغ يعطيك بالرايترز بلوك متاعه، هو يعطيك القصة من بين يديك في ظرف دقائق معدودات. إذا كنتم المغرومين بالموسيقى تنجموا تستعملوا واحدة من الأدوات هذوما اللي هي إلى حد الآن مازالت مجانية، نحكي على ساوندراو. دونك ساوند تتكتب S-O-U-N-D-R-A-W، تولد لك مقاطع موسيقية خلفية لليوتيوب متاعك، وإلا أنت إذا عندك بودكاست قاعد تخدم فيه وتختار لك النوع روك، كلاسيك، إلكتروني وإلا شرقي، الآلات والطول زادة متاع المخسو متاع الموسيقى والآدات هذية باش تعطيك 20 خيار. يعني أنت كي باش تختار لها ولا باش تحدد لها المواصفات اللي أنت حاجتك بها، ماهيش باش تعطيك خيار وإلا زوز، باش تعطيك 20 خيار وأنت تليشارجي الخيار اللي يساعدك واللي تراه مناسب. سينو تنجمو تستعملوا سونو اي اي، S-U-N-O E-I. إنعم هذا يدعم اللغة العربية وتنجم تحكي معاه بالعربي، يكتب لك أنت تعطيه المدخل كما نقوله أو الدخلة متاع الغنية، يعني متاع الكلمات أنت كيفاش تشوفه متاع الغنية، وهو يكمل لك الباقي في علاقة باللحن ويكمل لك زادة باقي الكلمات ويغنيها كان لزم. أي نعم يغنيها بصوت ذكاء اصطناعي، والنتيجة الحقيقة ما تكونش كاملة برشا على خاطر ساعات كي تسمعوا الغنية كاملة اللي باش يعطيها لك اللي طولها دقيقتين ماكسيموم باش تحسوا هكا فما احنا نسميوها ضربة، نقولوا غنية مضروبة، فما ضربة، فما حاجة سافا با في الغنية، هذيك علاش الغوندمون نتاعو مازال ماهوش كامل سونو اي اي، لكن الحقيقة قفزة كبيرة وكبيرة برشا. هو كي يعطيك 40 ثانية ديجا بامال بالنسبة للناس اللي تحب أغاني باللغة العربية من تأليفها هي ومن تلحين وإبداع الذكاء الاصطناعي. هذه الأدوات الإبداعية اليوم اللي موجودة غراتويتمون على ذمتكم، موجودة على النت، تنجموا تستعملوها، تنجموا تجربوها، وخصوصا مازالت مجانية، وإحنا قلنا عنا فرصة كبيرة برشا لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، خصوصا كي تبدأ الأوبورتونيتي اللي تستعملها مجانيا في انتظار أنه تظهر أدوات أخرى وتتطور الأدوات هذيك في حد ذاتها، على خاطر ديما الرتور متاع المستعملين هو اللي يخلي الشركات اللي قاعدة تقدم في أدوات الذكاء الاصطناعي تحسن من المردودية متاعها. دونك هذيك هي الاستراتيجي، يخدموا السيستيم كما نقولوا متاع الأدوات هذيك، يلانسيوه في السوق باش يجربوه غراتويتمون ويتلقاو الرتور متاع المستعملين، وعلى ضوء الرتور هذيك يحسنوا ومن بعديك يبيعوه بمقابل بيان سور، واللي عنده الفلوس يدفع.
0: Labo 2.0 مع سلمى هني. Labo 2.0 Labo 2.0

0: 3 8 9 دوم تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
3: هذا الموجز الإخباري. تتواصل بمجلس النواب شعبا اليوم أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية، وهو القانون عدد 55 لسنة 2023. تأتي هذه الجلسة للحسم في مصير هذا القانون الذي تقدم به أكثر من 130 نائبا منذ شهر ديسمبر من سنة 2023، وتمت إحالته من قبل مكتب مجلس النواب الشعب على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان بتاريخ 15 فيفري 2024. واكب الوفد البرلماني الكندي برئاسة فرانسيس سكاربليجيا رئيس مجلس العموم الكندي اليوم جانبا من أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية، وذلك في إطار الزيارة التي يوديها إلى تونس خلال الفترة الممتدة بين 10 و13 من مايو الحالية. كيفية تثمين فضلات النزل والاستفادة واستفادة الفلاحين منها، مثل محور جلسة عمل بين الفلاحين ورؤساء دوائر حفظ الصحة بالنزل من تنظيم المندوبية الجهوية للسياحة بالمنسير، تابع أشغال هذا اليوم وليد الجزيري وتحدث إلى محمد دماق من جمعية مواطنون من أجل التنمية.
4: التجربة اللي اليوم احنا فيها هي تجربة بدأت من 2024 في تثمين فئة العضوية للنزل، بدأت في ولاية المنستير في أوتيل واحد، بعد في جويلية 2025 تعملت الحكاية وليت مع 11 فلاح وعشرة وطلع في ولاية المنستير. اليوم عملنا جلسة تقييمية معناتها الإكسبرينس القديمة وشنو نحبوا نزيدوا نكبروا، انه الهدف قبل كنا 11 فلاح، الهدف ده مش يولي 20 فلاح ومش تكون نوصل ما معناتها في مستير، مش تكون في مستير مهدية أسوسة. الهدف نتاعها هو أنه في الأخر نعلمه إن فيرم بيلوت كم أن إكزامبل تيب دو فالوريزاسيون دو ديشي أورغانيك، دي فايت النزل الخضراء أنه يخوى الفلاح يحولها سواء أنه أعلاف للماشية نتاعه أو الدواجن أو للكمبوستاج باش نحسنوا بها الأرض نتاعنا.
3: دولياً حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم من تصاعد خطير في استهداف الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن طفلاً فلسطينياً يستشهد بمعدل طفل واحد أسبوعياً منذ مطلع عام 2025 في ظل العمليات العسكرية المتواصلة لجيش الاحتلال وتصاعد عنف المستوطنين. مع توسيع كيان الاحتلال غاراته على بلدات عدة في جنوب لبنان لتصل إلى البقاع شرقي البلاد، أعلن جيش الاحتلال أن قوات الجولاني أكملت السيطرة العملياتية في منطقة نهر الليطاني. وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال في خاي أدرعي في بيان إن اليوم أن سلاح الجو هاجم أكثر من 100 هدف عسكري دعما للقوات العاملة في منطقة نهر الليطاني. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
6: ابعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
5: SMS على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. Labo 2.0.

0: 23 دقيقة على موجتنا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في اللابو 2.0. ساعتنا الثانية كالعادة نبدأها بالفقرة اليومية اللي تعودتوا بها مع ياسين نعيجة من خلال كلام في الديجيتال. واليوم سؤال حارق يطرح على المنصات الذكية، منصات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة جدا. هو سؤال هل صحيح وهل حقيقي أنه شركة جوجل عندها تقريبا الربع في أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم في العالم؟ الإجابة تلقاها مع ياسين توت سويت.
1: كلام في الديجيتال، كلام في الديجيتال.
2: السلام الناس الكل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الديجيتال. اليوم باش نحكيو على سوجي خرج جديد، مازال طوندونس كما نقولوا، برشا ناس قاعدة تقول انه جوجل تملك ربع الذكاء الاصطناعي في العالم. اما في الحقيقة اسكو الكلام هذا صحيح زعما ولا؟ واحنا كالعادة في كلام في الديجيتال باش نثبتوا الحاجة صحيحة ولا مش صحيحة، وكان صحيحة شنو هي الأسئلة الصحيحة اللي نجمو نسألوها وشنو هي اللي ما لازمناش نسألوها. هي الحاجة هذه الساعة ماهيش دقيقة برشا، شنو المقصود بالرقم هذا؟ الموضوع ما يعنيش اللي جوجل تملك ربع التطبيقات الذكاء الاصطناعي ولا ربع الشركات ولا حتى ربع الابتكارات. الفكرة أقرب للبنية التحتية، يعني الحواسيب العملاقة، مراكز البيانات، معالجات المتخصصة اللي تستعمل باش تدرب النماذج الكبيرة وتخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. تقارير تحليلية حادثة قالت إنه جوجل يمكن عندها قرابة 25% من القدرة الحاسوبية العالمية المخصصة للذكاء الاصطناعي، ولهنا يجي خصوصا شبكة مراكز البيانات متاح ومن رقائقها الخاصة المعروفة باسم Tensor Processing Unit. باش نبسطها أكثر عن فيت الحكاية، تخيل الذكاء الاصطناعي كما عالم السيارات، فما شركة عندها جزء كبير من الطرقات والمحركات. هذا ما يعنيش انه الشركة هذيك هي اللي تملك كل السيارات، وهذا هو الفرق المهم. زاد الرقم هذا يبقى تقدير بحثي، مش رقم رسمي صادر من جهة عالمية تنظم القطاع، خاطر حتى طريقة حساب قدرة الذكاء الاصطناعي لازم تختلف من باحث لباحث اخر. وشنو اللي نفهموه من هذا الكل؟ جوجل جوار كبير صحيح وبرشا في البنية التحتية بالذكاء الاصطناعي، اما ما تنجمش تقول انها هي تملك ربع الذكاء الاصطناعي نفسه. وسؤال اليوم ما عادش شكون عنفيت عنده أكثر تطبيقات، سؤال ولا شكون عنده أكثر قوة حاسوبية، أكثر داتا وأكثر قدرة باش يدرب نماذج أكبر وأسرع، خاطر الوقت هو الفلوس. ولهنا توفى حلقتنا متاع اليوم. تقاونا كما العادة مثنين للخميس على لابو 2.0. كان معكم ياسين نعيجة كما العادة في كلام ديجيتال. باي باي.
1: كلام في ديجيتال.

0: ما 3:28 دقيقة حسن ثابت عالم الله يوصلنا للتوقيت هذايا على موجة الجوهرة فيم. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في اللابو 2.0. كيف ما ركزتوا مع الموسيقى اللي كان فيها برشا ذوق وبرشا فن، أكيد باش نواصلوا احنا في المحتوى متاعنا اليوم اللي هو ديدي للفن 100% مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. واستناوا معنا التفاصيل في قصة اليوم من الفينومين 2.0.
1: Phénomène 2.0. Phénomène 2.0.
0: اسمه معنا قصة اليوم اللي باش تهزنا للقاهرة، ولو كان حكاها لي واحد آخر أكيد واحدة من الناس كنت باش ناخذ وقتي ونثبت في الحكاية هذه صحيحة وإلا غلطة. أما كونوا متأكدين حكاية اليوم وفينومين اليوم صحيح 100%. وقت اللي نهزكم للقاهرة لمصر ونحكي قصة الفنان التشكيلي خالد سمير اللي عمره اليوم 41 سنة، تعرف بلوحاته اللي فيها أسلوب عفوي الحقيقة، والمسيرة متاعه بدأت عندها أكثر من 15 سنة. كان يرسم اللوحات متاعه بالفحم حشاكم والألوان الزيتية، والنقاد في مصر اللي يفهموا في اللاغ ويفهموا في الفنون التشكيلية بصفة عامة قالوا اللي أسلوبه التعبيري الحقيقة التجريدي، وما فيش هيك الحاجة اللي ياسر ياسر سبيسيال باش سمير معناها خالد سمير بلوتو يكون معناها نمبر وان نحكيو عليه في مصر، لكن لوحاته تنبض بالمشاعر هذي اللي اتفقوا عليه النقاد. في 2024 جرب خالد لأول مرة أبليكاسيون ميد جورني. ميد جورني حكينا عليها قبل في اللابو 2.0، وطلب من أداة الذكاء الاصطناعي هذية إنها تولد له لوحات على طريقته هو وبأسلوبه الفني هو. وإحنا قلنا إنه القوة في الطلب كيفاش يكون، والقوة في العقل الإنساني والفكر البشري اللي يبقى هو المدبر رقم واحد، وهو اللي يوجه النتيجة متاع أدوات الذكاء الاصطناعي. الحقيقة النتيجة اللي قدمها له ميد جورني كانت مبهرة جدا، واحدة من لوحات متاعه اللي رسمها بالذكاء الاصطناعي على طريقته هو تباعت بمبلغ خيالي جدا. وتعرض خالد وقتها لأزمة وجودية بالفعل رغم أنه ربح برشا فلوس، وقال هل أنا كفنان لم أعد ضروري في هذا العالم، لكنه ما استسلمش وقرر أنه يتحدى أدوات الذكاء الاصطناعي وعمل مشروع فريد سماه الإنسان الأخير. نعم عمل معرض سماه الإنسان الأخير، فيها سيغيم تاع لوحات أكثر من 50% منها من وحي الذكاء الاصطناعي اللي دربه هو على لوحاته هو وعلى أعماله السابقة. اش معناها؟ معناها ياخو لوحاته القديمة يصورهم فوتو دو بون كاليتي، يعطيهم للي يعطيه برومبت حسب اللي كريتير اللي يحبوا اللي يحبهم هو. والحقيقة أخذ تحدي بينه وبين روحه إنه كيف الذكاء الاصطناعي احنا نقوله يعطيه الريزولتا ولا يرندر له التصويره، يمشي يعمل التيغاج نتاع الروندو هذيك على توال. وخذي تحدي بينه وبين روحه انه يمس اللوحه هذيك مره بركه. تعرفوا شو معناه يمس اللوحه هذيك؟ معناها بالفوشه نتاعو يعمل توش بركه، ما نعرفش باش تكون في وسط اللوحه على يمين اللوحه باش تكون بالابيض بالاحمر بالازرق. هذاك هو التحدي والتزم به بطبيعه، على خاطر قال انه الآلة منظمة برشا، مثالية برشا، باردة برشا. وخالد قال يلزمني نعمل التوش متاعي في كل تابلو نخرجه. وصحيح أنه ينجم نضيف عيوب للوحة هذيك، نجم ندخل فوضى على اللوحة هذيك

أما في الأخر الفوضى الإنسانية باش تتصادم مع النظام الرقمي. المعرض الأول متاعو عملوا في جاليري الزمالك للفن، وكان مفاجأة للنقاد اللي قالوا إنه خالد عنده أسلوب جديد ماهوش موجود الحقيقة، وشفنا خالد جديد مش كما خالد اللي نعرفوه قبل. والفن التشكيلي هو أداة من أدوات التعبير، واللوحات كلها ركزوا معايا تباعت في جمعة. نعم في جمعة. خالد شنو قال؟ قال الذكاء الاصطناعي هو صديقي صحيح، لكن ما هوش عدوي في نفس الوقت، هو يعطيني 1000 فكرة في ثانية، وأني اللي نختار أحسن فكرة من الأفكار هذوما ونعطيها الروح متاعي. قال ما تخافوش من التكنولوجيا هذية، احتضنوها لكن ما تفقدوش الهوية متاعكم. يوسف قال نصيحته للفنانين اللي حبوا يستغلوا أدوات الذكاء الاصطناعي وخصوصا الشباب، قالهم تعلموا الأدوات الجديدة لكن استحفظوا على ايديكم كما نقولوا مسخه بالالوان. الكمبيوتر ردوا بالكم منه، راهو لا عنده ريحه لا عنده لون، اما اللوحه الحقيقيه مليانه بالروائح، مليانه بالطين، مليانه بالعرق، مليانه بالزيت، مليانه بالتوش متاع الفرشات. وبطبيعه التفاصيل الكل تلقاوها في الفيديو هذايا اللي موجوده على صفحتنا الرسميه جوهره فيم على الفيسبوك. الحقيقه قصه ملهمه على الاخر من عند سمير غانم، من عند خالد سمير، جيش نقول سمير غانم من عند خالد سمير. القصه اللي تجينا من مصر كيفاش انه حتى في الفن ادوات الذكاء الاصطناعي ولات تتدخل، لكن دي الحفاظ على العقل البشري وعلى الروح الإنسانية، القوة غاديكا والحكمة الكبيرة غاديكا. 2.0

0: تليفا 47 دقيقة في اللابو 2.0 باش نختموا الرونديفو اليوم بالانفو براتيك اللي فيها تفاصيل مهمة جدا في علاقة بالمناظرة الانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني. ما هي ماهيش كابيس راهو ميساج، خلينا نقول ما يعرف بالكابيس على خاطر ليديسيون هذيا ولا الدورة هذيا هي دورة سبيسيال على الآخر، ماهيش الكابيس القديمة، لكن هي المناظرة الوحيدة المفتوحة في تونس لانتداب أساتذة التعليم كما أشرت قبيلة الثانوي والتقني والفني، والتفاصيل توت سويت.
1: انفو براتيك.
0: الانفو براتيك اليوم موجهة للناس اللي تم قبولهم بيان سور قبول أولي في الترشح للمناظرة هذية، وهما مطالبين أنهم يدخلوا على المنظومة التربوية وموقع الانترنت www.edunet.tn وسحب استدعاءات الخاصة بهم لإجراء اختبارات الأسئلة المتعددة الاختيارات ما يعرف بالQCM. وكما قدمنا لكم المعلومة وقلت لكم راهي حصريا في اللابو 2.0 بالفعل، فإنه حسب البلاغ المحين لوزارة التربية فإنه الاختبار هذي بش يصير نهار لحد 17 ماي 2026. دونك اللي تم قبولهم أوليا الكل مطالبين أنهم يدخلوا بالمعرف الوحيد متاحهم والرمز الخاص بهم اللي موجود في الميساجري متاحهم، دونك يدخلوا ويطبعوا الاستدعاءات الخاصة بالترشح. الحقيقة نظام الاختبار الكتابي هذي يعتمد على تقنية الأسئلة متعددة الإجابات ما يعرف بالQCM. محتوى الاختبار وبرشة جروبات وبرشة ناس تم قبولهم قاعدين يسألوا شنو فيه الQCM هذية، هل ترى كيما الQCM متاع قبل متاع الكابيس وإلا صيغة جديدة. الحقيقة تحصلنا على بعض التفاصيل اللي موثوق منها، فإنه الأسئلة هذية بشكون مرقمة من 1 حتى 60، يعني عندكم 60 سؤال ويرفق كل سؤال بأربعة أجوبة، ويحتمل كل سؤال ولا يتحمل كل سؤال إجابة واحدة صحيحة. يتعلق الاختبار بالمعارف الأساسية ذات صلة بالبرامج التعليمية الرسمية في مادة التدريس المترشح لها، وورقة الإجابة هي مطبوعة رسمية الحجم متاحها هو أكات، يعني كيما الورقة البيضاء العادية كيما اللي باش نوريه لكم هذية توا في الإكران، يتسلمها المترشح ويسجل عليها الإجابات متاعه. لكن ردوا بالكم فما بعض التوصيات الخاصة بالاختبار هذية، إنه المترشح كيف يدخل القاعة يلزم يسلم بطاقة التعريف متاعه الوطنية إلى المراقب للتثبت في الهوية والاستدعاء، يتثبت من اللاصقة اللي بشكون موجودة للرمز الخاص به اللي هو ما يعرف بالكودباغ، ويلزمها أوبليكاتوارمون تلصق في الخانة المخصصة للكودباغ. دونك يلزم الكودباغ ما يخرجش من بلاصته، يعني يلصق بارفيتمون في البلاصة المخصصة لها. الإمضاء على ورقة الحضور بالنسبة للمترشح دوبا ما يتسلم الكودباغ ويتسلم الورقة النهائية اللي بشي لصق اللي بشي بلوتو يقدم فيها الإجابات متاعه، يلزم يتأكد من التطابق بين ورقة الأسئلة QCMA وورقة الإجابة QCMA وورقة الأسئلة QCMB وورقة الإجابة QCMB. علاش؟ على خاطر الأوراق اللي باش يتم تقديمها هما أوراق أكات، وإحنا نحكيو عليه 60 سؤال، دونك كل ورقة فيها 30 سؤال، جزء A وجزء B. باش نواصل مع بعض التفاصيل اللي هي مهمة جدا الحقيقة، إنه يمنع منعا باتا استعمال الكوريكتور البلانكو، ويمنع منعا باتا استعمال أي لون بخلاف الأزرق أو الأسود. ومن التفاصيل المهمة أنه أنتم كي باش تلقاو 4 خانات، يعني باش تختاروا الإجابة الصحيحة لكل سؤال باش تلقاو A B C D. من الأفضل ما تستعملش لا قاطع ومقطوع، لا تستعملك الكوشاج هذيك كل العلامة اللي نعرفوها متاع الكوشاج. من الأفضل أنك تلون المربع تلوين تام، يعني بالقلم الجاف يا إما أزرق يا إما أسود، على خاطر فما نظام إلكتروني هو اللي باش يقرأ الإجابات وهو اللي باش يعتبر الإجابات صحيحة أو خاطئة. ومن الأفضل أنك تترينا على الإجابة في البغيون متاعك قبل ما تقدم الإجابة النهائية، وديجا المنشور الرسمي تلقاوه موجود معنا على اللايف فيسبوك حاليا، وهكو تشوفوهم الأربع مربعات، يعني كيفاش هما توصيات أنك المربع متاع الإجابة صحيحة تلونه كامل ما تخربشش من الآخر باش يتم احتساب سيبو آليا هذيك هي إجابتك النهائية، وتدخل في البغام متاع إزداء الأعداد أو احتساب الإجابات الصحيحة. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. تبعوا المصادر الرسمية والمصدر الوحيد لتقديم المعطيات هذية هي وزارة التربية، ونغملمون المناشير هذية تلقاوها منشورة على الموقع الرسمي لوزارة التربية في علاقة بالاختبار هذايا نتاع الكيو سي ام، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، على خاطر برشا يتسائلوا شنو فيه الكيو سي ام. اكيد فيه مجموعة من المعارف الأساسية اللي عندها صلة بالبرامج التعليمية الرسمية في المادة اللي انت ترشحت لها، اذا ترشحت جغرافيا، اذا ترشحت التاريخ، اذا ترشحت للرياضيات، فانه كل واحد باش يلقى كيو سي ام حسب الاختصاص نتاعو. وان شاء الله بالتوفيق. مواعيد الاختبار نهار الاحد 17 ماي 2026.
1: Labo 2.0.

0: كي وصلنا لما 3:55 دقيقة ختام الموعد بالنسبة للابو 2.0 لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تفاعلتوا مع مختلف أخبارنا. إن شاء الله يا ربي تكون الفايدة حصلت للجميع. إن شاء الله ديما فما معلومات جديدة حتى من باب الثقافة العامة تلقاوها معنا في اللابو من الاثنين حتى للخميس. وختمناها بالانفو براتيك اللي هي في علاقة بالكابيس والاختبارات اللي باش تصير إن شاء الله نهار الأحد. دونك تاجيو العزيز عليكم المعنيين بالموضوع هذايا ابعثوا لهم الفيديو إن بوكس كان يلزم باش يحضروا رواحهم إن شاء الله كيف ما يلزم. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد العدويني رفقتنا في التنسيق العام شكرا ليك. عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال يعطيك صحة حميدة. منير اسماعيل في الإخراج التقني شكرا ليك سي منير. سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم. ما تبعدوش بعيد بعد شوية موجز لآخر الأخبار تقدمه لنا بسمة سعيدية ومباشرة بعدها يجدد اللقاء مع جمال وليكيب الكل في بلانيت سبور. متابعة طيبة لكم الكل. باي باي.
1: شوهرة
2: FM الدنيا وما فيها.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل موجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الرابعة. وقعت جامعة تونس المنار مؤخرا اتفاقيتي تعاون من أجل دعم القدرات البحثية النسائية مع كل من جمعية التونسيات للرياضيات والجمعية التونسية لأهداف التنمية المستدامة. ويندرج إبرام الاتفاقيتين في إطار تفعيل مخرجات المشروع العلمي الدولي هن للقيادة، الرامي إلى تثمين بحوث المرأة الأكاديمية، والذي اختتم في شهر أفريل الماضي بمرسيليا فرنسا، وشاركت فيه جامعة تونس المنار وجامعة سوسة إلى جانب جامعات من الجزائر ولبنان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. تضاعف العدد الجملي للمستفيدين من برامج الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس، وعدد المستفيدين من برنامج دعم الأسرة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية بفضل اتفاقية الشراكة التي تم إمضاؤها بين الجمعية ووزارة الشؤون الدينية في فيفري من السنة الماضية. وحسب ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديش أثناء الاجتماع التقييمي الأول لاتفاقية الشراكة بين الجمعية ووزارة الشؤون الدينية والذي حضره وزير الشؤون الدينية، فإن مداخيل الجمعية الجملية ارتفعت من حوالي 20 مليون دينار سنة 2024 إلى حوالي 32 مليون دينار سنة 2025، فيما بلغت خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية ما قدره 12 مليون و365,641 دينارا. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر إلى إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. دوليا، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب عشرة آخرون خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. استقال ثلاثة وزراء من الحكومة البريطانية اليوم احتجاجا على قيادة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. في المقابل أكد ستارمر لوزرائه المجتمعين في داونينغ ستريت أن الشعب البريطاني يتوقع من الحكومة الاستمرار في الحكم. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم أن التحقيقات مع مجموعة تسللت بحرا نحو البلاد توصلت إلى اعتراف أفرادها بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، في وقت طالبت فيه الخارجية الكويتية إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمالها العدائية غير المشروعة. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: أضواء نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم من قلب الريفيرا الفرنسية. نويك بأجواء أكبر عرس سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي، تعيشوه لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هبة لوسيف.
3: كل يوم 10:30 وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
2: مهرجان كان السينمائي
3: برعاية
2: Le plus grand et le seul linge d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, à Chalik al-Alamiya, les mafrouchettes et nozol débarquent à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. Ich'a Tunisie nahou al-Alamiya ou à Kaliban, fachamat linge d'hôtel chez vous. Zoulouna à www.quizconfection.com.

0: C'est le sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وثمانية دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متوحدة للخمسة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جوهرة فيلم جوهرة تي في، وكذلك تحية للي يتابعوا فينا على الشين يوتيوب جوهرة فيلم. دونك تحية للناس كل سواء كيف العادة متوحدة الخمسة مع متابعة لأبرز وأهم الأخبار. طبعا بطولة الرابطة الثانية في المجموعة الثانية مقابلات يعني انطلقت منذ لحظات، والأنظار تتجه إلى منافسة بين الملعب الجيبسي وتقدم سقيط الدائر. تقدم سقيط الدائر من البداية تضرب بقوة متقدمة في البداية، بينما الملعب الجيبسي متعادل مع نصر الجلمة 0-0 بالنتيجة هذه. طبعا تقدم سقيط الدائر تصعد كما صعد البارح عمل حمد جوسة إلى الرابطة الأولى. في انتظار نتابع بعد شوية كل الأخبار. استقالة جماعية في النجم الرياضي الساحلي، بكري شوية بلاغة هبط على الصفحة الرسمية ونحكيه عليه. نحكيه كذلك على آخر خلينا نقولوا الأمور العلمية والتكوين والمتابعات والتحاليل الفنية التكتيكية للمقابلات. مش يكون معنا بعد شوية مكرم السريب
2: سريب
1: مكرم سريب مكون ومختص في المجال هذا، تو نحكيو معاه على اخر دوره تكوينيه صارت في ليمه الفارته وعده مواضيع اخرى. الصفيق زعبوب مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير كل حضور السدو، مساء الخير كل مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في. حاب نبارك العمل حمام سوسة، نقول لهم الف مبروك الصعود للممتاز وحظ اوفر للفرق، خاصة اللي قاعدة تلعب مش تلعب البراش. وألف مبروك على بعد خطوة للملعب السوسي زادة اللي قاعد فاز أمس وعمل معنا خطوة هامة جدا، ونتمنى له إن شاء الله نهار جمعة آخر مباراة اليوم في البطولة الصعود للملعب السوسي للدرجة الثانية.
1: شكرا حاضر استفيق،
3: أكيد إن شاء الله نهار جمعة بقدر كده يزمنا نحضر الناس كل، لأنه مباراة الصعود، ونباركوا لله سي محمد واللي تعرفني واللاعبين على الموسم الاستثنائي اللي عداوه السنه.
1: باهي تو نرجو له خلي ساعه يتحقق الحدث هذا
3: ان شاء الله. ان شاء الله
1: نحكيو مجدي الراجدي، اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: مساء النور سي جمال، مساء النور كل حضور في البلاتو، مشاهدي جوهرة تي في، مستمعين جوهرة اف ام. كيف نحب زاد نضم صوتي سي توفيق، نبارك للعمل الرياضي بحمام سوسه الصعود الرابطه احترف الاولى، وهذه مش اول مره معناها يصعد الفريق، وكيف للملعب السوسي الفريق العريق اللي كانت عنده سؤاليات وجولات قبل في الرابطه المحترفه الاولى. ان شاء الله بعد الرابطه المحترفه، ان شاء الله بعد ما ياكد صعوده للرابطه المحترفه الثانيه، علاش ليه ما نشوفوش اكثر من فريق في منطقه الساحل يلعب في الوطني.
1: طبعا البدايه اذا بالبلاغ اللي هو قدامنا، بلاغ نزل على الصفحه الرسميه للنجم الرياضي الساحلي، والبلاغ هذا فيه اعلان استقاله جماعيه لبقيه اعضاء الهيئه المديره. طبعا كتذكروا رئيس النادي وقت اللي كان ضيفنا في بلانيت سبور كان يعني تحدث على رغبه وقال انه مش باش يواصل، ثم تتالت الاستقالات. دونك رسميا كتاب العامه هبط البلاغ قدامنا وتقول اللي تلقات يعني استقالات كتابيه من الاعضاء اللي تبقاو، واللي هما طبعا السيد احمد الكبسي، السيد فؤاد القاسم، والسيد حندوس. دونك استفيق تعليق على هالخبر هذايا، هل كان منتظر؟
3: متوقع. لا متوقع، بعد التصريح الاخير اللي سمعناه نتاع سي فؤاد قاسم كان متوقع اللي مش
1: كان متوقع
3: مش يقدم يعني استقالتهم لانه خلاص انا ما عادش فما،
1: ولكن البلاغ رسمي وهبط.
3: البلاغ رسمي لانه الاعضاء الثلاثه اللي تبقوا بعد زبير بيه مشى. دونك سي فؤاد قاسم اعلن استقالته رسميا وكمل زوج نواب الاخرين، فتو القائمه تطيح. دونك هذا مؤشر ماهوش باهي بصراحه، لانه كل نجم الرياضي الساحلي ما تعودش انه كل ستة شهور ولا كل عام.
1: لكن سي توفيق في المقابل العديد طالبوا المجموعه هذه بالاستقاله،
3: لانه ما
1: ومن بعد نطلب ما كيفاش
3: ما هو خاطر
1: وانت واحد من الناس كنت زاد طلبت المجموعه هذه، قلت لهم كان ما عندكمش برنامج ما عندكمش كذا تمشوا على روحكم.
3: اي اعطي لكم الفرصه،
1: ما كنتوش قادرين زاد قلتوا.
3: لا قلنا علاش ما نتراجعوا فيه؟ وفهم بالادله علاش؟ لانه اعطيناهم فرصه وخذوا هما المقاليد النجم الرياضي الساحلي بالواحد راهو بالصندوق ما عطاهم ولا واحد هديه، قدموا انفاسهم جاب زبير القائمه معاه وبالصندوق فاز لانه كان المترشح الوحيد. ولا معه ولا مترشح ثاني. ولكن زاد شفنا استراتيجية العمل وشفنا البرنامج اللي قدمه وشفنا الأخطاء الاستراتيجية اللي صارت وشفنا زاد من الناحية المادية اللي الكاسة بتاع الفريق لولا ما جاوش الناس اللي دعمت ووقفت في الوقت اللي الزنقة وقفت للهارب راه النجم الساحلي راه ما شاركش السنة اللي فاتت. فإذا كان هذا الكل وانت باقي مش تحب تواصله دونك لي طونك الجمهور خلاص غضب وقال لك ما عادش اخويا لا جبتوا فلوس ولا عملتوا استراتيجية عمل ولا فما افق للمستقبل ولا فما احناش قاعدين نحسوا ولا نشوفوا في ادوات ولا برامج اللي تخليك والله تقول تستبشر خير تقول فريق قاعد يخدم.
1: إيه لكن في المقابل هل الفراغ يفيد النجم الساحلي؟
3: لا الفراغ كما قبل ما قلناش الفراغ بعد ما مشى القروي وقعد الفراغ وبعد جاء سي عثمان وبعد جاء سي عثمان وبعد صار فراغ وبعد جاء معناها قعدنا فترات في النجم الساحلي للفراغ معناها مش جوست معناها بريود صغيرة مش تبقى الطامة الكبرى هي وقت الانتخابات وقت اللي الناس الكل قلنا ستوب هزيمة للتسيرية تو أغلبية النوادي في البطولة متاعنا كلهم يسيروا ولكن النجم الساحلي قلنا الاستقرار به هاي خلي هو جا زبير وخلي خويا الناس الكل تتوكل على ربي والناس كل تعاون وتدز مع زبير ونقفوا الناس كله ومشيت الأمور. ولكن بعد شفنا اللي واحد ماشي في الشرق والآخر ماشي في الغرب دونك الأمور ما عادش تسير بشكل هذاك وقع علاش زبير بيدو حس اللي ما عادش فما أمل مش يواصل وما عادش ويديه معناها مكبلة زاد قدم استقالة دونك الاستقالات علاش تو الواحد يزمو يرزن شوية مش راهو اللي كل واحد يتقدم يولي
1: هديك. هل هي حسب رأيك أنت استقالة تحت الضغط ولا استقالة عادية
3: بالنسبة لكون بالمجموعة تو لا مش تحت الضغط استقالة عادية لأنهم كما قلت لك ما عادش قادرين يوفروا أي إضافة للنجم راه ديسا هم بيدهم حاسين شيء ذي وزيدهم بلوس المحيط اللي عايشين فيه ما هوش مش يساعدهم على مواصلة العمل دونك الأفضل أنهم يقدموا استقالتهم والنجم الرياضي الساحلي يرجع للجماهير وترجع يلقاو يلوجوا على شكون اللي قادر مشي
1: اليوم الكرة في مرمى لجنة الحكماء ولا؟
3: أنا حكماء مش نعود ونرجع للحكاية بيدها إيه بالقانون صحيح بس مش يرجع صعب جديد وراوي وترجع اللجنة هذيك وكالعادة معناها 30 ماي يعود مشي يعودوا ديجا أعلنوا على
1: 30 ماي
3: وتو الترشحات هل فما واحد كبابلي قادم
1: حسب الكلام فما سي توفيق فما اسماء
3: من الصعب مش تلقى اسم انا حسب اعتقادي يا ريت كان نلقاو شكون
1: لا حسب معلوماتي
3: لا فما شيء فما الكل اسماء هكا وكواليس والله هذا ان شاء الله وعلى شلاط ندورو بيه ونجيبوه يا ودي مش حكايه ندورو بيه ونجيبوه ونقرقوا بيه ويا ودي الازمه اعمق من جيبين الفلوس راهو عاقل معناها فما ناس اللي ماشي في بالهم قال لك ايش بيه اللي كيب سينيور توا مش تبدا لو برومي جوي التحضيرات ويلزمنا مدرب اجنبي ويلزمنا نحضروا الموسم الجاي يا ودي باش مش تحضر الموسم الجاي يلزم معناها ناس اللي مش تجي عندهم استراتيجيه عمل للمستقبل معناها مش نتاع شهرين وثلاثه وتربح ماتش وتخسر ماتش وبعد تعاود تتقلب لهم الامور ولا عاملين باكو شيبس والاخر عامل ما نعرف شنو ومش نجيبوا الفلوس بالشكل هذا مش معقول
1: إيه
3: تقول لي بيت ترويج النجم الساحلي توا شوف الأزمة مش وراي مليار ولا اثنين برشا فلوس برشا مليارات شكون مش يجيبه شكون الشخص اللي كابابلي مش يجيبه البو ولا اللي كابابلي مش توا يعمل مستحيل مش يلم الناس كل مش تدفع الأربع مليار دولار فما اللي يعطيك 200 وثلاثة وأربعة ياما يا ولدي اللي مش يزيدك أكثر ياما مش تهبط عليه الدامة من فوق دونك نتصور اللي فما برشا زاد الناس خايفة نعطيك الصحيح ما نخبيش عليك الناس خايفة مش تدخل في ويغامر مغامرة العواقب متاعها وخيمة من ناحية الشخصية
1: به مجدي
2: نقطين خفيف نضاف سي توفيق حكي كل شيء خطر معه لولانية على الهيئة بالعكس الاستقالة ممكن باش يخليه أكثر زادة مجال باش يلقاو حلول مع الهيئة معاش عندها ما تزيد وممكن حتى كجات قبل اكثر خاطر توا الشهر الجاي معناها يلزم فما حلول يلزم فما رئيس يلزم فما كل شيء دونك ما فماش علاش الهيئه باش تزيد تقعد اكثر من هكا. اثنين باش نحكي انا على رئاسه النجم الساحلي، رئاسه النجم الساحلي انا باعتقادي اللي في سوسه فما رجال اعمال وفما رجال غيورين وفي الاخر بكل النجم الساحلي نتصور باش نلقى الظالم تاعو في شخص اللي يمشي يتكفل بهذا الكل. على خاطر حتى كنقولوا مبلغ كبير 5 ولا 6 ولا 7 مليارات، احنا تو في 2026 فما ناس ربي زيدت نجم تكون عندها الاف المليارات، ما تعرفش ممكن غدوه يصير السيناريو بتاع الكلوب افريكان كما جير معناتها اعطى الكلوب افريكان خرجها مع عنق الزجاجه سوسه زاد فيها رجال، النجم يقوم راجل من الرجالات هذوما ويغير على النجم الساحلي وعلى الكيان هذا باش ما يذاعش باش ما يدخلش في ازمات كبرى، وينجم يلقى حلول ان شاء الله في اخر وقت.
3: دكتور سمحت لي دكتور انا ماهوش رجل اعمال ولا تقول
2: لا نحكي على المدعم يا سي توفيق.
3: المدعم مين الكل نتاع
2: النجم؟ كان ما جاش المدعم النجم تعمل الفريق الموسم هذايا مستحيل. علاش سوسه ما فيهاش؟
3: ولكن حسن التسيير وحسن زاد التدبير واختيار الناس المناسبين.
1: الفريقي للفرقي في 2018 مسلف في
3: 97 ها عندنا جام فرجي منحهم احنا عندنا فرجي ما عندناش
2: ما عليه نجم نجم طلق
3: ان شاء الله ما تعرفش المسار ولا نابطوا البحر نلقاوش فرجي يتحوز بعد
2: نجم طلق حتى خير من فرجي.
1: دونك القرار تراو كان يعني البعض فما البعض من جانب اخر من اللي حب يقول لك باش نرجعوا الى مسلسل الفرع باش نرجعوا ربما الى لجنة الحكماء. هل كما تحكي انت 30 ماي فما شكون باش يقدم قائمه ولا
3: إذا
1: ما تقدم حد ما تقدم حتى حد وقتها باش نرجعوا عاد للهيئه التسييريه
3: لكن المشاكل نتاع كله
1: وتسيير الاعمال وغيرها.
3: دونك هكا نشوف حتى كان جات مجموعه من 5 6 7 أنا اللي يعملوا مجلس اداره ويكونوا متفاهمين ومتفقين وينجموا يحطوا استراتيجية عمل ويحبوا ينهضوا بالنجم الراضي الساحلي ويخلصوا الديون الآنية اللي تنجم تخليك النجم الساحلي ساعات شارك في البطولة السنة الجاية. هو أهم شيء وهذه أهم نقطة اللي قبل 30 جوان يزمك تكون مخلص ديونك الكل هذا مش تاخو لاكسي مش تدخل البطولة. بعد الأخرين المفاوضات مع الملاعبية اللي تسال والمزودين وهذوكم نجم تلقى فيهم حل وتنجم تلقى فيهم بالتشاور وزاد كيف كيف الناس معناها الثقة الناس الثقة اللي مش وقت اللي تقول له راهو مش نأجل لك للمواد سبتمبر ولا مواد اكتوبر دوراني بروشين تعرف روحك علاش قاد. اما اذا كان مش نقعدوا في الوضعية هذه جمال راهو من الصعب.
1: مجدي حسب رأيك هل اخطأت بقية الاعضاء طبعا هذوما في انهم واصلوا بعد زبير باي هل اخطأوا حسب رأيك؟
2: انا بالمبدأ خرج زبير كرم خرج من الناس الكل كيما الاطار الفني في كرة القدم. شوف تلقى مدرب خرج وجاب اطار فني معاه خرج معاه والضامن وهذيك هي اش معناها النوسيون تاع ستاف تكنيك وفما مدرب يجيب ستاف معاه وبعد ينحيوه اللي تبع يتبع واللي يحب يركش يركش. دونك هنا حتى كي قعدوا الاضافه ما حصلتش. انا نتصور كان خرجوا واعطاوا الوقت للحلول اخرين وقتها يمكن يكون خير.
3: هما خافوا من الفراغ
1: كان قرار
3: هما خافوا من الفراغ انه ما صدقنا الرب مش لانه شوف عندك الدولة ما تعطيكش فلوس مدام وهذا قرار اتخذ وأحسن ما عملته الوزارة أنه ما نعطي فلوس إلا ما تكون عندك لجنة معناها معنا عندك كوميتا منتخب هذا اللي عنده هيئة مديرة بروفيسوار ما تعطيش حتى فرنك لا البلدية ولا حتى منظمة تعطيك دوره. دونك النجم الساحلي يفكر في الاستقلالية في الاستقرار ولكن مع الرزمان الأمور ما مشاتش. رئيس النادي اللي جاب المجموعه هذه الكل
1: مشى على روحه
3: واستقال. دونك كيرست اللي قعدوا لمواصله المشوار على اساس انه تحسن الامور ولكن مع الاسف الشديد وقت اللي ما تعرفش تتصرف في الوضعيه اللي انت فيها بالرغم اللي انتم الافونتاج اللي عندكم اللي عشتوا مع زبير وتعرفوا كل كبيره وصغيره ما تعدى عليكم حتى شيء اللهم اذا كانت زبير يخدم وحده. دونك اذا كان اخويا انتم كنتوا خراب وتعرفوا كل كبيره وصغيره وتعرفوا المشاكل نتاع النجم الساحلي وتعرفوا شنو اللي صار فيه وتعملوا نفس الاخطاء وما تاخذوش قرارات وتواصلوا في الصمت العميق لين وقت اللي غرقت السفينه خرجتوا وقلتوا لا تروتار وقتها تحملوا مسؤوليتكم.
1: باهي وقفه مع الموسيقى وبعد نمشيو الى الملف الثاني.
0: الفرنسي لغتك الثانية وتلوج في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي خدمة تحكي لغتي. جوهرة أفهم بيبليسيتي بلانت سبورت

0: الأربعة وستة وعشرين دقيقة نرجع لاستفيق الغنية هذه بعد شوية. نعرف اللي أنت اخترتها الغنية هذه تشكو شو اللي غني استفيق ولا بعثها باليوتيوب؟
1: بعثها باليوتيوب صراحة فرزي
0: ثاني نرجع بعد شوية. مدام في النجم الرياضي الساحلي نقعدوا في موضوع النجم الرياضي الساحلي ومعنا المحب شوقي بالطيب. شوقي لا قبلها بعته وشي الموضوع ذاك مش نقعدوا نحكيه توا على الموضوع اللي قلت لكم عليه واللي يتعلق بتكوين المدربين في أساليب التحليل الفني والعلمي للمقابلات وخاصة التحليل التكتيكي لليوم ولا مهم جدا التوفيق
1: ضروري
0: أي الداتا وغيرها في خدمة المدربين وستاف التدريبي
1: صحيح جمال موجود توا. الناس تطورت وناس تحسنت وناس تقدمت ما عاد شكل

0: كيف يحضر ملاعبيته اللي توا الاغلبيه زاد نتاع المدربين يعطيك فلاش ديسك.
1: اي باش نحكي واحد
0: ويحط لك يحط لك اللاعب مثلا المواجه اللي مش تواجهه يوم الاحد وتشوف انت نقاط قوه ونقاط ضعف ومانا بيان سور علاش قلت لك
1: باش تحضر روحك.
0: هام جدا هذا في تكوين المدربين هام جدا ومساعد كبير ويا ريت انه مدربينا
1: يخرطوا
0: في الدورات هذه بيان سور.
1: ولويس اونريكي مثلا عنده طريقه خاصه في التدريبات على فوق الجردة
0: هذاك مش يشوف اكثر
1: من اللاعبين
0: ما عنده زاد ايكيب كامله راهو
1: مجدي بسرعه قبل ما ناخذ معنا سي مكرم سريب مباشره من فرنسا.
2: الحقيقه هي طوالي توندونس جديده في تونس من بعض الاخيين لكن معناتها المكون مكرم سريب وقت اللي سمعت ان الدوره جات باش تعمل في معناتها في سوسة كنت من معناتها من السابقين من الوالي معناها الاهميه نتاع الدوره هذه والاهميه نتاع اللوجيسيال سيرتو اللي باش تخدم عليه انت غدوه تنجم تمشي جمعيه ما عندكش اناليست لازمك المدرب ما تقفش لازمك تبدا عندك حاجه تنجم تخدم عليها الملاعبين نتاعك كيف زاد كي تكون مدرب وتكون محلل في نفس الوقت هذيك الحاجه اللي تعاونك على اللوجيسيال هذا ماهيش راي انفورماتيك وكاو حاجه الباهيه في سي مكرم مصريه بانه وقت اللي جانا وعطانا التكوين هذا راه فادنا برشا خاطر هو يفهم برشا كوره زاد كيف وقرينا قبل ما نقراو على اللوجيسيال قرينا وعاودنا عملنا الرابيل على القواعد تاع كرة القدم العصرية.
1: خلينا نمشيو لهو هذا ما تعطينا انت البرنامج خلينا ناخذ عنده.
2: لا مش البرنامج انا حكيت عليه
1: كيفاش من جملة المدربين
2: كنت موجود الحقيقة كنت موجود
1: عملتوا الدورة هذه تو نشوفوا الصور بعد شوية
0: خاطر جميل بربي لحظة قبل ما راهو الفايدة مش من لازمك تكون كما تو قال مجدي المدرب اللي قدامه اللوجيسيال وقدامه
2: لازم يفهم كوره
0: يقرا معناها يقرا
1: عنده تكوين علمي
0: بيان سور ويقرا
1: الصوره
0: لا يقرا الصوره مش عارف كيفاش يقنع به اللاعبين نتاعو دونك هام جدا انه يكون مكون معناها متكون ومتابع
1: به. سي مكرم مساء الخير اهلا وسهلا بك مباشره معنا من باريس هكا ولا
3: السلام عليكم سي جمال اخويا مرحبا بك ومرحبا بضيوفك مرحبا بالمستمعين ومشاهدين جوهرة
1: إذا هاي قدامنا الدورة أحدث دورة اللي طبعا كنت أنت مشرف عليها وهو عدد من الملاعبية والمدربين المعروفين بما فيهم مجدي الراجدي تحصلوا على شهادة ختم التكوين أعطينا حطنا في الإطار شنية التوندونس هذية وشنو الأهداف تاع دورات كي معك.
3: بالنسبة أول حاجة باش نعرف نفسي شوية أنه مكرم صغير انا لاعب سابق كون في ترجي جرجيس كان
1: حصلي
3: شرف اني جيكوت وياه معناتها لاعبين معروفين في ترجي جرجيس كيما لسحب معمر منير راشد عبد الحق بشيخة دونك انا طلعت صغير طلعت لتونس من بعد طلعت فرنسا من بعد بون مشيت لمجال التحليل الاداء كونت انا معناتها في تحليل الاداء وكنت معناتها من الاولين في تقريب الشهادة معناتها تعاقدت مع شركة ماكسبور كليك درو باش نكون المكون نتاعهم في معناتها في شمال افريقيا وفي الخليج وفي اوروبا. دونك فوالا بالنسبة للدورات احنا نعمل في دورات كيما جاء مجدي وشاف احنا الدورات الكل نعمل فيهم انا من 2022 نعمل في دورات اكسي على على على البراتيك. يعني مش محاضرات دورات يعني كيفية استعمال اللوجيسيال وخاصة كيفية معناتها كيفاش نجم أنت تعمل رابور فينال مدعم بالداتا ومدعم وخاصة تكتيكيا وكيفاش نجم تعدي الفكرة خاصة كمدرب تعدي الفكرة للعيبة متاعك وإلا كمحلل كيفاش تعدي الفكرة متاع المدرب تعديها للمعبيه. وجيت حبيت نقول حاجة صغيرة إنه راهو المحلل الأول في الستاف تكنيك هو المدرب الأول. يعني
1: تسمع فيه ولا؟
3: نسمع فيك.
1: بلا. دونك اليوم التكوين هذا مهم جدا مهم جدا يظل اي مدرب يلزمه يكون مطلع على احدث التحاليل التكتيكيه والعلميه باش والتقنيات اللي نجم يستغلها في العمل نتاعو هكا ولا اخويا
3: بالطبيعه اليوم كما تشوفوا حتى في معناتها خاصه في اوروبا معناتها الامكانيات كبرت كثير برشا تو معناتها كل الفرق تشتغل بالتحليل المباشر يعني التحليل المباشر لازمك تكون عندك سيليل نتاع اناليز كامله لازمك تحلل كيما يكون فما التحليل نقولوا نتاع الجي بي اس اللي يعطيك معناتها مباشره يعطيك تو لي زانفورماسيون على الجوار التحليل التكتيكي زاده التابلت تبدا موجوده في الدكه وتعطي للمدرب كل المعلومات مباشرة.

0: انت بده شو يعمل الرياكسيون اشو ويصلح معناتها مباشره.
1: طبعا هل اليوم الميدان هذا يعني من خلال طبعا من خلالك انت يعني فاقوا به المدربين وفما الاقبال الضروري والا مازال في طور خلينا نقول طور التعريف وطور الانتشار؟
0: لا لا والله ثم انا شخصيا جو معايا عديد المدربين التونسيين اللي فيهم حتى تو معناتها عدى الكافرو فما الناس تعدي في الكافرو ووجو معناتها وشافوا اللي معناتها التوندونس تغيرت اللي حتى كان يكون مدرب معناتها عنده شهاده لكن يلزم يتابع شنو قاعد صاير تو في التحليل كيفاش يخدم كيفاش يعدي المعلومه وخاصة تو ما عادش معناتها ما عادش يلزمنا نخدمه بالطريقه اللي قبل يلزمنا نتطور ويلزمنا نخدمه بالحاجات الموجوده والحاجات المتطوره.
1: طبعا الدورة القادمة شنو فيها؟ الدورة القادمة شنو موضوعها؟ الدورة القادمة وقت ايش؟
0: الدورات احنا دوراتنا ديما موضوعها عندنا التحليل يعني نعطيك لمحة يعني على الدورات يعني عندنا تحليل اللعبة يعني كيما الضيوف نتاعك ديجا ايزون بارلي بارابور سا دونك تكتيكيا نخدموا ديما تكتيكيا ماناش مش داتا لكن تكتيكيا كيفاش نحللوا اللعبة كيفاش نقصوا الماتش نتاعنا وكيفاش نعملوا العرض النهائي للمباراة وخاصة عندنا كيفاش نحللوا زادة مباشرة شنوما اللي ماتريال كيسون نسيسير باش نحللوا مباشرة. صدقوني أنا شفت نقولوا في تونس ساعات من مستغرب شوية عديد الفرق اللي يمكن ما نحبش نجبد بساني لفرق تلعب نقولوا في الأدوار الكبيرة في الأدوار معناتها في كؤوس فرقية وساعات نشوف اللي ما فماش تحليل مباشر معناتها ما فماش تشريف اسمه صرصون اللي راهي ليش حاجة صعيبة وليش حاجة غالية يعني مثال لو نطوروا نفسنا لو نعاونوا المدرب الأول ولو نطوروا خاصة كورتنا هو الهدف شنو إن كنا نجيبوا حاجات جديدة باش نطوروا بها الكرة في تونس.
1: واضح. فقط نسألك على مجدي كان تلميذ نجيب ولا لا مجدي؟
0: لا لا ولا نجيب مجدي ما شاء الله عليه كان ممتاز مجدي يسأل ياسر حاجة اللي عجبتني فيه إنه يسأل ياسر يحب يطور من نفسه وبالعكس كما هو كما سيد كما الأولاد الكل يجوا معايا سواء الدورة هذه سواء الدورات السابقة فما معناتها نشوف اللي فما تندونس متاع الناس تحب حتى لو كان مدرب وعمل زي نقوله اللي ديبلوم متاعه مكترية الأولاد اللي يجوا معايا يحبوا يسألوا ويحبوا يشوفوا شنو قاعد صاير في حكاية التحليل.
1: شكرا لك سي مكرم ان شاء الله بالتوفيق اكيد تنتقابلوا معك ان شاء الله في مناسبه قادمه ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله عايشك
1: شكرا عايشة.
2: أنا شفت المدربين طبعا المفروض أنه يأخذ رؤساء النوادي يأخذ المدرب اللي قاري وعامل الداتا
1: وعادين أغنية لك قصت عليك نحن خرجنا وانت رجعت
2: لا سخيلكم مازلنا نحكي في الموضوع خاطر مجدي
1: نرجع بعد شوية.

0: الأربعة 41 دقيقة نحكيه على موضوع النجم الرياضي الساحلي مرة أخرى، ولكن قبلها ذولي ناخذ النتائج. يعني فما نتائج في الرابطة الثانية تغيرتش النتائج، نعرفوا اللي الأنظار تتجه إلى جلمة وإلى ساقية الدائر. ساقية الدائر هو اللي شد اثنين متاع الربح، لكن الأنظار أكثر إلى جيبس، معاملة جيبس مع جلمة، لأنهم الزوز ساقية الدائر وجلمة فرد ترتيب فرد ترتيب ويلعبوا من أجل الصعود.
1: اللي ساقية الدائر هرب بنقطة.
0: هاي لكن نعرفوا اللي جيبس عندها ريزيرف السنة في النتيجة متاعه بعد أيامات.
1: من المنتظر يكون 19 ماي. مرحبا يا جمال سي توفيق كل تابعوا فينا على جهرة فهم. قبل تقدم ساقية الدائر 4-0 قدام هلال رديف في 40 دقيقة لعب، دونك بالنتيجة هذه توصل تعزز الصدارة متاعها. نصر جلمة مازالت 0-0 مع الملعب الجيبسي في 38 دقيقة لعب. القلعة الرياضية متأخرة في نتيجة قدام جندوبة 2-1. المكنين أريانا 0-0. القصرين قصور السيف 0-0. بوشمة متأخرة في نتيجة قدام قربة 1-0. قوف القفصة متقدمة على سيدي بوزيد 2-0. نذكر نصر جلمة أولمبيك سيدي بوزيد هما اللي نزلوا للرابطة الثالثة مستوى أول. وفي الرابطة الأولى شبيبة العمران مستقبل المرسى ذي مقابلة متقدمة من الجولة الأخيرة 1-1 بين الزوز فرق في 42 دقيقة لعب.
0: نحكي على النجم الرياضي الساحلي اللي صارت استقالة جماعية اللي بكي حكينا عليها، ذكرنا بالبلاغ أنيس وبالتطورات. قبل ما ناخذ معايا خونا الشوقي بالطيب من باريس، ونقول لكم علاش، لأنه المحب هذايا هو اللي كان وقتها بعث عبد المنفذ كنت أتذكره إلى مقر إدارة النجم، وكانت عنده برشا طلبات على كلته. ناخذ التفاصيل بعد شوي ونشوفوا ما قال، خاصة هل أنه الموضوع مازال مطروح ولا لا، لأنه اليوم استقالة، فما استقالة متاع هيئة مديرة.
1: بالفعل نجم الرياضي الساحلي كان هبط بلاغ بكري شوية، يعلن على استقالة جميع الأعضاء متاع الهيئة المديرة المنتخبة المتبقين، اللي هما السادة كل من فؤاد قاسم، أحمد القفسي، وأنيس الحندوس، وبناء على ثبوت حالة الشغور مقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي متاع الإتوال. استدعاء مخرتي الجمعية الجلسة عامة انتخابية استثنائية باش تكون نهار السبت الموافق ل 30 ماي 2026، فتح باب الترشحات حسب ما ينص عليه النظام الأساسي لجمعية النجم الرياضي الساحلي، وإلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كانت مقررة نهار 13 ماي 2026. ونذكروا أنه السيد فؤاد قاسم كان أعلن أنه على أقصى تقدير باش يقعد لنهار 12 ماي في حوار الخاص لجوهرة فهم. دونك اليوم جت الاستقالة متاع كل الأعضاء.
0: إذا جت الاستقالة متاع كل الأعضاء وحكينا عليها بكري شوية، لكن هات نرجو استفيق تذكر الموضوع اللي أثاره شوقي بالطيب. هو معنا في المباشر الشوقي، أهلا وسهلا بك. مع العلم أنه الشوقي كان مفروض يتدخل معنا في الفترة ذيك، ولكن خيرنا أنه الموضوع يعني ياخذ وقته، لأنه فما مواضيع قانونية وفيها ذولي يعني أجيال متاع 5 أيام وغيرها. اليوم مع الاستقالة هل أنه الموضوع هذا مطروح ولا لا؟ لكن خلينا ناخذ معنا ومن حقه باش يبدي رأيه، لأنه كنا جبدنا الموضوع هذا حتى باستضافة الهيئة المديرة. شوقي أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: أهلا بك في جمال، وتحية لك بكل، وتحية في توفيق.
3: مرحبا.
0: مرحبا. إذن حطنا في الإطار، أنت وقتها عملت الطلب متاعك بالأساليب القانونية، اليوم فما استقالة متاع هيئة مديرة، دونك هل أنه جاك الرد ولا ما جاكش ونوصل للموضوع، وهل أنه مازال قائم الموضوع في ظل أنه فما استقالة جماعية للهيئة المديرة؟ يعني البعض يقول لك ما مقال الموضوع كما هكا، طالما أنك أنت حبيت تاخذ رد من الهيئة المديرة هذه مشيت على روحها اليوم، وفما يعني انتخابات قادمة.
2: أنا عاود نشكرك سي توفيق، وشكرا على بحق على الحرفية نتاعك، خاطر أنت ديجا عطيت السي فؤاد قاسم باش يتكلم، بون ما كانش معك أنت.
0: مش سي توفيق، راه سي توفيق ما جاش راه.
2: لا لا سي جمال، سي جمال تحيل سي توفيق.
0: أي باهي واضح، تفضلي.
2: قلت لك نشكرك خاطر عطيت بحق، مش معك أنت، لكن في الجمعة اللي فاتت معناها سي فؤاد الهيئة دخلوا معناها في الحلقة وحكيوا.
0: دخلوا وحكيوا صحيح.
2: ولا وتو عطيتني معناها الفرصه لي، يعني دونك حبيت نشكر على الحرفيه نتاعك وعلى ولا حبيت نقول انه بون هو صحيح قالوا الهيئه، لكن هذا ما يعنيش انه الاخلالات هذيك لازم باش نتعلم الدرس. نشوف الوضعيه لو فلسه الناس من غير الساحلي عندك دي بروبليم، كو سوا بروبليم جوريديك سبورتيف فينانس دي بروبليم فينانسيير، دونك باش تكون ترجع لتوها لازمك تحاول تصلح لي بروبليم هذوما حتى ميدياتيكمون، معناها فهمتني لي بروبليم هذوما تعاود ما تنجمش كيف وحدها تعاود ترجع هكاك، ما تشوف عندك انت اخطاء قمت بها حاول معاك تقوم بها في المستقبل. باش نعطيك اللي كنت والسي توفيق معناها سكوب انا متاكد الهيئه هذه اللي عملت معناها العامله تعدى سكيورتي على النجم الرياضي الساحلي نورمالمون من الاول ما تكونش منتخبه اصلا. الهيئه هذه اصلا هي ما احترمتش الفصل 28 و29 من قانون
0: تحكي في البدايه تحكي وقت اللي زبير تقدم على المجموعه هذه.
2: وقت اللي زبير تقدم على المجموعه هذه نورمال ما هو طايح القائمه نتاعو من الاول بالقانون.
0: علاش؟
2: وما ثق بها حد على خاطر ما عندهمش النورمال ما القانون الاساسي بتاع كما بعث لك 28 29 الفصل يقول انه الهيئه لازمها حتى الاعضاء المعينين يكونوا عندهم في العامين السابقين معناها 2023 24 25 يكونوا عندهم اشتراكات. دونك نسالك الهيئه هذه سي القفلي سي الحندوس سي زبير سي فوطاف اسكو عندهم هما الانتخابات؟ المعلومه اللي عندي انا ناكد لك هما ما عندهمش مش كلهم ما عندهمش.
0: واحنا ما نجموش ناكدوا كلامك راه خاطر ما لا نمتلك المعلومه. انت هذا كلامك انت تفضل.
2: أنا نقول لك الهيئه هذه فهمتني المعلومات اللي عندي يعني المعلومات اللي عندي كان هو نجم يغلطني الحاجه نورمال مون قبل كيفاش صار صارت اكسبسيون نتذكر في احد القروي وعنده كعبه برك ووقت في عبد البراوي عطاها اكسبسيون معناها كنت تذكرها. اما ناكد لك يعني اذا كان هما عندهم نجم يكذبوا اكثر من هيك مستعد نعتذر اذا كان يطلع عندهم زوج انخراطات في كل السنتين السابقتين للتاش
0: نتحداك مستعد نطلع انا فهمتني. دونك هذا موضوع تقول انت اصل يلغي حتى ربما التوجه
2: حتى اصلا الترشح وبرا ما بيت نحكي يعني وقتها خاطر نعرف قلت يقولوا الناس تخدموا وناس ترشحتوا وكل شيء وحطوا لا صافلي ثم قد هذا قانون جمعيتك كان انت ما تحترمش القانون نتاع جمعيتك كيفاش تحب اني نتفقت على جمعيه باش مش تحترم قوانين الرابطه والجامعه والكاف والفيفا هكا ولا لا؟
0: سي توفيق شو رايك؟ بربي خلينا ناخذ رايك سي توفيق شو رايك هو يحكي على موضوع
3: موضوع اجرائي موضوع اجرائي من الانخراطات ما فما لجنه قانونيه
0: هذاك علاش نقول له توا هنا ما اللجنه القانونيه هي اللي تتحمل المسؤوليه لانه فما لجنه اللي عادت
3: شوف اللجنه القانونيه يقع تثبت في كل الاوراق اللازمه من البطاقه ضد ثلاثه الى الاوراق كل الى الانخراط.
0: دقيقه شوقي باش نرجع لك.
3: صارت مع ماهر القروي ما عندوش انخراط وتقدموا بصفه استثنائيه صحيح كلامه تبقى بالنسبه لزبير بيه والجماعه بصراحه انا ما عنديش فكره لا عندهم بطاقات ولا ما عندهمش
0: هذاك علاش احنا لا نمتلك المعلومه.
3: مش يعملوا لهم بطاقه حتى في اخر لحظه راه عادي جدا يكتبوا لهم كل شيء جايز.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: وغدوا يجينا واحد مثلا ماهوش محب للنجم الرياضي الساحلي ويدخل هيك ويدخل يعمل شي حب الهيئه ويدخل يقول لك انا عندي الخلافه. القانون هذا تعمل باش يحمي الايدنتيتي ولا بارتونونس للنجم الرياضي الساحلي.
0: ولو انه شوقي باش تبدا الامور واضحه راهو اللجنه القانونيه اللي هي تثبت في كما توا باش تصير انتخابات طبعا فما لجنه مستقله للانتخابات. اللجنه هذه لا تتكون من محامين ومن قضاة باش تبدا الامور واضحه. هل انهم يعني ما فقوش بالخلل هذايا ولا القول ولا القول مخرج هذا نجهل الحقيقه المعلومه
2: هذاك هما يجاوبوا الا ناكدهولك اني انه الفصل
0: ثبتوا فيه هذا ثبتوا فيه
2: وبعد رجع لي مثال شو لا في الاعضاء المنتخبه ولا في الاعضاء المعينين حتى الاعضاء المعينين يكون
0: في السيزون خلينا نتجاوزوا الموضوع هذا في انتظار نثبتوا فقط تعمل نحيلي الكيت تحيلي الكيت يا شوقي نحيلي الكيت يهديك باش نجم
2: نشوف اوكي
0: نحيلي الكيت
2: باش ما يقولوش علاش جبت لك الهيئه المره هذه باش ما يقولوش لا هو الشيخ معناها عضو المعين لا حتى العضو المعين هذيك اللي حكينا عليه في المحضر نتاع العدل المنفذ هذيك كاخرى لكن باش ما يقولوش معناها هي الهيئه من الاول راهو القانون كي نحترموه ما في هذا قانون جمعيتك قول بس اعمل ونورمال مو شويه دوزون نورمال مو نحطوا ثلاثة واربع سنين على حدا راي اني معناها هذا راي اني كمنخرط لكن غدوه مثلا مش بالعاطفه غدوه هيك يجي شكون يشد وهذا كمان الناس فما الناس
0: خلينا نجاوزوا النقطه هذه في انتظار انه نتاكدوا فقط نسالك سؤال جاوبني عليه اليوم ما مآل الشيء اللي طلبت به انت وهكا تشوف اليوم الهيئه قدمت استقالتها وطبعا في انتظار انه جلسه عامه انتخابيه جديده وربما تتدخل لجنه الحكماء وربما يجي ما مآل الموضوع اللي طلب بسرعه معناتها
2: الاستقاله بالقانون سامحني بسرعه في دقيقه في جمال الاستقاله لا تنفي المحاسبه الاستقاله حاجه والمحاسبه حاجه الاستقاله هما ديجا راني قبل ما نبعث العقد المنفذ اتصلت معاهم وما فما حتى رد. راهو هذيك العقد المنفذ للكتاب العام بعثناه باسم راهو موش ديريكت بعد راهو حاولنا وسالنا وحبينا نشوفوا الطرق الودية حاجه راني باش نصلحوا له مثال شكون راني غلط ما يقول ما راهو كنت ساعات نقول الانسان يقول راهو ملاعب يقول لك راني غلط بعث بلانتي وهيك ولا علاش انت كي تغلط ما تقولش راني غلط علاش هيك تدخل تشد وقت اللي تحب وقت اللي تشد وتعمل باش نعمل وبعد ما عادش فما ما عادش نحترم القانون وما عادش تجاوب على بقول راني غلط تقول راني مثلا صارت مثلا الشخص تاعي عمل عاون ولا حمل اني راني ما سالتش على الشخص اللي عاون نحب ناكد لك اني سالت فما
0: شركة على تضارب المصالح هذايا فقط تضارب المصالح ما هو مفهوم تضارب المصالح عندك يا شوقي ما هو ولا. ما هو مفهوم غير نعم. تذكر اما ما هو مفهوم تضارب المصالح باش نبدا نستفهم فينا ما هو مفهوم لانه في حضور الهيئه المديره يعني نفاو هالتضارب هذا ويقول لك لا هذه ناس تحب تعمل
2: هو اول حاجه عندك انت من
0: يقول لك هذا مدخول داخل للنجم الساحلي قد ما من
2: صحيت باري ها مش نجاوبك على سؤالك يعني اني نتحداك نتحداك الى يومنا هذا باش اكثرش من هيك نتحداك البارتنريا هذه دخلت فلوس للنجم الرياضي الساحلي الى يومنا هذا نتحداك واضح
0: هذا موضوع اخر
2: تسمع فيه اسمعني انت هم هبط البارتنريا مانيش نحكي على الموضوع الاخر اللي بتاع سبونسر لا البارتنريا لها هبطوها نهار 15 مارس في الصفحه الرسميه نتحداهم دخلت فلوس للنجم الرياضي الساحلي الى يوم عاقل اني قلت لك نتحداهم
0: واضح
2: كلام
0: واضح
2: معناها شكون اللي ربح الطرف الاخر عمل البارتنريا في الباج وتابع هي البارتنريا تابع سوسيتي معناها المدير العام نتاعها موجود في الهيئه
0: عضو في الهيئه احنا شوقي ما نذكر التفاصيل في انتظار
2: ما نذكر التفاصيل ما قبل ما تكلمنا ما قبل ما نذكر التفاصيل لكن قلت لي اللي هي بارتنير اش معناها انت تربح في جميل ولا نربح هكا ولا لا
0: واضح
2: وريني لحد الان شو قلت
0: فهمت
2: ما قلتش الشخص شكون اسمعني ما يحبوش يقولوا كيف جاو التيفوات يقول الشخص الشخص انت وليت ونعرفوه وربي معاه وربي
0: يزيده من خير واموره قداش يتعب سؤالي سؤالي بسرعه جاوبني ليه باش تواصل في الاجرام تاعك ولا انتهى الموضوع فقط طيب
2: فما حق لطوال بالاستقاله من غير استقاله لطوال حقها باش ترجع لها
0: واضح شكرا واضح شكرا لك
2: نحب نقول لك فوالا فما ناس ما تنساش عندي شكون انا معناها في فرنسا باش تقول لك بعث لي ميساج البارحه في صف 30 سكوند وقت اللي يعني فما لجنه تفضل لي ابعاد كل شيء بعث لي فلوس شخص محكوم 5 سنين في الحبس ما في فرنسا يستعملوا تليفون كل شيء قال لي شوقي هذايا بربي كان زورو خذ لي التيكيه نتاع 50 دينار وخليها لي عندك لنخرج اقسم بالله
0: محب للنجم
2: التو موجود في الحبس في فرنسا التو المحب يعرفوا ايش عنا فيه وقت في حال حملة فض نزاعات تخيل في جويلي 2025 بعث لي كنزورو وقت اللي قلت له بعث لي كنزورو باش خذيت له تيكي الشخص هذا يعاود يبعث لي ميساج مدة 2-3 سمان يقول لي شوقي كيف انت تحكي احنا صار في الحبوسات وندفع ومخنا نستنى في الماتش وهما يعملوا هكا وكيفاش وكل شيء قال لي الا غلطت يخلص قال لي هاني اللي غلطت يخلص واضح
0: ومحب هذا ربي يفرج عليه مازال ما خرجش المحب هذا ربي يفرج عليه
2: ان شاء الله قريب يخرج ان شاء الله
0: باه شكرا لك يا شوقي يعطيك الصحه على التفاصيل هذه شكرا هاك خذيت على الاقل الحق الرد فقط انا نختم الموضوع هذا استوفيق دونك اذا كان ثم غلطه على مستوى الانخراطات يلزمنا نسالوا اللجنه المستقله للانتخابات هي اللي توضح رايها
3: اكيد
0: مش الهيئه هذه كيفاش تقبلوهم اذا كان عندهم خلل اجرائي ولا عندهم ربما موضوع مش واضح باهي عندك تعليق بسرعه خلينا نمشي لانيس نختم معاه فمش حاجه
3: لا جمال معناها
0: واضح شوقي بالطيب انا اعطيناه
3: صراحه
0: يعني حق التوضيح
3: شوف المعاناه نتاع الناس اللي حتى في السجون وناس تدفع
0: اللي
3: والله
0: موضوع
3: والله شيء يحزن
0: انت شيء تاثر ياثر
3: ياثر ما شنو معناها يقول لك النجم الساحلي معناها وصل للدرجه هذه دونك لازم الناس الكل تكون واعيه ويلتفوا اكثر لانه وصلنا للطريق مسدود بصراحة
0: باهي نختم معك أنيس إذا كان عندك إضافة قبل ما نخليه المجال لبقية البرامج بتاعك
1: فقط نجد التحية الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد الصعود والأجواء كانت كبيرة البارح في مدينة حمام سوسة فمبروك للفريق هذا والأكيد كل الفيديوهات والصور تلقاهم على الباج سبور جوهرة فهم اللي كان أمنهم أمين شرف الدين
3: يعني يستحيي العماد جبل المدرب اللي تمت إيقاله
1: شفنا احتفلوا به زادة في الفيديو
3: صح الأولاد اللاعبية شفتهم اللي فرحوا به والكل وهو زادة يخوي يستاهل عام كامل يخدم وما نعرفوش الأسباب أنا واحد من الناس لا نعرف الأسباب اللي قال نتاعو كيفاش وتمت ولا ولكن زادة فوبو أتر أنجرا معناها الوليد زاد المهيري اللي كمل المشوار يعطيه الصحة شو اسمه؟
1: ماهر المهيري
3: زاد برافو ليه اللي كمل زوز مباريات هذوما وصعد زاد بالأمل وكان مساعده وشكروا البارح في اون ديريكت فيعطي الصحه واعي ما جاب الله يستاهل كل خير وزاد كيف كيف معنا فوبا اتر انغرا نعطيه كل واحد حقه
0: واضح هكا ننهيو الحصه نتقابلوا ان شاء الله غدوه في حصه اخرى من بلاي سبور

0: بعد ألف باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها.
1: بيزنس نيوز، بيزنس نيوز.
2: إلى هذا الموجز الاقتصادي، نفذت المصالح البلدية بحب أمسوسة بالتنسيق مع شرطة البلدية والأمن العمومي حملة ميدانية واسعة شملت إزالة وحجز العلامات الإشارية غير القانونية المركزة على الأرصفة والطرقات وأعمدة التنوير العمومي وعلى الأشجار. وقد امتدت هذه الحملة لتشمل الطريق الوطنية، شارع الهادي البكوش، شارع المختار العتيري، وذلك في إطار الحفاظ على جمالية المدينة وضمان سلامة المارة واحترام الترتيب الجاري بها العمل وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لبلدية حب أمسوسة. أعلنت مجموعة عالمية رائدة في صناعة الكابلات الكهربائية عن فتح مكتب دراسات هندسية تابعا لها في سوسة. نائب رئيس المجمع ومدير العمليات بمنطقة أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط سيف الله راشد قال في تصريح لشيراز تزركي إن اختيار تونس جاء نظرا للكفاءة التونسية المتوفرة وللطاقة التشغيلية في مجال الهندسة والميدان التقني، وكذلك بالنظر إلى تجارب سابقة ناجحة جدا.
3: الخطوة هذه هي أول مكتب دراسات هندسية للمجمع في المنطقة اللي احنا نشرف عليها خارج أوروبا، وكان الاختيار على تونس نظرا لمعرفتنا الكبيرة بالكفاءات التونسية المتوفرة بالطاقة التشغيلية الكبيرة في ميدان الهندسة والميدان التقني، وشفنا تجارب سابقة ناجحة كانت ناجحة جدا، لذلك كان الاختيار ونتأكد الاختيار صعب أن نفتح أول مكتب دراسات في تونس إن شاء الله. في سوسة باش يبدأ بطاقة تشغيلية ب 25 مهندس وتقني، الهدف أنه في ظرف سنة وسنة ونصف نطلعوا ل 120 تقني ومهندس على المدى القريب، ثم 300 على المدى المتوسط يغضون 3 سنوات إن شاء الله. يكون عندنا 300 مكتب دراسات ب 300 و 350 تقني ومهندس إن شاء الله.
2: من جهته وصف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ هذا الاستثمار بالمهم، مشيرا إلى أنه يستجيب لطموحات الشباب التونسي وخاصة لأصحاب الكفاءات العالية، وشيرا أيضا إلى أن رئيس هذا المجمع الذي يتواجد في حوالي 27 دولة قد عبر عن رغبته في مزيد توسيع أنشطة هذا المجمع والاستثمار في تونس.
4: اليوم استثمار أجنبي، لكن استثمار أجنبي عنده خصوصية معينة، لأنه اليوم الاستثمار هذا يهم مركز تكوين الكفاءات، مركز باش يبدأ إن شاء الله تقريبا 25 مهندس وأصحاب شهائد عليا، وإن شاء الله على اللي قالوه أصحاب المشروع إن شاء الله من نهاية آخر السنة فما ربما بين 120 و 150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، ويعطيوا حلول لحول حرفاء الشركة هذه، المجموعة هذه حرفائها في كل أنحاء العالم إن شاء الله، فما عديد الحلول باش يأخذوها من الكفاءات التونسية اللي هي اليوم باش تتوجد في المركز هذا. على مستوى النوعي استثمار نعتبره مهم جدا، لأنه يستجيب لطموحات الشاب التونسي ذي الكفاءة العالية أنه يلقى الشغل، يلقى موطن شغل لائق به، يستجيب الحاجيات ويستجيب الطموحات، وهذا اللي احنا اللي لوجوا عليه اليوم. وإن شاء الله هذه ما هي إلا مرحلة أولى، لأنه في حديثنا مع أصحاب المجموعة مع رئيس المجموعة اللي كان حاضر اليوم يقول اللي عندهم إن شاء الله برنامج استثماري القدام في تونس.
2: سجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية ارتفاعا ليبلغ 7528.8 مليون دينار مقابل 7293 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، نتيجة لتطور الصادرات بنسبة 9.5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. دوليا قفزت أسعار النفط بنحو 3% اليوم، بينما تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بتعثر مفاوضات التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا في ظل استمرار الضبابية حول مضيق هرمز وإمدادات الطاقة العالمية. بالتفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.7% لتصل إلى 107.6 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.2% وسجل 100.20 دولار للبرميل بعد مكاسب مماثلة سجلها الخامان يوم أمس الاثنين.
1: إلى اللقاء. بيزنس نيوز
0: جوهر اف تندونس
5: برعايه مع اريدو. جات اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كان وفالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
6: اريدو طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرة. اليوم في توندونس نحكيوا على تسريب جديد يقول اللي كونوا شركة الأبل قاعدة تخدم على تطوير جيل مختلف وجديد من تليفونات الآيفون اسمه الرمزي الداخلي، يعني الكود انترن متاعو هو MH1 وإلا هولوغرام متنقل واحد وإلا موبايل هولوغرام 1. الإكران متاع التليفون هذا باش يكون ثلاثي الأبعاد وما تحتاجش لمرايات خاصة باش تتفرج على تقنية 3D ولا تقنية الهولوغرام. وهذه خطوة تنجم تنقل التليفونات الذكية إلى عصر جديد. وحسب التقرير شركة سامسونج، ينعم السامسونج هي اللي باش تتولى تطوير الإكران الجديد، بينما تستهدف أبل إطلاق التكنيك هذه بحلول سنة 2030. رغم اللي المشروع مازال في مرحلة البحث والتطوير الأولي، لكن عنا بعض المعطيات على التقنية اللي هي باش تعتمد على دمج تتبع العين المتقدم مع نظام بصري يعتمد على توجيه الشعاع الانكساري، وهي تقنية تستخدم هياكل مجهرية موجودة في وسط طبقة العرض باش توجه الضوء مباشرة إلى عينين المستخدم عن طريق ديزانجل دقيقين جدا، شيء يعطي إحساس حقيقي بالعمق، يعني كأنك العناصر اللي قاعدة تشوفهم خارجين من الإكران. والأهم اللي كونه التليفون باش يحافظ على دقة الكاتكا الكاملة أثناء الاستخدام التقليدي، ويتم تفعيل التأثير الهولوغرام هذايا فقط وقت اللي يبدا فما محتوى ينجم يخدم على التقنيه هذه. ورغم ان الفكره تبدو اقرب الى الساينس فيكسيون، لكن تاريخ ابل مع تقنيه العرض ثلاثيه الابعاد يقول لي لكون المشروع ماهيش مجرد اشاعه عابره. الشركه مثلا البروف نتاع الحديث هذايا نلقاوها سجلت براءات اختراع للديزيكرون ثلاثيه الابعاد من غير مرايتات، هذا كان منذ 2008، بعد رجعت في 2014 وعملت تقنيات الهولوغرام اللمسي باستخدام عدسات مجهرية. وإذا كان صحة التسريبات هذايا، ينجم يكون هالآيفون الفضائي هذايا أكبر تحول في تصميم التليفونات من اللي خرج الإكران تكتيل. مع هذا ما فما حتى تأكيد رسمي من عند أبل حتى التو، دونك المعلومات اللي كنا نحكيو فيهم الكلهم ينضوي وتحت نطاق التسريبات والتوقعات التقنية. هذا شو عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
0: جوهرة تندونس.

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيك. انتيبيوتيك سعداء نكون معاكم اليوم الثلاثاء 5:09. ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه وبخير، وان شاء الله الناس اللي في الطريق طبعا تاخذوا حذرها وبشويه بشويه نونسوكم حتى للصباح. احنا في انتيبيوتيك هذا الموعد اليومي معاكم، وبطبيعه الحال هذا يوم صيفي اخر في قلب الربيع. ان شاء الله هكا السخانه ما تزيدش برشا، على خاطر السخانه توا تحضرنا شويه لاشهر قادمين. يلا من البدايه نبدا بتقديم الجروب اليوم. ترجعنا فرح برجب، مرحبا فرح.
1: مرحبا سامي. مرحبا سامي زيدا، خاطر اليوم معنا سامي. اي نعم سيدي، معنا سامي. تخيلوا سامي لقى وقت
0: مش ديما يجي
1: انتيبيوتيك. نرحبوا به ترحاب كبير، ونرحب بكل مستمعين والسامعات اللي اختاروا يشوفونا اليوم حتى على جوهره تي في. كي العاده سويتين مع بعضنا،
0: سويتين وحما بعضنا حتى لسبعه. مرحبا بك سامي سنوسي.
2: مرحبا مرحبا بالناس الكل. سيبريك متوحشكم زيد راهو في الغديون، نسمعكم ديما وان شاء الله نلقاو الفجوات كيما
0: هذا المهم.
1: يجي يخدم في اوقات الفراغ.
2: ما هو الدنيا ولات سخانه، دونك نبردوا القايله ونكملوا نخدموا. الوقت هذاك اللي يسهل
0: الكلمه هذيا، بردوا القايله. يلا نبدا من كواد نف. كواد نف، تفضل سامي سنوس.
2: الكواد نف نتاعي باش نحكي على يعني حادثه طريفه صارت دون لا سينيماتيك دو كيبيك. دون لا سينيماتيك كيبيكواز ثم فيلم كيبيكوا كندي اسمه امور ابوكاليبس. تعدى الاول مره اون فيتيس 1.5 في السينما.
1: غلطه
2: لا لا لا فولونتيرمون باش يشوف الناس كومون يغياجيس.
1: انا صخاي قالوا له الريتم لا يا اخي، قال الحل سرحها في
2: با دو تو اللي باسي. تعدى من داير كراتسيل
0: فيلم بعض الافلام
2: فوالا. تعدى من 100 دقيقه ل 66 دقيقه و ايا نقولوا اكثر من شطر الجمهور خرج فرحان.
1: تجربة جديدة.
0: سامحني ما فماش حاجة على طريقة تلقي الناس للكلام وكل شيء، فهموا معناها ساعات 1.5 وما يغيرش ياسر.
2: جوستومون هو كي خرجوا عملوا الانترفيو هذيك دابخي فيلم، برشا منهم قالوا اللي مستنسين، وهما كانهم يتفرجوا على يوتيوب وكانهم يتفرجوا على ريل، ودخلت في المط يعني في ليزابيتود نتاعهم جورنالي، ولاو يفهموا الكلام وبطريقه كيفاش يقولوها. ثم شكون قال لك بطريقه ذكيه؟ مشيت للاخر رابيدمون، فهمت الفيلم وشفت الفيلم. وثم زاد اشتر الاخر اللي يقول لك شنو هذا
0: يعني قلقني
2: جسمه عبث السينما نحيت له
0: الشعم هذاك. ولكن سامي وفرح، اسكو انتم ما عندكمش اصحاب اللي انتم يبعثوا لكم دي فوكو طويل شويه تسرعوا؟
1: تسرع اول واحد اخترعت هذا بنت مريم اختي ساره، تقولها من بعد بعث لي بربي على واتساب مش شيخ، تقول علي شنو الفرق؟ تقول خاطر الاخر نجم نجرب فيه. تقول انت ليش تجرب فيه؟ تقول لي تاخذ لي وقت معناتها. دونك اول اكتشاف اكتشفناه من ساره.
2: انا عندي صاحبي حكي لي مره، تحيه ليه، عنده مرت وياسر تبعثوا لي فوكو، وكل لي فوكو كل اسمع شوف اسمع باش نقول لك اسمع صارت اليوم راي نحكي
0: عندكم فوكو.
2: لا لا لا تعرف شو يعمل ساعات؟ يصبهم في الديكتافون اي فوا 2 يعني فوا 2 صوب اوف ديكتافون، يعاود اكسبورتيهم باش يعملهم فوا 2 مره اخرى.
1: تزيد اكثر ما تزيد.
0: شوف شوف منها
2: يقول لك في الاخر نفهم الاجرام
0: ديني. هو ساعات مضطر بصراحه الواحد فرح.
1: انا كواد نف نتاعي انت جبت في بدايه البرنامج على الطقس، وانا ما نجمش ما نحكي لكمش على حبي الكبير شهر ماي هذا. كل عام في الوقت هذا لازمني نعمل لكم كديباجه نتاعي.
0: لا بيريود الاحسن معناها
1: هو اوفيت. كي تقول لا بيريود الاحسن تحكي على الربيع. انا عامي سو ريزوم في شهر اللي هو شهر ماي. ساعات ديسمبر نحبه شويه خاطر عيد ميلاد بناتي والاحتفالات والاعياد وراس اخر العام سي فيستيف. اما شهر ماي قديش نحبوا حاجه غريبه ياسر. نحب شهر ماي دابور اذا كان اول
0: حياتنا للناس اللي مولودين في شهر ماي.
2: بنتي انا بنتي لو 15 ماي.
1: وتحياتنا لاصحاب برج الثوره اللي هما ياسر محلاهم. سي دي بيرسون انكري في الارض، شخصيتهم قويه،
0: عنيدين
1: يحبوا الهديه المزيانه، يحبوا اماتهم، يحبوا الماكله البنينه، ما ياكلوش اي حاجه جوست باش يسدوا رمقهم. يحبوا كي تهدي لهم يا اهديه ما تهديش. اما هذه حاجه مقحوله. قال شنو تذكرت
0: قال كلام ما حبش صابونيك
1: فوالا دونك هذوما هما برج الثور. البرج الثور قيادي ديما ليدر، تحس الناس تتبعه ويعرف يقود ويعرف يركز ويرقد برشا ويحب النوم ويحب الماكله كما قلنا بينا حسيل، وهذه ملامح برج الثور. اذا الى جانب حبي جدا لبرج
2: الثور،
1: لا نحب ياسر برج الثور دايوغ. شوف لو ازار شارمين نحبوا برشا خاطر فصلوا احسن حاجه نجم كالنسمه نتاع العشيه فايته السبعه ونص كالنسمه
0: اللي ماشي سخونه
1: ومش انا صيف ما نجموش واش تي برشا نقرس قريسة جو سوي فريلوس دونك قول قايل ما يهمكمش هذا الكل نعرف، ولكن خلينا نكمل. دونك ما شهر ماي ايضا يتزامن مع كي كنا صغار نهايه السنه الدراسيه او تقريبا نكونوا جمالا كملنا الامتحانات وبدينا نستناو في النوتات، دونك يبدا كلي نخرجوا نلعبوا في الحومه
0: في
1: هذيك الحومه كي الكوره واحنا تشد جول مع اولاد الحومه ما تفهمش كيفاش ما نقصهم كراع كيما يقولوا انت تي بري. عندك اكليسي تمشي بنص حوايج تقريبا كي كل شيء خفيف الكرتابه ما عادش ثقيله تخوس فوالا ما عادش ماشي على بور لا فورم ما عادش ما قرا ما عادش ما ستريس. وايضا الرولان غاروس الفامو رولان غاروس الناس الكل يولي يلعبوا تنس بالموجود ساعات بدرابيش يلعبوا في التنس في الحومه. دونك دو نوفيل معناتها كولتور جديده تدخل علينا في شهر ايضا. شنو اخر اذا كان يشارمي لو فيستيفال دو كان، واليوم باش نحكي لكم على فيستيفال دو كان على خاطر اليوم يبدا مهرجان كان في دورته 79 اكزاكتومون اليوم اذا 3/12 مايو فنهار سبت 23 دوره جديده اللي تعتبر دائما مهرجان هذا هو الحدث السينمائي الابرز عالميا. لو تابي روج الانظار الكل عليها برشا فنانين نجوم وصناع سينما 22 عمل يشاركوا سنه ونختاروا منهم الافضل والجائزه طبعا عن السعفة الذهبية. وفي الساعة الثانية من برنامج أنتيبيوتيك في نهار من نهارات باش نحكي لكم على مهرجان كان كان كان يا مكان ولا كان يا مكان مهرجان كان.
0: مرسي فرح. يلا كانت هذه كواد ناف. أنا الغنية ذي نحبها لا يرحمها ميادة بسيليس، شو صعب نتعب ونشقى وغيرك يلقى عادي والأصعب إنك تبلى وغيرك يعلى عادي، شو صعبة انك تملأ وما حدا يشرب عادي والعصعب انك تهوى والتاني يلعب عادي. تعرف الغنية مزيانة برشا. يلا هذه ميدة بسيليس عادي، وبعد شوية فاصل بعد الغنية ونرجع في انتيبيوتيك.

0: سيتي. الصالون المتوسط الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
1: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
2: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
1: تسمو مثل الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعين. الخمسة وثلاثة وعشرين دقيقة. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: يلا هذه الأسئلة وهذا السؤال الأول. فما وثيقة اسمها مذكرة هوتل تابعة لوزارة الحرب الأمريكية؟ هي كانت وثيقة سرية ولات اليوم منشورة، واليوم هي من أكثر الوثائق اللي تشافت. تعرفوش علاش؟ وثيقة هوتل أو مذكرة هوتل هي مؤرخة في 22 مارس. حسب رأيكم وقتاش؟ فينا حقبة زمنية
2: 22 مارس في السيسيسيون يعني 1800
0: لا بعد الحرب العالمية بعد الحرب العالمية الثانية 1950.
3: ما عندهاش علاقة بالفضائح اللي سمعناها الكل في
0: احنا سمعنا برشا فضائح.
3: اي معناتها الاخرانيين معاها هذيك علاش تعرف التوا معناتها
0: هذا هو الفضاء.
3: هذه جزيرة شو اسمها
0: ايبشتاين. لا لا هذا في الخمسينات كمان الناس كانوا اكثر عقلانية في الخمسينات دوروا.
2: حاجة تابعة البومبا اتوميك. حاجة تابعة القنبلة النووية.
0: لا
3: فما مخابرات.
0: الرئيس الامريكي السابق اوباما حكى في هذا في الايام الاخيره. اي با
3: ايام الاخيره.
0: لا ايام هذه
2: العبوديه.
0: لا
3: وين حكى وين شفتوه اوباما؟ ما شفتوش
0: على النت موجود.
3: تخيل عندك اتصالات شخصيه. لا
2: كلمه بالذمة.
3: اوكي خاطر ما شفتوش.
2: حاب يجي للانتيبيوتيك ورامي قال له ما عندش وقت.
0: والله اوباما من اكثر الرؤساء الامريكيين اللي تميزت الفتره الرئاسيه نتاعو وكمان بالاعتدال شويه معنا. ايوا
3: مش بدنا مشروحه فيه نحبوه احنا مانيش موضوعيين.
0: قارن توا صباح
2: اليوم الوحيد اللي حب يمشي هكا شويه في الاعتدال يا اخي عدلوهم بينكم هو كلينتون.
0: اي كلينتون
2: اول ليه يعني
0: نعطيكم انديس الفضاء. الفضاء
2: الفضاء بون نيل أمسترونغ
0: مذكرة هوتل مؤرخة في 22 مارس 1950 على واحدة من أكثر روايات غموضا ضمن ملف
2: ستار وورز.
0: اي شنو فهم في ستار وورز؟
3: نجوم
2: بلانيت.
0: اي ولا اي احنا بالنسبة لنا سكان
2: فما الواحد. اي
0: ملف الأجسام الطائرة المجهولة التابعة لوزارة الحرب الأمريكية المذكرة اللي أرسلها الضابط غاري هوتل لمكتب التحقيقات الفيدرالي واللي تزعم العثور على ثلاثة أطباق طائرة في ولاية نيو مكسيكو يبلغ قطر الواحد منها معناها هذوما الأطباق الطائرة تقريبا 15 متر مجرد حد ما يشوفهاش معناها. وفقا للوثيقة في كل طبق ثلاثة كائنات صغيرة لا يتجاوز طولها متر واحد ترتدي ما وصف بأنه نسيج معدني يشبه البودلات الواقية. لفت أنه الحادثة ذي ما حققتش فيها السلطات وقتها بشكل معلن ولم يصدر أي نفي بشأنها وتم حفظ الملف لعقود عشرات السنين وسط الأرشيف متاع الـFBI. ولكن الوثيقة اليوم تعد من أكثر الملفات هذه على مكتب التحقيقات الفيدرالي مشاهدة وقراءة بعد إعادة نشرها ضمن دفعات الوثائق اللي أفرج عنها مؤخرا والمتعلقة بظواهر الأجسام الطائرة المجهولة. دي مقعد بيننا في الأجسام المجهولة الطائرة ذي حد الأفلام
2: هو
0: واللي سيري معنا.
2: ثم فيلم شخرج السنة سبيسيالمون على الحكاية هذي
0: وياهتو كان في الولايات المتحدة يعني.
2: بشي خرجوا سبيلبرغ جوستمون على التخاس اللي معاش كنت ذكروها كل زمان التخاس اللي لقاوها في الحقل هذاك
0: ثلاثة دول
2: في الصحراء في الحقل في حقل في امريكا لا. في جنوب امريكا
0: لقاوها برشا حكايات
2: اي وبشخرج فيلم بلوك بوستر كبير نورمالمون في الصيف باش احكي عليه الموضوع.

0: وش اسمهم لي تونيل اللي فما اللوطه كيفاش دخلوا لهم كيفاش عملوهم شكون حط اخر حجره الفوق ولا كودي هي بيدها الانسترومون هذيك اللي تستعمل اللي هو 56 سنتي اللي خرجوا به النومبر دو قبل الاغريق حاسيلو الغموض كي نحكيو على الاكسترا تيريستر بالحق نبداو بمصر الساحه ومن بعد كي
1: نحكيو على الاكسترا تيريستر تحكيو على امريكا وتحكيو على الوثيقه هذه وتحكي على مصر والاهرامات واين انتم من الاكسترا تيريستر في حومتك مثلا عمرك شي حسيت اللي فما حاجه غريبه عمرك شي فكرت اللي
2: انا عمري ما حسيت
1: ممكن انت ليه
0: انا عندي ولاد حومتي شبوا شويه
1: لا بالحق ما انت عمركم ما حسيتوا روحكم كونسيرني
2: بالفينومين هذا انا ديما يظهر لي عمري ما عنديش حق
1: ريت انا كيف كيف اما انا مثلا عشت مع شكون يبدا يلوج ويقول لك هاو كيذول لي هذيك وشوف الضو هذيك
2: وشوف
1: النورمال علاش هلوسه خاطر
2: بيكزيستي هو
1: سابي اكزيستي احنا ديما ننساو اللي هي تنجم تكون وما فماش كاين
2: اما لليوم ما لليوم على مدى عقود وعقود فما حتى حاجه معناها تنجيبل معناها
1: لا انا مانيش متبع الموضوع النجم اللي تبع يقول لك ليه فما ما ولقاو اثار
2: حدث عالمي
0: رد بالك ثم حد شيء تنجيبل جران بوبليك
1: ايوا
0: لا رد بالك خاطر اسمع خاطر سكري ديتا وسكري ديفونس نتاع بلدان يعني مش نحكيش كان امريكا خاطر هي يعني اكسبوزي للعالم اما ما تنسيش لي بي دي نور الكل الجرينلاند ثم دي فينومين كبار ويصيروا غادي اكسترا تيريستر ما نحكيش على الناس يعني حاجات لي ميتيوريت الحاجات هما اقرب للفضاء في في في حاجات معينين احنا لو سونتر دو لا تيغ ابعد او نيفو دي كوش دونك يصيروا حاجات اما سي با مهمش جران بوبليك قال لك الناس
2: لكن بعد سنوات اكيد انه ذا يصير فيه تقدم ويولي فولغاريزي ويتشاف على قلب نسبه
0: هو يعني هو هو ايماجينو كان تمشي لونيو اون لو اكسبوز الحكايه هذه نقول لهم راه ثم صار وصار
2: وين لونيو
0: هي نحكي لك فهمت ينجم يجي نابورت كوا نحط لونيو هكاك ينجم يقول لك يا خويا من غير هلع على العالم وما ندخلهمش في في دوامه
2: خليهم هكا
0: خليها هكا
2: ديجا شو اسمه هذا الفيروس جديد ديجا دخل الناس فيها يعني شوف شويه الناس كيفاش تحكي خاصه الاخصائيين والاطباء فهذا يقول لك اللي هو حاجه ماهيش ما تشبهش الكوفيد ما عندهاش علاقه معناها
1: اسمع هذيك كاين معاش بعد العيد نعيد وندخل على اللوش وكل وبعد تو تلاقوا بالحكايه الفارغه هذه اللي دخلنا في عيد
0: يلا حضروا الثوم والهريسه خاطر قال لك يقتل
2: تذكر في الكوفيد دول اختفت بعد الحرب العالميه الثانيه من 45 حتى اليوم هي يوغوسلافيا 1945 وفات في 1992
0: تشيكوسلوفاكيا
2: 1945 1992
0: الاتحاد السوفيتي
2: الاتحاد السوفيتي يعني قسم طبعا الى دويلات هاي
0: الزاير
2: فما راهو بلدان
1: كانوا
2: في ريجيم معين ولا في ريجيم اخر
0: البرمانية تبدلت الزاير تبدل
2: الزاير ولكن تبدل الاسم هذه الدولة اختفت يعني او سواء قسمت ليبيا. او صار فيها حاجات
0: ليبيا
2: المملكة الليبية هي. 1951 1969 مع ثورة الفاتح من سبتمبر هي الحدود
0: تحية لعبدالله سنوسي الملك
2: فما برشا ناس لقبهم سنوسي من تونس راه فما برشا ناس فما واحد صديقي سنوسي كما انت سامي لكن هو يعرف انه هو الاصول نتاع الشجره نتاعو ليبيه لا مش منتج الفيلم الاتحاد السوفيتي دونك قلنا 1922 1991 اسبانيا فرانكو
0: ايه
2: اسبانيا 1936 1975
0: اما قعدت ملكيه اسبانيا يعني
2: اي ولكن الفتره ذيك وفات بدل فيها حاجات مملكه ايطاليا
0: المملكه ايه
2: 1861 1946 امبراطوريه اليابان 1947 وفات 1868
0: الصين نو
2: الصين لا
0: ولا قبل اي خضر امبراطوريه
2: فما بلدان في افريقيا ولا بلدان عربيه مملكه مصر والسودان ذكروا في الافلام والمسلسلات المصريه يقول لك ملك مصر والسودان 1922 1952
0: جنوب السودان
2: مع ثوره الاحرار
0: جنوب السودان ما كانتش
1: حتى الجريس يظهر لي
2: الجريس
1: يظهر لي
2: لا
1: انا ذي خاطر ذاك لو فامو دوكيومون وقت قلت لكم زياره بورقيبه لبرشا بلدان البلدان الكل اساميها مش كيما نعرفهم توا دونك وقت خساره
2: وقت ما قلتهم خمسينات الدوله البهلويه اللي هي ايران 1925 وفات مع الثوره الايرانيه 1979 جنوب فيتنام 1976 وفات و 1969 وفات
0: امريكا خرجت
2: سوريا البعثيه 1963 وفات 2024

0: جمهوريه افغانستان 2004 2021، يعني ذوما بلدان تقريبا المانيا الشرقيه
1: وكم بارازار ديما امريكا في الحكايه.
0: جود باي لينين 1949 1990، جود باي لينين من احسن الافلام اللي تحكي الفتره ذي. مقاطع مسرح سينما ولا تلفزه. تدور الاحداث في اطار كوميدي حول جريمه قتل اتهم فيها ظلما الشخصيه ذي. يلا الاكستري
2: قوم نحكي معك.
3: لاباس؟
2: لا مانيش لاباس، راقد في الاداره.
3: اخي مش الاجتماع الاخر قلت لنا الشركه كي داركم وانا نرقد في دارنا.
2: عارفك راسي شباب ماكش خايف.
3: وعلاش باش نخاف؟ اخي ما الاجتماع الاخر قلت لنا حسبوني كي خوكم، فما اخوي يخاف من اخوه.
2: وضرب ذي
3: وزيد فوق هذا كل ساعه انت رانا راقد وحدي راه. ها فما حد وعلاش باش نخاف؟
2: شوف شوف
3: ها
2: غدة تعديل البيروس سمعتني؟
3: لا
2: شنو؟
3: لا لا
2: هكا لا لا
3: آه.
2: عليه؟
3: غدو الفرق متاع الوالدة يرحمها.
2: الله أكبر
3: آه.
2: توفيت مرة أخرى؟ الله يرحمها وينعم
3: يرحم.
2: كيش توفيت؟
3: بالحصبة.
0: يلا
1: ماتت آه. بالمرة الأولى.
0: العمل؟
1: هذا عمل تلفزي كوميدي جمجين ولا؟
0: كما قلت الأحداث دور في إطار كوميدي حول جريمة قتل اتهم فيها ظلما عنتر السبتي ابن رجل الأعمال وسعيه بكافة الطرق لإظهار براءته فيثر للتنكر في عدة شخصيات مختلفة حتى ينجح في إظهار الحقيقة. إخراج قيس شقي
1: تجديد توتاوي
0: بطولة جعفر قاسمي صادق حلواس سفيان الدهش نعيمة الجاني مجد بلغيث لبنى زديري
4: قيس شقير
0: قيس شقير
4: مش, مش فيلم هو قال سيري
1: لا سيري سيري في رمضان يا
4: الهربة وقتها كان
0: الهربة 2019 الهربة 2019. يلا المقطع الثاني.
5: سامحني يا منى كما تراش معنا عندي كلمتين نحب نقولهم لك.
6: تفضل
5: عايشك يفضل عندي كل خير اما ماذا بيا راس راس كما تراش معنا.
6: تفضل احكي نسمع فيك خالدي قريبنا وزيد ما بيناتنا حتى شايف تحكيو فيه راس راس.
5: يعني مش كان حمل ديك مش على حاجة سامحني خالي أقسم بالإله هذه آخر مرة نقلق فيها أما نحب نعرف حاجة واحدة نعرف حاجة واحدة أنا زياد شنو بالنسبة لك أنت منى مش معنى ما تحبنيش
6: تنحبك ولا نكرك.
0: مسلسل اجتماعي كوميدي تناول العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال علاقة حب ما بين الشاب والشاب تواجه العديد من التحديات منها معارضة أهلها للعرس هذا ومحاولة صديق الشاب إبعاده عنها. إخراج عبد القادر الجربي تأليف مصطفى عدواني حوار آدم فتحي بطولة مصطفى عدواني جميل الجودي
4: شوقي بوغلية
0: دليلة مفتاحي شوقي بوغلية عبد العزيز المحرزي حاتم بالرابح فتحي مسلماني.
1: دريم تيم
0: تي كمان سامي
1: دريم تيم يعني الحق بتاع ربي الله يرحم اللي توفى.
0: قديش عنده ذي تو
1: تقريبا 95 94
0: بعد شوي 2000
1: 2000 هذا
0: 2000
1: تسمى جديد
0: جديد 15 سنة
1: بقى تسمى جديد
4: والله قرن جديد وي احنا قدم احنا قدمنا
1: مادام ثم حرف اثنين الواحد حرف اسمع
0: يا زهرة
4: في خيالي. اسمع شوقي بوغلية قديش نتذكر في مهرجان الفيلم الاسطوري في جربة كان فما مهرجان اسمه هكا
0: كان مهرجان عادي
4: وي وي وانا في بدايتي كنت ومنظر القلعي كان مدير المهرجان وهو اللي طلب مني باش نكون موجوده باش نقدم حفله المهرجان اي سيتي لي ديبو نتاعي وغادي بيان سور نجوم من مصر ومن السيده منى نور الدين وزوجها قصباوي الله يرحمه برشا برشا ناس قد ما نقول لكم الفوتوغراف انور بن عيسى شو اسمه بن عمار اول سينياس في تونس عبد اللطيف بن عمار
1: عمار الخليفي
4: سامحني عمار الخليفي حسيل وبرشا برشا برشا الناس بالحق معناتها كي نعرف اليوم شكون هذوك نقول سيتي صار هذا وسيتي هذيك وكنت صغيره بالحق ما نعرفش دونك ما بين الناس اللي كنا نديها بعضنا في المهرجان هذايا الله يرحمه الوليده تليلي ملا وليد تليلي الله يرحمه وشوقي بوغلية وملا شخصيه وملا ذمار وملا فدلكه وملا قديش انا شوقي بوغلية ذولي في حياتي عاودتي شفته مره ولا اثنين كان طارت متاع عسلامة عسلامة في ايفينمون الوغك عادين ايامات في المهرجان وترجع قداش من عام ما نجمش حتى نحسب
0: اخر التسعينات
4: يا ولدي ايش و 30 معناتها في 35 سنة 38 سنة دونك قداش قاعدة نذكر توا كي سمعت صوته ذكرتك والله حسرة بالحق.
0: يلا المقطع الثالث. بعد
2: انا اشتغلت انترنت بانكينج
7: نعم يا روح امك وده يطلع اهدى يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني.
4: وعلى كده هيدوك فلوس؟
7: لا كروت شحن اكيد يوم واحد يجي فلوس مش شغل يا حبيبتي.
4: انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي الناطه ويلعب على الموبايل ويقبضه فلوس.
0: هي بلا مازلت ما سمعتش بالخدمه ديستانس. اخراج احمد الجندي، تاليف محمد عز الدين، بعد فصل محمد صالح اللي هو الممثل محمد ممدوح، محمد ممدوح متاع محمد ممدوح مصري، من البنك بسبب تجاوزاته المستمره في حق الحرفاء، يقرر التحالف مع عمرو أكرم حسني زميله في البنك وشريكهم الثالث في محل ألعاب بلاي ستيشن، اللي بشي سرقوا 15 مليون جنيه من البنك اللي كان صالح يخدم فيه. ننصحكمش بالأفكار هذه. إخراج أحمد الجندي، تأليف محمد عز الدين، بطولة محمد ممدوح، أكرم حسني، محمد ثروت، حسام داغر، بيومي فؤاد، خالد كمال، والصوت هو صوت الممثلة الراحلة لبنى محمود. الفيلم أو المسلسل
1: الهروب
0: فيلم
4: ما قلناه الهروب
0: الهروب إذا قلت الجمعة اللي فات تراك بلي فات
1: العدم
0: بقى منعفوش أنا ذا الفيلم بنك الحظ 2017
4: نغمال مو رامي سامي ما يعرفش الفيلم يلغى السؤال
0: أنا منعفوش أنا ولا منعفوش ليه مش للدرجة يعني. في نجيب بالحسن صديقنا الممثل بنك الحظ يلا يمثل بالتونس يعني مش خواجة بوغين فوا يلا فاصل ونرجع لكم في انتيبيوتيكا
8: جوهرة بيبليسيتي
9: امون اللي غرون
4: سيهاك زيه وعمل جو
9: اي قولي مبروك ما وزادوني في الشهرية
4: صحة صحة ترى وريني قدش وليت
9: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
4: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
10: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغرسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جسكو 10 جوان اوبتيلاب دلل عينيك
8: تسمعوا الاثنين الجمعة من الخمسة للسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع صنع في تونس
0: في العيد الفرحة ماهيش في النهار الكبير كهوة ما في التفاصيل الصغيرة اللي تسبقوا في التحضيرات في المشي باش انك تشي العلوش وفي اللمة داخل الدار اليوم في صنعة في تونس باش نحكيو على أجواء العيد داخل المنازل عفوا المندمجة لقرية الأطفال السواس أكودة وين الأطفال عايشين في منازل مع أمهاتهم المربيات ويعيشوا فرحة العيد كما أي عائلة تونسية. ضيفتنا اليوم مدام زهور اللي هي مربية تعيش يوميات صغار وتشوف كيفاش العيد عندهم يتحول الفرحة كبيرة وفرحة حقيقية فيها برشة دفء وبرشة إنسانية وبرشة محبة. السؤال الأولاني مش نطرحوه على مدام زهور بعد ما نرحبوا بها. مرحبا مدام زهور.
11: عافية ماسي سامي، تحية ليك وتحية المستمعين جوهرة سامي الكل.
0: مرحبا بيك. أنت مربية دونك تعيش في المنازل المندمجة مع الصغيرات؟
11: لا أنا نرافقهم نهار كامل.
0: أي ترافقهم هذا ما أي بلا
11: هي اللي تعيش معهم.
0: أنت من الأمهات اللي هما صفة الأم ولكن عندك التربية ذي بينسور تخلي صفة الأم للأمهات اللي هم يعيشوا مع الصغيرات ولكن كنت زادة حاملة الكاسكيت بتاع الأم ذي والكاسكيت بتاع المربية.
11: هاي بطبيعة ذوكم وليداتنا احنا ليهم كل شيء كل شيء.
0: دوك كيفاش تبدأ التحضيرات في عيد الكبير قبل الأيامات داخل المنازل؟
11: نعيشوا فيها كما برشا فرحة كما العائلات الكل قاعدين نحضروا قاعدة الأمهات والصغيرات يخرجوا يقضيوا من الأسواق النواقص الكل كما تعرف العيد الكبير هو علوش هو ملازمه هو شوية بخور مشوى كانون اللي يستحقوه الكل قاعدين يخرجوا يقضيوا فيه يختاروا يعاونوا في بعضهم
0: وهذه حاجة تفرح الصغيرات يعني ممكن أكثر حاجة تفرح الصغيرات هي الأمبيانس ذي ولا زادة أنه العلوش يجي للدار زادة
11: بالطبيعة يعني احنا مشينا مرتين ولا هي ثلاثة مرات للمساكن للرحبة بالصغيراتنا يختاروا على اللي شو
0: يمشيوا معاكم
11: بيانس يكونوا صغيرات والأم احنا خاطر الأم تبدأ بالبوطة بجي معين يتصبلها في الكارتة متاحة وبالطبيعة الصغار يبدأوا فرحتهم كيشوفوا كل علوش بالقرون هذا يولي بتاعي هذا لي يبدأ هذا خير
0: يعملوا له في سيناريوهات العلوش
11: ويستناو فيهم بيانسير باش يدخلوا للدار يزينوهم ويقربتوهم وتخلين له بلاصة باش يتلهيوا بيه قبل
0: محلاهم الصغيرات هذوما والأمهات طبعا اللي هما يرافقوا هالصغيرات هذوم في تحذيرات العيد كما أي منزل في تونس دونك التحذيرات ممكن تعطي فكرة على المساج النجم العديوها للناس اللي يسمعوا فينا مدام زهور
11: اي بيان سور المساج اللي نحبوا نوصلوه اللي احنا قاعدين نحضروا في العيد مع صغيراتنا وبالطبيعة كما تعرف اللي جمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ماشي لها كان بالأطفال اللي في المنازل المندمجة عنا صغيراتنا زادة في برنامج دعم الأسرة
0: صحيح
11: يحبوا يستنوا في فرحة العيد ويدخل لهم إن شاء الله علوش العيد عنا أكثر من 2300 عائلة
0: فنذكر مدام زهور بحاجة أنه
11: الناس اللي تسمع فينا
0: نذكر
11: معناها تشارك في الحملة العيد اللي أطلقتها SOS
0: فوالا خنذكر بحاجة مدام زهور أنه الحملة ذي تحت عنوان في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير وبطبيعة SOS معناها استثنائيا في العيد ذي كما بهاء جاب حدنا في استوديو المرة اللي فاتت يقول لي أنه SOS تقبل التبرع من الفلاحين أو من الناس المربين وغيره بعليلش العيد للصغيرات
11: اي سي سامي احنا قاعدين نقبلوا في العليلش في سوسة في قرية الأطفال SOS إكودا شارع 15 أكتوبر ولا عروق
0: يجيو الناس يجيوكم الناس للتبرع
11: ان شاء الله قاعدين يجي
0: قاعدين يجيوا نحييهم الناس اللي يجيوا طبعا
11: نحييهم ونشكرهم بالطبيعه
0: وكذلك ان نوصلوا المساج للناس اللي تسمع فينا توا يعني من المربين من الفلاحين اللي ناس او الناس اللي هي تحب تتبرع بعلوش العيد طبعا للصغيرات لصغيرات SOS اللي هما في المنازل مع امهاتهم وبطبيعه يستناو في فرحه العيد كما صغيرات الكل راه وهذا ممكن طبعا
11: اي ممكن خاطر هي بيشاركوا في فرحه كبيره ولمة عائله
0: خنعطيو كيفاش هذا مدام زهور
11: كيفاش يدخلوا على السيت اللي هو www.soisv.kn ولا يكلمونا على نمره 58 371 0002
0: فوالا
11: بالاس ام اس
0: خنذكر مره اخرى www.soisve.tn ولا على الرقم 58 371 002 ولا على رقم الاس ام اس 85 510 سوم الارساليه هو زوز دينارات وبطبيعه تحط فيها كلمه SOS زوز دينارات هي تساعد على انه طفل صغيره او طفله صغيره اللي هي تحتفل بالعيد زي ده كيما كل تونسي وتونسية معناها وكل صغار التوانسة والعائلات فانت تنجم تغير هالحياة ذي ونهارة الفرحة نهارة العيد بالنسبة للصغيرات ذوما ونحث الناس على أنهم طبعا يفكروا وإحساسهم ديما التوانسة سواء في الخارج ولا سواء التوانسة هوني ديما إحساسهم يمشي لأطفال SOS ولجمعية قرية أطفال SOS شكرا لك مدام زهور كنت حاب تضيف حاجة
11: عليكم إن شاء الله
0: شكرا شكرا مرحبا بك كل عام وانت بخير ان شاء الله دونك مدام زهور هي مربيه تعيش يوميات صغار وطبعا بطبيعه الحال احنا ديما ديما مع جمعيه قرى اطفال SOS وهالحمله هذه في العيد الكبير فرحه الصغير اجرها كبير
12: عيد العلوش انا نحبه برشا تعرفوش علاش على خاطر نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي
13: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 0002 في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير
12: عيدكم مبروك
14: صنع في تونس

0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. متمتع. هيا بينا نلعب.
1: السؤال 17 جوان 1994، كان فما تقريبا 95 مليون أمريكي يتابعوا في مطاردة للشرطة لأوجي سيمبسون.
2: أوجي سيمبسون
1: على الهواء مباشرة. خلي المطاردة ذيك طبعا اللي الناس تبعوا فيها كما قلت 95 مليون، رقم كبير طبعا، رقم مش عادي. صارت حاجة غريبة في المبيعات متاع شنو اللي تبدل معناه سويت للمطاردة ذي لايف.
3: عادة بتاع ماكلة.
1: هاي
3: هاي كونسوماسيون.
1: هاي
3: مش وقتها بتاع ديليفري ولا يخدم بيتزا ولا على خاطر ما يطيبوش.
1: خاطر الناس طلبوا بيتزا برشا معناها ملايين الناس طلبوا بيتزا من شركة معروفة موجودة دولي بيتون الزيدة. يعتبروا روحهم معناها ما عندهمش وقت أنهم
3: يتبعوا خالص
1: عندهم التلفزيون ولازمهم يفلتوا حتى شيء. وطبعا هي قضية شهيرة. النتيجة أنه هو أكثر يوم مبيعات للماركة ذي في التاريخ.
2: بيتزا سخونة وقتها.
1: بيتزا اللعب ليه يعني. نائب مدير الشركة قال أنه سبب الارتفاع ذي كان المطاردة مباشرة، وهو حدث مأساوي في الولايات المتحدة، ولكن عمل لو بونور نتاع الماركة.
2: هم يحبوهم يحبوهم مطاردات مطاردات مطاردات نتاعهم ديما بالفيلمي ويحبوا عندهم دايما.
1: هذه قضية شهيرة جدا.
2: لا نعرف نعرف ايزون اون شين زاد كيف طلعوا كي باش يمشيوا يلقيوا القبض على على شو اسمه على
1: فما اون شين سبيسياليزي
2: ان غران ديلور ولا حاجة يبداو يعملوا اخراج كامل على المداهمة هذيك اتسيتيرا. لما شفت فاز انا مطاردة بالحق في البرازيل، طاردوا بارون كبير نتاع نتاع مخدرات كان راقد. كان راقد دخلوا عليه البوليسية.
1: صدقش
2: يا اخي الواحد من البوليسية كلي مسح له على شعره شوية شد له يده بشرق بها وش معه كل تفرج على عينيه قام 20 دقيقة.
1: اسكم ما هذا يعني حسب القوانين بتاع البلدان هذية ممكن، لأنه كي انت تعمل مداهمات هذيك نجم الشخص هذيك يكون بريء مثلا، ولا فما أشخاص أبرياء فكل الليماج اللي باش تتعدى. ما مصير الناس هذوما معناها تفرجوا فيهم ملايين يعني.
2: ما نعرفش ما نعرفش كومون سباس في في
1: يعني خاطر اللايف هذايا يعني.
2: اي اي اما ما تنساش حاجه، انا تو بارونتيز البارح مشينا الحفل شو اسمها عايده نياتي نشكروها
1: تحيه ليها
2: تحيه ليها ومحلى صوتها وكل شيء. ثم عبيد والله بالحق ابيل لي جورناليست والعباد اللي يخدموا الكونتوني اتسيتيرا، راهو ثم عبيد ما يعرفوش يتصوروا كي تجيب انت تليفونك وكل الفلاش رينج اللي تحطه في القدام وتبدا تحوس اونتر لو بوبليك وتوري في البوبليك. يا اخي ما نحبش نصور. شكون اللي قال لك نحب نصور تجي قدامي تعمل لي فيديو؟
3: شو شكون يحكي في الحكايه دي؟
2: انا اكثر عبد نكره التصوير.
3: اي وانت اكثر وحده تصور.
2: لا انا عمري ما نصور.
3: اي نعرف داكوغ.
2: يعني ما يجيش حد بتليفونك
3: ما تفهم اما تفهم اللي ليفينمون سي اوسي لو بوبليك. معناتها تصاير كان فيستيفال دو كارتاج عمرنا ما شفنا جمهور كارتاج.
1: ما قلت لك شفنا حاجات ديغاباج كبار.
3: ما قلتش ديغاباج، قلت جرات العاده مع كل حفل نشوفوا الجمهور. سئبت اللي الجمهور اللي يعمل حاجات.
1: اي فرح انت تعرف انه كيفاش كان مثلي اكثر واحده مؤهله انك تعرف كيف كان الجمهور يتصور وكيف اليوم بالريزو سوسيو. معناها تجي الانسان مثلا انا شفت مقاسي انا كتبت عليها عملاهم شويه ذي لانه الناس بتبكي ولا منسجمه مع المطرب ولا المغني والناس تبدا تسب فك الانسان هذاك ولا السيد اللي يبدا عامل جو يبدا يشتح ولا سيده تشتح ولا ذاك اش لابس ولا ذيك اش لابسه. يعني فما انتهاك صارخ مش من قبل ممكن النيه ما نجمش نحكم عليها اللي صور شنو، ولكن يزمك تشوف لي كومنتير بالالاف والتصوير هذا تبارتاجه بالمئات كان مش بالالاف انه عبد يقع سحله مجانا هكاك خاطر مشى الحفله. يعني انا عرفت انا معناها اسكو حتى حد من اللي عمل كومنتير مشى الحفله ولا اشتح في حياته في عرسه.
2: شو انا راهو نذكر راهو سي ايليغال اول حاجه راهو يحاسب عليه القانون. نلقى روحي انا خاطر غدوه كي يجيني السيد هذاك اللي ما نعرفش عليه قبل انت تقول لي مثال الجمهور معاك ما كي يجيني ميكرو فيه فيه لابونات هذيك فيها اسم الميديا نمشي معاك نمشي يا نتصور يا لا نعطي كلمه ما نعطيش اما انا نعرف عليك ماخذ لي تليفون ولا ابري فوتو صغيره وانا فاهم بعديك تلقى روحك في اكس باج نتاع درشنيه
1: وترقى نساء مثلا سيده مثلا مشيت هي الحفله التصوفيه ولا غيره تشطح ولا ايه كانه عامه هيك عامله جو بالنسبه لها هذيك تعرف عليها انت هذيك قداش نوع دخلت باش تخلي كسوم التذكره هذيك ولا منين جايه هي ولا علاش هالاحكام هذيا معناها وانت بعد كان مشيت شديت دارك خير كامل شنو عليه
3: اذا المشكله في التعليق مش في الصوره المشكله في التعليق مش في الصوره
2: ديونتولوجي زاد التعليق
1: في اختيار ماهوش ياسر بريء تمشي انت ممكن سيد عمره 75 ولا سيد عمرها 75 سنه ولا انسان كيفاه لابس بطريقه مختلفه باش انت تركز معاه فما نية ماهيش بريئه
2: ما تنساش حاجه بربي العباد اللي يتصوروا ربي عينكم وربي معاكم ما يسالوا الناس بالك شيء ما يحبوش شنو تشعل له ضوء قدام وجهه وتقول له وهكاك تقول لي امبوز اللي انت تصور فيه
3: بك خرج بالسرقه هو
2: ما يحب يا اخويا حر حر
3: دارهم في بالهمش بالحق ما يحب خرج بالسرقه
1: يلا هذا اتشرن نرجع بعد شويه احنا في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش

0: جوهرة publicité.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ملكا لم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
2: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

0: Cité. Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعايه مع اريدو الالفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اليجيك باغ اس ام اس قيمه الربح الاجمالي توصل لاكثر من 600 مليون في اللعب الكل
1: اريدو طور عالمك جوهر سبور
3: ستة دقيقة مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور بداية بالنجم الرياضي الساحلي كتاب العامة للفريق هبطة بلاغ أعلنت على تلقيها استقالة جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة اللي هما السادة فؤاد قاسم أحمد القفسي وأنيس الحندوس مع الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية تكون نهار السبت 30 ماي فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق تكون حسب ما ينص عليه النظام الأساسي لجمعية النجم الرياضي الساحلي وإلغاء الجلسة العامة الخرق العادة اللي كانت مبرمجة نهار 13 ماي الجاري. قرارات مكتب الرابطة بعد اجتماع اليوم تقرر دعوة لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي وفراس شوات لاعب النادي الإفريقي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافهم عن ممارسة أي نشاط رياضي إلى حين مثولهم قدام مكتب الرابطة على خلفية الأحداث في ماتش الديربي وخاصة التبادل العنف بين زوز ملاعبية معاقبة الترجي الرياضي التونسي زوز ملايين ونص بعد رمي المقذوفات بجميع أنواعها في ماتش الديربي ضد النادي الافريقي معاقبة المستقبل الرياضي بالمرسى 4 ملايين بسبب إلقاء المقذوفات معاقبة النجم الرياضي الساحلي 10 ملايين بعد إلقاء المقذوفات معاقبة المرافق الإداري الملعب التونسي سيف بن سالم زوز مقابلات واختية ب 5 ملايين بعد التفوه بألفاظ نابية تجاه الحكم معاقبة جمعية الأولمبي الباجي 5 ملايين اختية معاقبة الملعب التونسي كيف كيف 5 ملايين اختية والشبيبة القيروانية اختية مالية بزوز ملايين ونص بعد إلقاء المقذوفات. وفد الترجي الرياضي التونسي في طريقه من مطار تونس كارتاج في اتجاه مطار جربة وين باش يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة اتحاد بنقردان مقابلة اللي باش تكون بعد غدوة الأربعاء متاع العشية وبعد إقالة المدرب باتريس بومال اللي يشرف على الفريق المدرب براكوني بمساعدة اللاعب السابق للفريق إيهاب المباركي اللي تم تثبيته في خطة مدرب مساعد ويرافق وفد الترجي الجربة كل من المدير الرياضي يزيد المنصوري ورياض بنور. نحكي على مقابلة من البطولة الجولة الأخيرة ماتش بارك تلعب اليوم كان في ملعب الشاد لزويتن بين شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى مقابلة وفيت على نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين خاصة بعد ما تمكن شبيبة العمران من تعديل الكفة في الدقيقة الأخيرة في الدقيقة 90 من ضربة جزاء سجلها شهاب الزغلام يقبلها في راس المهدواني كان بادر بالتسجيل للعمران ثم يوسف دو عدل للمرسى دقيقة 29 يسري العرفاوي أضاف الهدف الثاني للقنوية في دقيقة 61 وشهاب الزغلامي سجل هدف التعادل متاع 2-2 في دقيقة 90. غدوة بعد غدوة يتلعبوا بقية المقابلات غدوة في البروغرام زوز مقابلات الأربعة متاع العشية سي ابي في أول مقابلة لسفيان الحدوسي تلعب ضد ترجي جرجيس مقابلة زفرة سيف الورتاني حكم الفار باش يكون أمين أو أمير الفقير مستقبل جابس الملعب التونسي مقابلة زفرة عبد السلام ماني في الفار محمد علي قروية وبعد غدوة الخميس بقية المقابلات خاصة مقابلة الكلاسيكو بين السي اس اس لتوال كانت مبرمجة في مرة أولى بثلاث ثم تمت برمجتها بالأربعة ثم بعد طلب السي اس اس توحيد التوقيت متاع مقابلته مع الترجي الرياضي التونسي بما انه يلعب على المركز الثاني سي اس اس والاسبيرونس تم تاخيرها لنهار الخميس دونك باش تتلعب بعد غدوه سي اس اس ليتوال في استاد المهيري مقابله باش تكون منقوله على قناه الدوري وكاس القطريه في ملعب حمادي العقربي بيرادس النادي الافريقي الاولمبي الباجي مقابله كيف كيف باش تكون منقوله على قناه الدوري وكاس القطريه اتحاد بنقردان يستقبل الترجي الرياضي التونسي الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان نجم المتلوي الشبيبه القيروانيه والجوله هذه باش نعرفوا من خلالها شكون باش يرافق كل من مستقبل جابس ومستقبل سليمان إلى الرابطة الثانية صراع بين الشبيبة القيروانية والأولمبي الباجي باجة اللي عندها 31 نقطة الشبيبة اللي عندها 30 نقطة. نحكيو على الرابطة الثانية نحكيو على الجولة 26 والأخيرة مقابلات المجموعة الثانية بعد ما تعرفنا البارح على الفريق اللي صعد مباشرة إلى الرابطة الأولى من المجموعة الأولى اللي هو الأمل الرياضي بحمام سوسة مقابلات يتلعبوا مقابلة وحيدة ما زالت في اللحظات هذه مفاتش بين نستر جلمة والملعب الجيبسي 0-0 تقريبا في 10 دقائق في الوقت البديل منتظر أنه في الثواني هذه تكون صفيرة نهاية المقابلة بينما تقدم ساقية الدير فاز على هلال الرديف 5-0 وبالتالي بالنتيجة الآنية هلال الرديف في

0: المركز الأول 56 نقطة، الملعب الجيلسي عنده 53 نقطة في انتظار الثواني المتبقية. إذا كان تواصل التعادل فإنه تقدم سقيط الدير وليكون في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لأول مرة في تاريخه، وأيضا في انتظار مآل اعتراض الملعب الجيبسي على مستقبل القصرين. بقيت النتائج: القلعة الرياضية خسرت مع جندوبة 3-1، سبورتينغ المكنين تعادلت مع أريانا 0-0، مستقبل القصرين ربح كسور السيف 0-0، أمل بوشامة تعادل مع قربة 0-0، والقوافة الرياضية بقفصة فازت على أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. في كأس تونس رسميا لقاء المؤجل من الدورة ثم النهائي بشي يتلعب بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي، بشي يكون نهار الأحد 17 ماي، انطلاق من 3:30 متاع العشية في الملعب البلدي بالمتلوي. الاسبيرانس دونك باش تلعب بنجردين، ومن بعد باش تواصل تحضيراتها في جربة تتحول لمواجهة المتلوي في المتلوي. المتأهل من لقاء المتلوي والاسبيرانس يلعب لانكار ضد بعث بوحجلة في بوحجلة. بقيت مقابلات الدور الربع النهائي: ترجي جرجيس النادي البنزرتي دونك يلعبوا ضد بعضهم غدوة في البطولة، ثم مقابلة الكوب باش تكون في جرجيس. سي اس اس الملعب الجيبسي تقدم سقيط الدير شبيبة العمران، مقابلات متاع الدور الربع النهائي يتلعبوا نهار 20 و21 ماي الجاري، والنصف النهائي باش يكون على النحو التالي: المتأهل من سي اس اس الصيدا يواجه المتأهل من لقاء ترجي جرجيس سي ا بي، والمتأهل من لقاء سقيط الدير وشبيبة العمران يواجه الفائز من لقاء بوحجلة، والمتأهل من لقاء المتلوي والترجي الرياضي التونسي. ماتشات الدور النصف النهائي باش يكونوا نهار 24 ماي، وبالنسبة للفينال بتاع الكوب مشيت لعب نهار 31 ماي. منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة يلعب غدوة أولى مقابلته في كان بتاع المغرب لأقل من 17 سنة. لنذكر منتخبنا يدرب عبد الرزاق هديدر في أول تجربة مع منتخب أقل من 17 سنة بمساعدة نوفل شبيل وكريم بن عمر. غدوة أول ماتش ضد البلد المنظم اللي هو المنتخب المغربي 8 متاع الليل في استاد مولاي الحسن. الماتش الثاني 16 ماي ماضي ساعتين ضد مصر، والماتش الثالث 19 ماي ضد المنتخب الأثيوبي. نحكيو على مقابلة منتظرة كبيرة باش تكون ليلة، فقط نذكر بالنتيجة النهائية بين نصر جلمة والملعب الجيبسي 0-0، نتيجة نهائية. وبالتالي في الرابطة الثانية تقدم سقيط الدير ب 56 نقطة في المركز الأول، واستيدا في المركز الثاني برصيد 53 نقطة. هذه النتائج والترتيب في المجموعة الثانية. كما قلت مقابلة تسحق الفرجة اليوم في الدوري السعودي الجولة 32، النصر بقيادة كريستيانو رونالدو تواجه فريق الهلال اللي يضم كريم بنزيما. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس الذوادي. نشر هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بونيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فيم في لمن.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe سبور. تسمعوا مثل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم الناس اللي التحقت بنا توا في انتيبيوتيك على موجة جوهرة FM، وتشوفونا كذلك على جوهرة TV، تابعونا على اللايف فيسبوك لاباج جوهرة. يلا كالعادة نبداو الساعة الثانية. زعما شنو الموضوع في نهار من نهارات؟
1: في نهار من نهارات،
2: في نهار من نهارات حبيت اليوم نحكي على مهرجان كان يا مكان. مهرجان كان، بما أنه اليوم تنطلق دورة 79 مهرجان هذية، حبيت نرجع بكم التاريخ 20 سبتمبر 1946، وقت اللي شهد العالم انطلاق أهم، خليني نقول، وأكبر وأشهر مهرجانات الفن السابع السينما حول العالم. بيان سور جو بارل دو فيستيفال دو كان، هالمهرجان اللي كيما يقولوا فيه برشا، هو بريستيجيو وفيه برشا غلامور وفيه برشا استخاص وبايات والريش والرش، الريش والرش اللي كمل حتى لليوم. وكانت الانطلاقه هذه اللي فيها برشا كول سي فو فولي، معناتها امبيونس بون انفون شويه، كينهم صحاب تلموا، ما فيهاش برشا بريسيون، تصور ما وسطو ما فماش جوائز، علاش؟ باش ما يتغشش حد. كيما وقت اللي جاك مارتان يقول طول الموند ا 10 سور 10 باش الصغار الكل يبداو فرحانين مروحين، كيف كيف وقتها ما يحبوا يغشوا حتى حد، على خاطر مهمة الدورة هذية كانت اللي تلمع الناس الحال خروج من حرب، معناتها وفاة الحرب، الناس ماذا بيهم يبدلوا جو، فادين قلقين، ماذا بيهم يحسوا بالفرحة وبالانطلاقة. دونك المهرجان كان أحسن مناسبة لذلك. في المهرجان هذية شاركوا تقريب 19 بلاد، 49 فيلم، أعمال كبيرة، أهمها يمكن قعد لليوم غوم فيلو فيرت دو روبرتو روسيليني، ولا ليزانشيني دالفريد هيتشكوك، أعمال قعدت في الذاكرة وكان معناتها أهم الأعمال مشاركة في الدورة هذه. وتلمو المهرجان كان جو به وكان كل اللي مثلا اون ستار اوسي امبورطانت ومعروفة كيما ميشيل مورغان تنجم تهبط تعوم اون مايو لا بيكيني، لا تلقى مصورين يتبعوا فيها، لا باباراتسي، لا معجبين، لا تصور، لا بربي اوتوغراف، لا نحب نكلمك، دو تلمو سيتي كول. دونك هوزمون فما كاميرامان صور لنا هذه المشاهد اللي احنا نشوفوا قاعدين، دو تري بيل ايماج من ليستوري de ce festival, نشوفوهم على شاشة جوهرة TV. دونك المهرجان هذا تلمو جاو به اللي خلى الناس ينساو السنين السوداء متاع 7 سنين قبل. علاش؟ على خاطر سيفغي التاريخ يظهر مش طويل ومش بعيد، ولكن 7 سنين قبل نرجعوا لتاريخ 1939، فترة مارس المهرجان كان لازم يكون وقتها ينظم من 3 ل 17 سبتمبر 1939. شنو اللي صار؟ اللي صار اللي المهرجان هذا كان باش يكون مهرجان بديل لمهرجان البندقية لا مسرة دو فينيز، اللي وقت اللي العام هذاك هو اللي بدا 32 المهرجان هذا، ولكن مشاركه كانت كسرت هيمنه نتاع الفاشيه نتاع موسوليني نتاع على المهرجان وجوائز المهرجان، حتى تتويج الاعمال الفائزه كان فيه ام ميساج. دونك
0: اكيد يتاثر
2: دونك خلى اللي مثلا ممثلين نتاع بريطانيا ولا امريكا يلكيت لاسال ويقاطعوا تقريب المهرجان ويروحوا. هذاك علاش خلى لو ديليغي فرونسي فكر وقتها وهو في فينيس، هو مروح البندقية من إيطاليا، قالك أنا علاش ما نعملوش في فرنسا مهرجان بديل يكون حر، ما يكونش فيه هالضغط ولا الهيمنة هذية، دونك بوركوا نو با بانسي ان فيستيفال بديل. هذاك اللي صار، روح طول فرنسا، مشى قابل وزير التربية والفنون وقتها جوزي، وحكى له على هذا وقالوا علاش ما نعملوش مهرجان. الاخر ما كانش من العكسين، هو سينيفيل بطبيعته، دونك طول هكا فكر قال أي نبدأ. والانطلاقة كان الرجل المناسب في المكان المناسب، بدأت التحذيرات، قصدوا ربي طاروا الأمريكا، في أمريكا صارت معناتها الدبلوماسية الفرنسية في أحلى حلتها، كيفاش تلقاوا بأهم المنتجين في 9 أيام، عملوا دورة ما يعملهاش شكون، معناتها باش لموا المنتجين وأهم الشخصيات وكل باش يولي عندهم مهرجانهم في فرنسا. وكانت التحذيرات على قدم وساق، في أسابيع من التحذيرات حاولوا لهول دو كازينو لي قاعة فاخرة كبيرة ترفع 1000 مشاهد ولا 1000 حاضر، معناتها كرسي، وياسر ما تتخيلوا انتوما لو بريزيدون الرئيس الشرفي شكون كان للدورة هذه معناتها pour nous citer que lui نحكيوا على سي لوي لوميير لوي لوميير كان هو الرئيس الشرفي والقائمة اللي جات معناتها جات جاوا في لي ستار من امريكا جاوا كيما مش غواصة هي ما هيدرو افيون هيدرو شو اسمه
3: هيدرافيون
2: انا سميتو كيزلاق نتاع قريب حسيتو هيدرافيون دونك هيدرافيون تصور يبدا هابط في الكروزيت الناس هابطة تصور انت كشمس الكروزيت ولا كروزيت بيدها والبحر وكل ولي ستار امريكان جايين هكايا بور ليفينمون دونك حاجة هايلة ياسر دونك نحكيو على شخصيات برشا معناتها من عالم السينما شخصيات معروفة غاري كوبر سبنسر تريسي ميشيل مورغان غاري جرانت وولد ديزني برشا حاضرين بدات سهرة الافتتاح حب يكون المهرجان هذا في دورته الأولى في نسخته الأولى مثال لحسن الاستقبال حاجة مهمة ياسر مثال لحسن التنظيم وأيضا الفن والغافينمان فرنسي حبوا هذا الكل يوصل للعالم دير سيبا نازار اللي في معناتها المهرجان كان في على تلت أسابيع يولي لا كابيتال دو سينما دو موند معناتها العادة اللي كي سي انستالي و انستوري دونك اللي صار وقتها التحذيرات هذوما الكل بدا المهرجان تقريب سهرة الافتتاح كان فرنانديل كان ما خانتنيش الذاكرة وإذ فجأة يصير اجتياح الألماني النازي دي بولونيا تصير معاهدة مشاكل درشنوة وكل وتلك اللي كانوا معبين في نص أوت فكل لاكوازيت معناتها ما تلقاش بقعة فجأة وفي كل شيء وتم تعليق المهرجان بعد تعليق تم إلغاء الدورة هذيك اللي هي كانت دورة انطلاقة نحكيو على سنة 39
0: يعني الدورة الأولى ألغيت
2: هذا الكل ومشي تحفل ما في ميلة كروازات يظهر لي وبعد 7 سنين شهدت دونك مدينة كان انطلاق الدورة
0: الفعلية
2: رجوع بياسيو صار تعثرات في مهرجان كان وقف لأسباب مادية بحتة معناتها منيش بعاد على اللي صاير اليوم ولكن من بعد انطلق ولا في شهر ماي ست دات انكونتورنابل هالمهرجان اللي كيما قلنا الأهم قد يعتبر الأهم عالميا عنده سون شارم حتى كان فما حاجات أكبر ولا أهم دونك نذكر اللي بدا بالما كانش فما لا بالم دور اللي هي توا تعطي لا ريكومبانس كبيرة كان اسمه لو غران بري في عام 55 ولا فما البالم دور ولو فامو تابي روج كان أزرق من الأول في السنوات الأولى وبعد ولا تابي روج ويقعد مهرجان كان عنده بريق وعنده شارم وعنده أهم المنتجين أهم صناع السينما الفنانين لي ستار الريش والراش كيما قلت وكل كانوا احنا بألف خير اليوم انطلق المهرجان
0: ويظهر لي زادة من أهم الأرقام اللي تتحسب المهرجان كان أنه من أكثر 3 أحداث عالمية متابعة من الصحفيين وحضورا للصحفيين مع كأس العالم والألعاب الأولمبية تلقى مهرجان كان
2: دايخ فما حاجة تاو ذكرتها أن جمعة ذي حكيت لك فما مئوية الفنان المصري المخرج الكبير يوسف شاهين ودايخ زميلنا لطفي البحري عمل دو دوكيومنتير شفت منهم أجزاء في حفلة الافتتاح هذه وإن شاء الله بشي يكون فما إيفينمون كبير على مئوية يوسف شاهين نتذكر أنا أول ما بديت كان سنة 97 وكان ضيف شرف مهرجان كان يوسف شاهين على 50 سنة من مهرجان كان
0: 94
2: يظهر لي
0: لا ماهيش 97 يظهر
2: لي 94 و95 واحدة منهم نقول 97 وفا فيريفي وكنت أنا في أول حاجة اللي لازمني نعمل شو اسمها مواكبة مهرجان كان ويوسف شاهين وكل دوك سيتي لو ديبي نتاعي نحس اللي واو معناتها سو فيستيفال قداش فيه معناتها وحضور يوسف شاهين اللي هو شخصية عربية مصرية وعملوا له جايزة على كل أعماله الوحدة دو سون أوفر كيفاش نسميوها
0: سور لونسومبل
2: دو سون أوفر فوالا سيتي جو بونس 97
0: لا قبل حتى انتبهتوا ما أنا متأكد هو 94
2: أنا 94 مازلت في قناة 21
0: 95 مال هذول
2: ما نعرفش
3: مشيت من قناة 11
2: لا ارتي لا عملنا مواكبة الفيستيفال دو كان ارتي راديو تلفزيون العرب ونتي سور لا كروزيت لو واحد ارتي
0: يلا ميرسي فرح يلا كنتي دي نهار من نهارات فاصل ونرجع لكم
1: في نهار من نهارات
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي
3: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا.
4: تيهاك زيه وعمل جو
5: اي قولي مبروك ما وزدوني في الشهرية
4: صحة صحة ترى وريني قدش وليت
5: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
4: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سولير على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك
7: جوهرة أفهم
8: بيبليسيتي
9: تسمعوا مرتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور
10: مع سامي بن نور
9: على جوهرة أفهم تي في شوف أسمع واتمتع
10: واتمتع
9: لانترفيو

0: انترفيو مع ضيفنا وتكا هو اللي يمضي الموسيقى هذه موسيقى عقلتها من مسلسل المطبعة اللي تعدى في رمضان في القناة الوطنية. ضيفنا الفنان الموسيقي مؤلف الموسيقى التصويرية سليم عرجون. مرحبا سليم.
1: سي ان بليزير اني بحذيكم هون.
0: مرحبا بك. احنا زاد ارتبطت الاسم بعديد الاعمال. ساعه اولا كنت عازف على السين مع برشا اسماء طبعا ومشاب شويه التدرج هذايا جاي في اختصاص. انا سالوك علاش اخترت هذايا دونك عديد لي كولابوراسيون مع سينمائيين ومخرجين طبعا كما مهدي هميلي في اطياف والمطبع كما كنا نسمعوا ولسعد الوسليتي زاد في مسلسلات بدات بالحرقه وحتى وصلت لي دي بروجي اخرين بخلاف دار اللي هو المسلسل الاخير بامضاء سعد الوسليتي. دونك عديد الاعمال دكه العبيد موسيقى مزيانه برشا في دكه العبيد اللي هو حاجه مزيانه. دونك برشا حاجات يعني مشيت حتى للتجارب كبيره كما كنت تقول لي قبيله في الاوف. دونك فخورين انه يكونوا ديما معناها موسيقيين توانسه وديما يرجع الاسم انه هل الموهوبين هذوما اللي يسافروا بالموهبه نتاعهم لبرا ويقعدوا دي فري امباسادور معناها بالنسبة لتونس. هالموسيقى التصويرية معناها عادة ما تكون انسو سبيسياليتي للموسيقى مش هي السبيسياليتي لكن انت ولا غيرك من الموسيقين التوانسة كسرت القاعدة ذي شوية معناها اختصاص ولا
1: هو الموسيقى دو فيلم وي هي اختصاص معناها تنجم تكون موسيقي ولا ملحن اما ماهيش سبيسياليتي نتاعك الموسيقى دو فيلم خاطر الموسيقى دو فيلم تتطلب انك تكون عندك دي كونيسونس في السينما تفهم كومون ابوردي ان فيلم كيفاش الرياليزاتور يخمم خاطر لا موسيقى دو فيلم سي اون كولابوراسيون اونتر الكومبوزيتور والمخرج الرياليزاتور دونك انا راهو بديت موسيقى انا صغير على لاج دو 9 ans بديت الموسيقى بديت الموسيقى كلاسيك بعد شوية بشوية بديت نتعلم الكومبوزي ونتغرم بالكومبوزيسيون.
0: كي تقول لي بديت بالموسيقى كلاسيك معناها تسمع تعزف؟
1: نعزف. بديت نعزف
0: بيانو شنو كمانجا
1: بديت انا بيانيست الانسترومون برانسيبال متاعي. دونك بديت في ليكول روس في تونس هوني دونك بروف تيزيت نواجه لها تحية بديت هي قراتني وبعد قريت عن باسم مقني زاد عملت معها بلوزيورز اني et nous allons aider à Tahaya Barsha et créer du conservatoire en même temps mais pas de créer le bac mais mal de musique et mal de cinéma.
0: OK.
1: Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé
0: dans la musique. Hein.
1: والله هي راهي فيها شانس صغير اللي هي انا حبيت نعمل سينما في ليزا مختقريت خاطر حبيت نعمل صون حبيت نعمل حاجه كي اديسيونيل للموسيقى باش نستعملها في وسط موسيقتي يا اخي نقرا روحي
0: انجينيوري معناها
1: اكزاكتومون انجينيور دو صون. انا قريت 3 سنين في ليزا بعد عامين في ليزاك عملت سبيسياليتي صون سوف كو كي دخلت نقرا نقلي نحن اوني سبيسياليزي في السينما. Donc là, quand on est dans le monde du cinéma, je compte normal. Les réalisateurs, les acteurs, et qu'on a des mini exercices, avec des petits courts métrages, qu'on a, on est noté. Allez, les exercices, donc on a noté à la son cas. Mais je proposais contre les réalisateurs, on est normal dans les musiques, quoi. Je n'étais pas noté, c'était un effort personnel.
0: زيد هذاك يعني
1: ولا
0: احدك يعني حبيت تقول اسمعوا يلا يا
2: تو عرفت كيما المرايه الكره القدم تو نجموا يبيعوهم الموسيقات هذوكم
1: صغار دونك كيك بديت من الاول في لي زيكتاس
0: شكون هم المخرجين؟
1: فما اللي يقرا معايا وقتها معايا فما من خميس رايا بوسلايح فما حسام سلولي تو يعمل ديجا مازال يكونستخيز الكارير
0: دونك هكا بديت يعني بديت شويه بالباسيون بالاهتمام بالموسيقى وبعد كي مشيت تقرا معناها هذه حاجه كي ستابروفوندي بعد باش انك قريت وعملت التوجه هذا ما نتصورش واحد باش يمشي يعمل الموسيقى الشعبيه بعد فاكيد باش يمشي يعمل موسيقى الافلام والسيري
1: وي هو كيفاش صارت الحقيقه معناها grâce à l'ISAM, tu as joué dans le monde du cinéma, au film, tu vois comment ça fonctionne. Le cinéma ou la musique indienne, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Maintenant, reste le milieu musical, reste le milieu du cinéma, l'homme indien, c'est...

0: دونك ان فيت وقتها لعبت شيف وخدمتي اكثر لي بروفيسيونيل بداو يتعرفوا على خدمتي البروجي هذاك جاب لي بروجي واحد اخر بعد عملت ان لو ميتراج خدمت مع جيلاني سعدي وبعد خدمت مع انيس لاسود في قطها وبعد بشويه بشويه نخدم مع بوكو دو رياليزاتور معناتها الحمد لله دوبوي 2016 عملت اكثر من 40 بروجي سينماتوغرافيك معناها
1: ما بين افلام وسيري
0: يعني ما بين افلام وسيري ودوكيومونتير مي بديت بشويه بديت بصغير كيما قلت لكم في ليكول بعد بشويه دي كور ميتراج بعد دي لون ميتراج بعد عديت لي سيري وبعد بديت تعدى حاجات على انترناسيونال معناها
1: سي انسبيرون بالنسبه للناس وسورتو لي جون اللي هما مغرومين بالموسيقى ولا بالسينما ولا باثنين مع بعضهم شانو كي تقول انت بديت بشويه معناها ممكن البدايه بشويه راه مش معناها لازمك ميجا برود باش انك انت تبدا ولا يلانسيوك في امريكا ولا يلانسيوك في باريس باش انك تبدا دونك شويه بشويه ممكن
0: افكتيفمون وهذيك هي الطريقه الصحيحه اللي يحب يتعدى لي زيتاب راه عمره ما عندين ما ينجح على خاطر
1: با بغيلي لي زيتاب
0: هذوما على خاطر اون فيت في عندينا في الزيتاب الصغار هذوم تتعلم وتتعلم تغلط
1: السين علمتك السين
0: اما بيان سور
1: علمتك
0: على الاخر وكنت نعمل في اكسبيريونس مع الجروب نتاعي اللي علمتني برشا ولينا لتوا فرحان بيه ريكونيسون الاكسبيريونس هذه اللي هي كنا نطلعوا سور سين مع ايت مع الجروب نتاعي على ليبوك اللي هو اون لا فوندي اون 2016 معناها اون باراليل هذا مع قرايتي معناها الكل اون لا فوندي اون 2016 وقعدنا اكتيف حتى 2022 اون فيت كنا عاملين كونسيبت انه نطلعوا سور سين où on compose la musique en s'inspirant des lieux voilà du public ou quoi. Donc on composait la musique en temps réel.
1: Ouais, je pense on a comme des chanteurs.
0: Juste instrumental.
2: L'énergie est là.
0: Exactement. Donc dit que l'expérience les قعدنا على ويم نعملوا فيها انا خلتني البوست الكرياتيفيتي خاطر ديما لازم تلقى افكار بالوقت.
1: ليه وقت دون
0: الانستونت. تلقى الميلودي تلقى الريتم وفما une belle connexion بيناتنا وبين une belle alchimie وهذاك اللي خلى من بعد كي دخلت معناها اكثر في ميليو بروفيسيونيل في السينما انا كروحي كوميم شويه حاضر خاطر مخك ديجا الي بوستي بالحاجات اللي كيما هكا اللي هو تو كري وتحاول تخلق عندك ديما دي ديدلاين عندك
1: هذا يبدل فيك برشا حاجات وزاد معناها كي نحكيو على لو ديو نور وسليم عرجون ثنائي موسيقي يعني
0: بيان سور غاي
1: اشتهرتوا بالموسيقى اللي هي تعملت في اطياف مثلا
0: وي انا ونور نعملوا موسيقى اختي اللي هي اختي نعملوا موسيقى ونحن صغار مع بعض معناها حتى هي قرات في ليكول روس هي عملت دانس كلاسيك وقتها ومن بعد وليت تقرا موسيقى ونقراو مع بعضنا
1: واليوم كملت في شنو اليوم؟
0: هي كملت في الموسيقى الفي دو لا موسيك بروفيسيونيلمون مي هي في قرايتها عملت حاجات اخرين ابوبخي كيف ما عملت انا دونك هي قرات فينونس في الاتش سي وتوا تكمل وقفت معناها خذيت ليسونس اون سي كونسونتري سور لا موسيك وتوا تعمل في الميموار نتاعها ماستر 2 اللي هي اون كوميونيكاسيون اوديو
1: خليت شويه الموسيقى خليت شويه ولا
0: لا لا في هذا مع القرايه قاعدين كوميم نحضروا في حاجه جديده بور ديجا سيف سنين ان شاء الله نخليوها انا وياها وعندنا زاد ان بروجي نتاع موسيقى والبوم جديد اللي هو قاعد يحضر اون كور معناها مي الخروج نتاعو ماهوش سا سرا با تو سويت سا سرا ان شاء الله العام اللي من بعد
1: انستروي زاد ولا
0: لا انا وياها مع بعض نوفيل ديريكسيون
2: لا انا جوست باش نحكي قبيله قلت نبداو بالسياسه النجاح ما يبدا كان بالسياسه
1: بشويه
2: وي وراهو العبد اللي ينجح سويت اون اكسبيريونس وباش تعمل اكسبيريونس لازمك تخفق C'est l'échec qui te ramène l'expérience et c'est l'expérience qui te ramène la
0: réussite.
2: Oui. C'est ça. Ou d'accord, il fait parcours, quand on s'en fait, on a écrit mon âge. Quand on a fait un métier d'Andin, on m'a dit que c'était les actes, on a fait des signes. Je voulais faire de la pub, on a fait un في موند واخر في البلاد مي سي تري بيان شوف راهو في تونس ما نساوش حاجه يعني
1: خاطر هذه ديما ننساوها
2: اي سي با اون كيستيون دو فرونتيير يا شباب على خاطر توا كل شيء متاح وكل شيء موجود اما يعني سوا ديسيبليني
1: تدرج به التدرج
2: لا وكون ديسيبليني
0: مش مع الاخر
2: مش خاطر راهو شوف كيما سليم كيما امين بوحافه كيما سفيان الفاني كيما يعني خرجوا من تونس العباد
1: هذا سؤالي ليه انا يعني سليم الموسيقى التصويرية في تونس ممكن أكيد تحتفظ أنت بأسامي اللي هي ميزة التاريخ بتاع الدراما ولا بتاع الأفلام في تونس شكون اللي هما يعني كانوا في موسيقى أخرى ممكن كلاسيكية شوية معناها تعتبر لأنه يعني نعرف أنه في الموسيقى التصويرية ممكن كانوا يعملوا جينيريك ويأخذوا منه دي يعني كلك فراز فما ناس يعملوا لهم ريبارتيسيون عود فما جوا فما تريستيس وغيره ولكن فما جيل آخر كسر مع هذا

0: يعني برشا أسامي أخرى. أنت هالكلاسيكي هذايا هو موروث، هو باك جراوند تاخو منه، ولا أنت تقطع كومبليتمون باش نشوفوا ناس أخرين كيما من بوحافة وأنت وغيره؟
1: لي بيان سور il faut respecter الحاجات اللي صاروا
0: قبل الكل اكيد يعني.
1: وبالعكس ما نقطعش، هذيك سا في بارتي من ليستوار نتاعنا، وباش تعرف كيفاش تو ايفولو دون دون ال دون لي زاني ا سويف لي ستاف ليستوار لي ستاف صار في ال في ال كو سوسوا في تونس ولا حتى معناها في السينما التونسيه ولا في ال في الدراما التونسيه اون جينيرال.
0: شكون انت تاثرت به مثلا؟
1: أنا فما طاهر جيزاني عمل برشا دي جينيريك اللي ماركيونا، فما زيد عربيا زموري عمل دي جينيريك اللي ماركيونا، دونك تحية ليهم بالحق اللي هما معناها كانوا معناها تحب ولا تكره الغنيات التوي الغيزون في مخاخ التوانسة اللي عملوها معناها، دونك
0: معناها حاجة ناجحة
1: بيان سور، حاجة ناجحة معناها. وسي امبورتون دو ريستي كونيكتي ليستواغ و دو فواغ l'évolution de l'histoire ou tu verras quand tu filmes l'histoire de quelqu'un le marlin fait donc
2: ce qui est bien c'est que وقت اللي سليم يحكي على حاجه عملها طاهر جيزاني ماهوش يحكي بمنطلق النوستالجي نتاع توينس الكل على خاطر ذكروا في ايبوك معينه عاشوها وسمعوا المسلسل وتفرجوا فيه فروم ذا سي كو موسيقيا وفنيا وتكنيكما وكل مازال حاجه تعجبك وتظهر لك حاجه باهيا
1: بيان سور بيان
0: سور معناها صافي من لو باك جراوند هذاك المهم برشا تبني عليه. علاش
1: مهم تبني عليه؟ مهم لازمك انا ديما حتى في اي دومين لازمك تعرف شنو هي صار قبل ومعناها تعطي قيمه للحاجات اللي صاروا قبل اللي تحب ولا تكره حتى بشويه ايزون بيرمي انه احنا نكونوا توا ولا نعملوا في الحاجه نعملوا فيها توا. دونك سي امبورطون انا حتى يقول السينما ولا الموسيقى تعلمتها من العباد زاد اكبر مني في العمر وجو ريكونيسون للعباد هذم اللي هما كي مون اكومباني وعطاوني معناها من عندهم. دونك الحقيقه انا ديما عندي انا لازمك معناها تكون ريكونيسون للعباد اللي عملوا حاجه قبل.
0: سي سو اليوم في الموسيقى التصويريه سليم ممكن زاد في العالم كامل مش يتهم ولكن يؤاخذ على صناع الموسيقى التصويريه في الأفلام وغيره أنهم يستعينوا برشا بالذكاء الاصطناعي
1: أي.
0: في ممكن حاجات أن المشاهد ما نجمش يطلع هذاك أسكو هو لحن حقيقي للمبدع الملحن ولا ذكاء اصطناعي دي تراك يركبوا على بعضهم ويعمل منهم حاجات ويخرج بجمل وغيره. ساعات تلقى جمل ياسر تشبه بعضها في حاجات مثلا الموسيقى هكا اللي تبدا هي فيها شويه المنحى الصوفي شويه وستيل التركي شويه والشرقي هكا شويه. شو تقول على هذا؟
1: انا نشوف فيها توندونس وكا والحقيقه
0: موجود هذا
1: موجود توا ولاو برشا بالذكاء الاصطناعي يعملوا في لي ميوزيك على بعضو اما لي ميوزيك كل يشبهوا لبعضهم مالوريزمون. معناها انا توا نسمع مورسو نعقلوا طول بالانتليجنس ارتيفيسيال.
0: كيفاش تعقلوا انت؟
1: بس بالوزني
0: بالوزني
1: بالوزني نعقل.
0: لا مش حاجة مش نحكي الحاجة الفلاجرانت اللي نشوفوهم في ريل راهو
1: حتى حاجات صغار حتى حاجات نعقلهم بالانتليجنس ارتيفيسيال.
0: تسمى بلاجيا ولا هذا؟ عندي انا الحقيقه خداع ولا شنو يتسمى انت كفنان؟
3: فيها فاي جوريديك
0: الحكايه
1: اي فيها هي ديجا تاو جوريديكمون قاعدين يشوفوا في كيفاش يستركتور سا اكثر معناها كو سوسوا في امريكا ولا حتى تاو في فرنسا معناها
0: كوبي
1: رايت على الكوبي رايتنج ايفيكتيفمون خاطر تاو اللي يعمل اغنيه يعمل برومبت ويحطه على سونو معناها سي بون هذيك تولي اغنيته الكوبي رايت نتاعو. انا بور مو انا جو نادير با الحاجة ذي معناها فهمت وجو ريسبكت لعبت اللي استعمل الذكاء الاصطناعي اما انا بور موا سا ليميت لا كرياتيفيتي نتاعك وما تخليكش تو ايفولو اون طونك ارتيست. نجم تستعملها كاوتي وي مي انا
0: نحس روحي جيم كاليتي ممكن
1: انا جيم بيان افوار لو كونترول على الديتاي تاع الديتاي تاع لي سون اللي نستعملهم. انا كل سون نستعمله كيفاش نلعب الموسيقى ولا كيفاش نكومبوزيها عندي انا مهم وما نحس روحي الناس بخرجها بالانتليجنس ارتيفيسيال. وذيك علاش فما حاجه نقولها توا باللي صاير توا بور موا زدت اكدتي على حاجه هي مهمه. عندي ان فيكتور واحد نتبع فيه في موسيقتي اللي هو ليموسيون اللي عندي انا الانتليجنس ارتيفيسيال بو امبورت قداش باش تعمل ما تنجمش تخرج لك ليموسيون اللي نجم يخرجها ان هيومان.
0: اي ولكن انت مش الاول اللي يقول لك لماذا ليموسيون ديما هي رفيق الفنان وهي سورس دانسبيراسيون تاع لارانجور ولا تاع الكومبوزيتور.
1: لا تنجم تكون تكنيك عند عبيد عبيت ساعات تقول لك كي تبدا تكنيكمون المورسو طيارة معناها ذيك مورسو ناجح. انا عندي انا نجم المورسو فيه دو نوت اكاها ويعدي لك حاجه عندي انا ذيك المورسو ناجح اكثر. عندي انا
0: فهمت اسكو عند الفنانه كي تحب انت تعاود تسمعه مره اخرى مقياس باهره كيما الاغنيه تاعك بك تحاول تعاود تسمعها مره اخرى
1: خاطر في النهايه الموسيقى شنو هي الموسيقى تعاملت حتى نرجعوا للهستوار معناها جوست باش تحسسنا حاجه معناها ولا باش تعيشنا حاجه معناها كي نفقدوا الحاجه هذيك سي بون معناها
0: اي ان توكا سامي تا جوست نعطيك الكلمه بعد السؤال هذايا يعني لسعد الوسليتي يعني التجارب معاه بدات في حرقه وبعد مع عديد الاعمال الاخرى شو تبدل في سعد الوسليتي نتاع حرقه حتى اليوم معناها اسم يعمل في حاجات مزيانة دكة العبيد ودارة وغيره يعني
1: ساعة لازم نقولوا لي لسعد الوسليتي سي ان غاليزاتور اكسيلون نحسن معنا في تونس ولي بالحق انا كل بروجي معاه سي اون اكسبيريونس انكرويابل ومانيفيك
0: شو تبدل من كل بروجي شو
1: تبدل لسعد يعجبني فيه الحقيقة سي كو في كل بروجي يخرج من زون دو كونفور نتاعو وانا نحب العبيد كيما كيك وذيك علاش اي انجوي نختم مع الأسعد على خاطر ديما حتى هو يخرجني من زون دو كونفور ويخلينا نبني وديما حاجات جدد من كل بروجي سا ايفولو لحاجات اخرين
0: شو تبدل فيك انت من حرقة اليوم يعني بخلاف الامكانيات اللي هي احسن طبعا صحيح حاجه باهيه معناها
1: اي اللي هي حاجه باهيه الامكانيات احسن اما كيفاش في كل بروجي تعطي روح جديده البروجي هذاك الوغ كو تخدم مع معناها نفس الغاليزاتور زيد عندكم معناها تا تشوف كائنات كيفاش خدمنا اللي هو باش يخرج سيزون 2 باش تخرج بيانتو يعني سي كومبليتمون ديفيرون من اللي خدمناه في داره معناها حطوا معناتها حتى علاقه ببعض
0: وي
3: جوست حبيت نرجع على بارابور او باركور دو لارتيست سورتو في عالم مجال السينما راه ما تنجمش تقطع مع الماضي تعرفش علاش خاطر الفي بارتي دو تون ادي ان ما تنجمش تقول انا باش نعمل موسيقى توا ولا ايماج ولا اللي هي مبدعه en l'occurrence je n'aime pas la musique sans écouter Hans Zimmer, Ennio Morricone ou la Nino Rota ou la Lihuma, les gros compositeurs Nino Rota les amal parrain ou Ennio Morricone ce sont des gens hedouma qui استعملوا musique كلغه اللي ولات كيفاش ولات كيفاش نقول لك ولات ان لانجاج اللي كيحط لك موسيقه البارين ولا يحط لك الفازه هذيك نتاع الهارمونيكا نتاع الويسترن ولات عقلها
0: اي لهذا هذا سامي اكيد ولكن انا نحكي على التونس
3: هو الموسيقى فيهاش حدود على خاطر كي سليم معاك كي سليم يمشي هو يسو بريزونت على ليترونجي ما عندوش جنسيه هو كيما لسعد الوسليتي ما عادش عنده جنسيه كتونسي خاطر هو كمبدع نعطيك نقول لك حاجه ان زيمر الاسم المهم تعرف انا هو او الاوسكار خذاه تعرف ولا تعرف في انا موسيقى او الاوسكار خذاه لوغوا ليون ديس انيمي باش يقول لك يعني خاطر الابداع نتاع الوقت
0: تخيل بيان سور يعني اللغه من غير فرونتيير
3: فهمت يعني سو سون دي جون اللي ما يقفلكش خاطر ماشي في فيلم معين ولا ثم كليموسيون سهله كلي دراما دونك نبكي ودونك نعمل
0: انا سؤالي كان هو كجيل جديد من الملحنين ولا صانعي الموسيقى التصويريه هل هو ينجم يعمل حاجات بالنسبة ليه هكا المرجع بالنسبة طار جيزاني ولا ديماسي ولا ربيع زموري ولا حمادي بن عثمان ولا برشا ناس عملوا الموسيقى التصويرية مهدي مولي وغيره ممكن مهدي مولي يقرب شوية الستيل اللي انتوما معناها توا فيه معناها موشنا قريب للجيل متاعكم أكثر ولكن هل هي الموسيقى ذيك تحب تحافظ عليها سي سا ما كيسيون هو لو نويو بوتيتر وي خاطر كنت ان تونيزيان وتربيت على ذا والباك جراوند في نتاعك موجود اكيد فيه يعني ولا بالنسبه ليك كيما شفنا الموسيقى نتاع المطبعه مثلا هي موسيقى سينمائيه كيما جاب مهدي هميلي التصويره السينمائيه في التلفزه انت كانك معناها تشوغ من الموسيقى التصويريه السينمائيه للتلفزه زاده يعني هذا هو سؤالي يعني هو مختلف على منامة عروسية والخطاب على الباب وغيره يعني
1: وي هو سي نورمال خاطر كل كومبوزيتور عنده ستيل نتاعو زاد كل كومبوزيتور
0: والوقت تبدل تغير الموسيقى زادة
1: وي الوقت تبدل وي
0: اما التكنولوجي تبدلت
1: لا تكنولوجي تبدلت اما ديما جو دي كو كل كومبوزيتور عنده سا فاسون دو كومبوزي و سا مانيير دو فوار لي شوز دونك مهم ان تكون عندك ديفرنت بيرسبكتيفز معناها ويكون عندك ديفيرون ستيل معناها انا عندي ستيل
0: كل واحد عنده
1: حمزة بوشنيق عنده ستيل وامين بوحاف عنده ستيل وطاهر جيزاني عنده ستيل تاعه ومعناها بلاكس سا كري دو لا du dynamisme معناها في وسط السين اي بور ما سي امبورطون معناها كي تبدا وحدك تكون
0: لا سي سور شكون الريفيرونس عندك
1: فيش في
0: الموسيقى التصويريه
1: في تونس انا الحقيقه اقرب واحد ليا هو امين بوحاف جدي اللي هو صاحبي معناها زيد كله في باريس زيد هو تقابلنا ريسامون معناها
0: اقرب واحد ليك لشنو
1: نحس نعرفش في او نيفو دو لا او نيفو دو لا كونسيبسيون نخمو في حاجات دون مانيير هكا تقرب لبعضها معني فهمت
0: انت راضي كيفاش تكتب اسم الكومبوزيتور موسيقى تصويريه في الافلام وغيره راضي عليه
1: اي بيان سور
0: جينيريك يعني ساعات معناها اسكو الجمهور يقعد يستنى يقول الموسيقى محلاها ما يقعد يستنى يقرا شكون كيما باش يقرا اسم الممثل والممثله
1: وي مهم خاطر راهو الكومبوزيتور هي لو ثالث موتور نتاع الفيلم ولا نتاع السيري على خاطر احنا ديما نقولوا فما سيناريست فما الرياليزاتور اما الناس ما تعرفش اللي هو في الجارغون معناها اوديو فيزوال اللي هو سي ان ثالث موتور
0: وي
1: دونك هو كاتب ثالث
3: للمسلسل السيري
0: ديكتور هو
3: اللي بكيك ويضحك
0: وي
1: دونك وي الحقيقه مهم انا عندي انا تكتب جينيريك ما باش تكتب اسم الرياليزاتور
3: و بور لا بارونتيز سني اكسيبسيونيلمون ثم جينيريك نتاع المطبعه وثم جينيريك تاع حياه
1: وي كريم فليبي وي
3: كريم فليبي جوستمون يعني سيت نوفيل جينيراسيون قاعده تعطيك في لغه جديده في مسلسلات تونسيه با فورسيمون باللغه السهله التونسيه اونكور اون فوا اللي نستناو فيها الناس كل لا كلاسيك اون فادير مش خاطر مسلسل كيما قلت لك دراما دونك نمشيو فكل عملوا دي كومبوزيسيون عملوا دي تصوير
0: موسيقي مختلف
3: نو سولمون مختلف متقبل
0: وي وي
3: حاجه مزيانه يعني هذاك علاش قلت لك ما فماش لون ولغه
2: عندي سؤال فريمون تقني وما نعرفش خاطر ما نفهمش برشا في الميدان هذا ولا ما نفهمش بالكل كيف تشوف الشباب اليوم ديما مثلا نتفليكس ويتبع في اخر الاصدارات السينمائيه والحاجات المصوره وكل تقول لي اي ما احنا خساره ونا با لي مويان نتاعهم اسكو في الموسيقى فما زاد دي مويان والا اسهل برشا باش تكون كيما اللي صاير في العالم تقريبا ماشي في نفس الخط
1: انا جيري لي مويان مهمين وي اما مش هما الكريتير الاولي
0: مش هما الاهم
1: معناها الساعات راهو انا حتى معناها كنت في بروجي اسمه تونيزي 88 قبل اللي هو مشينا لدي ليسي وحالينا دي كلوب دو ميوزيك في الليسي نتاع تونس الكل معناها وان فيت اول حاجه كنا نشجعهم انهم يعملوا لي كومبوزيسيون نتاعهم معناها وحدهم وكل انا فما هكا كومبوزيسيون معناها وكل مش حتى ان برو يكتبوا موسيقتهم دونك انا كنت جو لي انكوراج على الاخر انه بلي مويان دو بور ما تحطش روحك راه لازمني هذه وهذه حتى راهو جوست تصفيق وغنية وكل شيء تنجم تعمل غنية مزيانه على الاخر دونك انا بور موا لي اهم حاجه سي لا كرياتيفيتي سي اول حاجه بعد بشوي معناها تبدا من هذيك وبعد بشوي بشوي ترافين تولي عندك لي مويان تولي تفهم كيفاش تستعملهم لي مويان ساعات يعطيوك طول لي مويان ماكش تعرف تستعملهم لي مويان بور موا انا في ان توكا دوران لي زاني اللي فاتوا الكل حسيتهم ولاو ان سيغتان مومون نيسيسيتي باغ كي نجرب حاجات واحد كي نحس روحي سي بون بلوكي هوني نقول بون سي وكي صارت الحاجه ذي ما عادش نحس روحي نجم نزيد لازمني دوتر مانيير دو فوار ولا دوتر مويان باش نجم نوصل للفيزيون اللي عندي معناها
3: استوديو فيه
1: 150
3: واحد يسجل
1: سيمفونيك انا كي بديت نعمل فيهم بالكلافيي معناها بالي سيمولاسيون تاع لي كورد كنت نعملهم بالكلافيي بعد بديت نسجل بكواتيور اكورد كي سجلت في الحلقه سجلت مع كواتيور اكورد معناها 4 انسترومون بعد البروجي اللي من بعد كي اللي عندي وقت لي مويان سجلت مع اوركستر كل واحد عطى الكولور نتاعي بور مو انا الحركه تخدم دي مويان صغار على الاخر ومن بعد داكت العبيد تخدم دي مويان اكبر برشا pour moi l'arcique m'a dit favori عندي انا حركه فرحان بيها على الاخر باللي مويان وكيفاش تو حتى الناس ما نبدا فرحان بيها على الاخر
0: نفس الفيلينغ يعني
1: فوالا وما معناها وفينال راهو شنو يزيد تحسك الموسيقى راهي هذيك هي اهم حاجه معناها
0: باهي ممكن زاد الناس يسمعوا فينا وفما اولادهم وبناتهم مغرومين بالموسيقى يقول لك العائله تشجع الولد الصغير ولا الشيء صباحني ولا الشاب باش يعمل الشابه باش تعمل الموسيقى تراها هي خدمه ولا يقول له برا امشي شوف خدمه بالحق
1: oui, mais la chance, j'ai eu la chance à nous les parents, t'es un haïon barcha, huma li chajouni ani nam la musique, huma hatouni fil musique.
0: Huma fil maiden hedo
1: ou la? Maghroumin. Hatta wahed fil aila fil maiden.
0: Maghroumin,
1: huma juste maghroumin.
0: Maghroumin.
1: Tet rahi bhaja sghira zouni nam fi piano, ykhi ana tghramt w khamlou chajouni. Ema nhab nqoul haja mouhamma li fi Tunis, oui, ana le fait anno yji yqoulouk musiqa ma twassalch,
0: ech khadma,
1: ech khadma koul chay. Ana blaks nchaja اي باغون يشجع صغير وبو امبورت شنو لو دومين يمشي في الحاجه بالحق اللي يحب عليه خاطر غادي ويمشي خارج البوتنسيال نتاعو
0: سي سا فورم دانتيليجونس
1: وي
0: يلا نحبك تحط الكاسك هذا تسمع الميساج هذا وبعد نرجع نعلقوا على الميساج وشنو تنجم تقول عليه
4: عزيزي الغالي نحبك برشا وحبيت نقول لك راني جوج فيير تتخلى مامان دو سليم عرجون على خاطر نورت عائلتك ونورت بلادك بفنك وبأخلاقك وجنسيست على أخلاقك على خاطر بالنسبة لنا كأم نكون كم فخورة بالجانب هذية. حبيت نقول لك زادة اللي احنا فرحانين بيك أنا وبوك وعائلتك الكل اللي انتي بالحق حققت حلم نتاعك خاطر انت غرامك كان كبير بالموسيقى من صغرك ولا بروف وقت اللي كنت جاي لو سوفينير اللي انت وقت اللي كنت تعمل الكور دو بيانو نتاعك وتروح للدار ديريكتومون في عود ترتاح تجري للبيانو وتعاود اللي عملته الكل في الكور. انا سو لو فيجيلون بيان سور دو لا ماما لي انا دو مون فور انتيريو جيتي تري كونتونت على خاطر نعرف هذيك هو لا بون فوا ودايور جو بونس سي لو سيكري دو ليفولوسيون رابيد كو تو ا يو الخدمه هذه والمثابره هذه برافو بالحق وشابو با. ان اوتر سوفينير اللي نحب نحكي عليه اللي هو ليتراليز دو بيتوفن اول ديكليك بالنسبه لي كنت هي المغصو هذه اللي كنت ديما تخدمه في الدار وانا كان يعجبني والتو قاعد يعجبني وبالنسبه لي انا البورت ان سيني لو سيني بريمونيتوار اللي انت توا ان توا لا غرين دارتيست بالحق والحمد لله يا ربي ملي كنت تعزف معزوفات معناتها نتاع لي غران بيتوفن موزار وكل وليت انت بيدك عندك الريبرتوار نتاعك معروف ويبارتاجو فيه معناتها بريسك في العالم اجمع يا ربي ليك الحمد. معناتها حبيت نقول لك سليم ربي يوفقك على خاطر تستاهل كل خير خاطر توا بوكو ترافايي وضحيت وانا نعاود نقول كأم اللي انت ضحيت على خاطر تعرف اللي سي با فاسيل والناس كل تعرف باش توفق ما بين القرايه والموسيقى حاجه صعيبة شوية انت حاولت باش توفق بيناتهم وحاجة اخرى كملت دان سيت فوا في خدمتك tu t'investis à fond à cœur معناتها في الخدم اللي خدمتهم الكل ولي بروجي اللي عملتهم دونك اللي تستاهل كل خير وتستاهل اللي وصلت له الكل وان شاء الله يا ربي من حسن لأحسن وان شاء الله ديما ولدي الغالي في العلالي وان شاء الله ديما فخورة بيك وراسي مرفوع.
0: هاي زول ما عرفش يزيدوك حتى سؤال بعد هذا
3: يظل لي سي سهل ابوتيسمون في الاخر سي سهل
1: يعني متفرح لي بارون تاعك سي في الفينال الحقيقه معلش بو موا سيتي امبورطون و لي بارون تاعنا يكونوا فيير بالحاجه اللي نعمل فيها معناها حاسه حاجه قعدت لي من الصغر انه هما بالحق يقعدوا فرحانين بيا وفيير بالحاجه اللي نعملهم دونك وي
0: مازلت تحت الليموشن ان توكا
1: سي ان سيربريز دقيقة
0: هي تقول لك الكلام هذايا طول ولا تشجعك تقول لك
1: قوي اي امي معنا ديما تبع فينا في خدمتنا الكل ولي او كورون حتى با حتى با كيف كيف معنا تبع العائلة الكل راهو معني انا قبل نذكر روحي كي ذكر كي مشيت باش نعمل على داك العبيد باش نعمل كونترا مع ام بي سي وقت سيتي ان كرو كونترا العائله الكل انفستي معايا باش نشوف لي ديتاي ودرس ليا وهاد الكل دونك ديما معني في اي ستيب جديده في حياتي كانوا ديما معايا معني لي بارون تاعي وعائلتي
3: العرجون كبير برشا
0: ان توكا سليم يعني فرحانين بالنجاح نتاعك طبعا والباسيون نتاعك هذايا اللي تهزك معناها انا نحب برشا لي ميساج هذوما اللي فيهم لا باسيون والخدمه والبيرسي فيرانس هي تهزك للنجاح لانه ما فماش طرق اخرى للنجاح في اي ميدان هو انك تخدم راهو الاخر الكل سي افيمير شويه نجم يعطيك مومونتاني النجاح ولكن النجاح الحقيقي يتبنى كما قلنا بالخدمه طبعا وبالموهبه وبالبيرسيفيرانس وهذه حاجه وميساج انت توصله كان جون تونسي من نجم كده الناس يصدقوا هذه الناس تسمع فينا وتشوف فينا دونك في التيلي
3: وناخذ نقولوا اللي موزار وبيتهوفن وتشايكوفسكي نافي با لي موان
1: Oui. كملناه مثلنا كي كملناه okay. عندي مسلسل آخر زيت جزيرة الضباب بشاهد إن شاء الله في أبو ظبي تي في قاعد نشتغل عليه أنس مومون
0: مركز مع دي برسبكتيف أخرين ودي زاكس أخرين مثلا أوروبا أمريكا
1: وي أنا ديجا تاو عندي بوات دو برودكسيون سبيسياليزي دون لي ميزيك دو فيلم في فرنسا دونك قاعد تاو نختم على على لو مارشي فرونسي ولو مارشي اوروبيان قاعد نبني بشوي بشوي في اون ايكيب وغادي راهو سي لو سيستيم اللي ديفيرون معناها كي نقولوا تبني معناها نحكيو على توا تحضر ولا تحضر قبل بعامين باش توصل حاجة اللي هي عام 2027
0: علاش لي سيزار اخر في الموسيقى
1: ان شاء الله وي سي
0: اون اوتر كونسيكراسيون طبعا
1: ان شاء الله وي دونك سي سا
0: كل التمنيات بالنجاح ليك سليم عرجون شكرا ميرسي بوكو شكرا ليكم مستمعينا ومشاهدينا كانت هذه انتيبيوتيك هذا ما عرفتش كان تحبوا ولا لا ما انا نحبوا عبد الحليم حافظ زي الهواء نرجعوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده الى اللقاء

0: نهار 3 من 8 لـ9 Don't take مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن
3: تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة سعيدية،
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. مذكرة شراكة بين معهد صالح عزيز ومركز جوستاف روسيا الفرنسي لتعزيز التعاون في تشخيص وعلاج السرطان. وإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق برهان مسيس ومراد الزغيتي. في تفاصيل أخبارنا، أبرمت اليوم مذكرة شراكة بين معهد صالح عزيز ومركز جوستاف روسي الفرنسي، أحد أبرز المراكز العالمية المختصة في مكافحة السرطان. وتهدف هذه الشراكة الممتدة من عام 2026 إلى عام 2029 إلى تعزيز التعاون بين تونس ومركز جوستاف روسي في تشخيص وعلاج السرطانات النادرة والمعقدة، وتكوين الفرق الطبية وتطوير البحث السريري، ودعم استعمال التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج بما في ذلك البيولوجيا الجزيئية والطب، ودفع تبادل الخبرات، ودعم عمل اللجان متعددة الاختصاصات بما يساعد على تحسين مسار المريض من التشخيص إلى العلاج والمتابعة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد أن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية بل خطوة عملية ليستفيد المريض في تونس من خبرات وتقنيات متقدمة، دون أن تكون الحاجة إلى السفر هي الخيار الوحيد أمام الحالات المعقدة، مثمنا حضور الأستاذ فابريس برليزي المدير العام لمركز جوستاف روسي إلى تونس، معتبرا أن هذه الزيارة تعكس ثقة متبادلة ورغبة مشتركة في بناء تعاون طبي وعلمي مستدام. أيضا تندرج هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة الصحة لإصلاح المنظومة الصحية ولتطوير منظومة وطنية حديثة لمكافحة السرطان تقوم على الإنصاف في العلاج وجودة التكفل والتكوين والبحث العلمي والابتكار. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقد اليوم بمقر المجلس بضحية باردو إحالة تقرير مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مجموعة اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بالمحطات الفولتوضوئية على الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الأربعاء للمصادقة عليها. كما قرر مكتب المجلس بعد تداول والنقاش إحالة 24 سؤالا كتابيا بادر بها عدد من النواب على أنظار الوزارات المعنية. أصدر وزير التربية ووزيرة المالية قرارا مشتركا مؤرخا في 5 مايو الحالي، يقضي بتنقيح وإتمام القرار الصادر في 26 أبريل 2008 والمتعلق بضبط معاليم التسجيل والخدمات بمعاهد مهن التربية والتكوين بهدف مراجعة التعريفات المعتمدة لخدمات الإقامة والإطعام داخل هذه المؤسسات بداية من 22 سبتمبر 2025. وقد تم تحديد معلوم فطور الصباح بدينارين اثنين، في حين حدد معلوم كل من وجبتي الغداء والعشاء ب5 دنانير. كما تم تحديد معلوم الإقامة اليومي بالمبيت ب3 دنانير للسرير الواحد وفق ما جاء في الفصل الرابع الجديد من هذا القرار. وأضاف القرار فصلا جديدا أيضا تحت عنوان الفصل الرابع مكرر، ينص على أن خدمات المطاعم والإقامة بالمبيتات تقتصر حصريا على المتكونين المرسمين بمعاهد مهن التربية والتكوين دون سواهم. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان الحكم الابتدائي صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 من جانفي الماضي، والذي أقر أنذاك أيضا تسليط خطايا مالية المالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. يشار إلى أنه تم إيقاف برهان بسيس ومراد صغيدي يوم 11 من مايو 2024. دولياً أعلنت الخارجية الكويتية استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج إثر تسلل مجموعة من الحرس الثوري الإيراني لجزيرة بوبيان واشتباكها مع القوات الكويتية. وثق مقطع فيديو لحظة استهداف مباشر لطواقم الدفاع المدني التابعة لمركز جبشيت التطوعي أثناء وجودهم داخل مبنى مدمر تعرض لغارة إسرائيلية سابقة في بلدة تول جنوب لبنان خلال مهمة إنقاذ وتحر عن مصابين. مصادر يمنية محلية أن مخيما للمهمشين وسط العاصمة اليمنية صنعاء شهد اليوم حريقا واسعا تسبب بحالة من الذعر بين السكان وسط أنباء أولية عن سقوط ضحايا وإصابات خلال هذا الحريق. شهدت أعداد النازحين داخل بلدانهم بسبب النزاعات وأعمال العنف ارتفاعا خلال العام الماضي مقارنة بالنزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية مع تسجيل رقم قياسي بلغ 32 مليون نازح لا سيما في إيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبحسب التقرير السنوي المشترك الصادر اليوم عن مركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين يتوقع أن يصل إجمالي عدد النازحين داخليا إلى 82 مليون شخص في هذا العام. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. رسمو نهار الثلاثاء 8-9 دونتيك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
5: 8:00 على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم وما كنتوا تتابعوا فينا. 3/12/2026 25 ذو القعدة 1447 للهجرة. من توا حتى للتسعة نتاع الليل دوم تيك نحكيو على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية. نحكيو على لي سمارت فون اللي أسعارهم في المتناول إذا كان نجموا نقولوا موجودين لهنا في تونس. باش نحاولوا نعملوا هكا جولة صغيرونة مع ثلاثة أنواع متاع سمارتفونات اللي باش يكونوا باهية. سمارتفونات هذه سمارتفون في الجامعة. دونك باش نحكيو على الباهي وعلى القايب فيهم بالنسبة للناس اللي عندهم أن بوتي بودجي، أنفان مش بوتي بوتي مي أن بودجي معقول في الزون متاع 600 دينار تونسية اللي تنجم تكون عندك سمارتفون باهي تنجم تعمل عليه. دونك نعطيكم ثلاثة تليفونات تنجموا تختاروا ما بيناتهم. باش نحكيو زادة كيف كيف على الواتساب، الابليكاسيون نتاع الواتساب بالطبيعة اللي برشا منا قاعدين يستعملوا فيها اللي تتميز بالسيكوريتي. واتساب توا بور لو مومون توتالمون غراتوي، لكن فما جديد فيما يخص هالحكاية نتاع الغراتويتي باش تولي فما اون فيرسيون واتساب بار ابونمون اللي تم تحديد السعر نتاعو في اوروبا ب 2.49 اورو شهريا. شنو هما الامتيازات اللي تنجم تاخذهم اذا كان تقص الابونمون هذا نتاع 2.49 اورو شهريا؟ بعد شويه تو ناخذوا كل التفاصيل. سينو باش نختموا مع ان بي سي بورتابل جيمر لوكس. البي سي بورتابل هذايا نعرف اللي كانوا فما برشا اللي مغرومين بالجيمينج، فما برشا اللي عندهم أهمية كبيرة برشا اللي يعطيوها للقوة البي سي. فما برشا اللي يتعاندوا في لي جو فيديو مش كيما حميدة مثلا حدو في شو اسمها هي هذيك كل يتخبى من غادي باش نضرب هو من عاش درشوه شو اسمها كول اوف ديوتي فوالا هذيك. اي وين وصلت؟ فانا ستاج وصلت ستاج الوحش ولا ما وصلتش؟ ما فيهاش ستاج الوحش، ما فيهاش، مش لازم. عمري ما كنت مغروم باللي جو فيديو. نتبع العباد كي تبدا تلعب في اللي جو فيديو مش جمله خاطيني الشيء هذا الكل. عبد الحميد بالعجوزه في الاخراج الديجيتال والتلفزي، سامي ذويري في الاخراج الاذاعي. قل لي سامي ذويري توا الكراهب ماكش مغروم بهم، السينما ماكش مغروم بها، على الاقل اللي جو فيديو ولا التكنولوجيا مغرومش به؟ الزوز اللي قلتهم انا الاولانيين غلطين به، هذا باش نضيفوه للتقرير مع سي حسن نهار الجمعة. لي جو جملة آخر آخر جو لحنش هذاك سيربون وإلا شو اسمه كاندي كراش. هاي لا كاندي كراش في مستواك شيء كبير كتمش.

واضح جدا. هذا برنامجنا بالنسبة لليلة. بالطبيعة ما ننساوش مدام اي اي اللي عاملة حالة كل نهار ثلاث تلقاوها مع 8:30 فقرة من تأمين صديقنا زميلنا بلال عروان، وجهوله التحية. مدام اي اي موجودة اليوم باش تعطينا آخر الأخبار بالطبيعة كما مستنسين كل نهار ثلاث في دمتك. البداية كالعادة تكون مع الموسيقى باش نبداو. احلى حاجة فيكي ولا فيا؟ فيا فيك انت ولا فيان معها؟ هي باه. يلا سيدي مرحبا بالناس كل. دوم تاك دوم تاك

8:18 دقيقة نخلطوا لها مع الزاز الغنية اسمها جو فو. كما قلت قبيلة شوية باش نحكيوا على ثلاثة تليفونات أسعارها نجم نقولوا متوسطة ما بين 600 دينار و 800 دينار. البداية باش تكون مع الكزياومي ريدمي نوت 15 ان سا فيرسيون 5G. نجم نقولوا سي ان بوالور بالنسبه للتليفونات هذوما اللي هما نقولوا اونتري دو غام. نلقاو ليكرون تاعو من نوع الاموليد حاجه تعمل 66 كيف. قدامنا التليفون هذايا عنده حاجه زاده باهيه اللي هي الباتري تشد نهار كامل. عندنا الكابتور فوتو في 108 ميجا بيكسل دونك نجم تاخذ دي كليشي مزيانين. نلقاو الحاجة الهامة زادة كيف كيف في التليفون هذا اللي كونه عنده 4 سنين ميزاجور أندرويد وستة سنين سويفي بور لا سيكوريتي. علاش نحكي على الموضوع هذا؟ خاطر فما بعض التليفونات اللي قلك عندك عام أكهو. نحكي ديما على الأندريد جام منيش نحكي على التليفونات اللوكس ولا التليفونات الغالين. يقولك عندك عام أكهو تلقى الميزاجور بالنسبة للأندرويد تنجم تكون موجودة وخاصة بالنسبة للسيكوريتي. دونك لهنا نلقاو 6 سنوات بالنسبة للسيكوريتي و4 سنوات بالنسبة للميزاجور أندرويد. لي ليميت بالطبيعة مانيش باش نلقاو حاجة هايلة برشا أقل من 200 أورو 199 أورو السوم نتاعو التليفون هذا يعني ما بين 600 وال 800 دينار. دونك لاباري ليميت نتاعو هي بالنسبه للي جو فيديو اللي هما يكونوا ياكلوا برشا الكارت جرافيك والرام. دونك فما كلك لاتانس نلقاوهم موجودين في التليفون هذا. دونك ماهوش رابيد ما يتحولكش من ايماج الايماج بسرعه كبيره. هذا نحكي ديما في لي جو فيديو. اذا كانك باش تتفرج في فيلم ولا في كليب ولا فيديو عاديه راهو يقضي الشور التليفون هذايا ومن احسن ما فما. حاجه اخرى تقلق شويه هي فيه بليزيور ابليكاسيون بري انستالي. دونك تلقى الانترفاس هذه ايبر او اس في الديماراج نتاعها تلقى رزينه شويه على خاطر برشا ابليكاسيونات تلقاهم موجودين. لكن بالنسبه لعامه الشعب الناس اللي تنافيغي على الانترنت ولا على الفيسبوك ولا تتفرج في لي فيديو الكزاومي ريدمي نوت 15 ان سا فيرسيون 5G يقعد ديما احسن تليفون في الكاتيجوري هذه. دونك نلقاو ان رابور كاليتي بري نجم نقول امباتابل. هذا التليفون الاولاني. التليفون الثاني هو ناثينغ سي ام اف فون 1. هذا التليفون اللي قاعدين نشوفوا فيه. حب نحكي اكثر تفصيل على شركه الناثينغ شنو هي هذه. فهم برشا ناس اول مره تسمع بها. الشركة اسمها Nothing Technology Limited هي شركة إنجليزية مهتمة بالتكنولوجيا والانفورماتيك جران بوبليك. الاختصاص متاعها هي بيعان لي سمارتفون والإلكترونيك. شكونوا الفونداتور متاع السوسيتي هذه؟ اسمه كارل باي. شكونوا هذا سي كارل باي؟ كارل باي مولود عام 1989 يعني موش كبير برشا في العمر. هو لو كو فونداتور. دونك كارل باي مولود في بيكان في الصين بالتحديد نهار 11 سبتمبر 89. من بعد مشى للولايات المتحده الامريكيه. من بعد مشى للسويد وين قرا غادي في السويد. بالطبيعه نعرفوا اللي كونوا قريب عليها لي بيي سكانديناف تري انفلونسي بار نوكيا. دونك دخل يخدم 3 شهور في شركه النوكيا. بعد دخل الفابريكان شينوا اسمه ميزو. عام 2011 يدخل لشركة أوبو ويولي ريسبونسابل ماركتينغ او نيفو انترناسيونال. على الخدمة هذه حلت له أفاق وعرفته بيتر لو اللي هو وقتها كان فيس بريزيدون تاع شركة الأوبو. الناس كلنا عرفوا الأوبو. دونك يقرر في 2013 باش يستقيل من شركة الأوبو. طيب يقول قائل واحد ريسبونسابل ماركتينغ نيفو انترناسيونال في شركة كبيرة كيما أوبو فاش قام يستقيل؟ يستقيل علاش؟ على خاطر هو وحتى نائب الرئيس متاع أوبو يقرروا باش يحلوا مع بعضهم
شركة اسمها وان بلس، مازال ما وصلناش ناثينغ راهو، حلوا شركة اسمها وان بلس. الوان بلس بتباع نعرفوا عندها تليفونات وعندها دنيا في الميدان بتاع التكنولوجيا. دونك في 2016 وقت اللي عمره 26 سنة يدخل في الليستة بتاع الفوربس 30 اند 30 اللي هما معناها 30 واحد من أبرز ما فما اللي أعمارهم أقل من 30 سنة في ميدان البزنس. دونك فوربس ديما تخرج الكلاسمون هذايا وتم تتويجه بالكلاسمون هذايا في فوربس 30 اندر 30 على اللي ترافو نتاعو اللي خدمهم في وان بلاس. دونك عمل وان بلاس وان واللي كان سوكسي واللي تباعوا منه أكثر من مليون يونيتي في 2014. راهو الأوبجيكتيف نتاعهم الأول بالكل كان 50,000 تليفون، باعوا منه أكثر من مليون. دونك باي قعد لاهي بالكونسيبسيون والماركتينغ نتاع لي زاباري وان بلاس. دونك حتى لين خذات الكروسونس نتاعها، باقي شيء ماهوش عاجب، ماهوش فرحان بالحكايه هذه. دونك من 2016 قلنا حتى كشي، من 2013 حتى كشي ل 2020، في اكتوبر 2020 يخرج من لونتربريز وان بلاس ويحل شركه جديده اسمها ناثينغ اللي حطها في لندن. دونك كي خرج من من وان بلاس في بالتحديد في 16 اكتوبر 2020، بالسمعه اللي اكتسبها بالخبره اللي خذاها نجم يلمد 7 مليون دولار، معناها 7 مليارات دينارات، وعمل les investissements نتاعو et il a démarré sa propre entreprise. وخذا معاه توني فادل، بالنسبة للناس اللي قديمة شوية تعرف الايبود. دونك توني فادل هو اللي كان يخدم مع كارل باي، وهو زاد لو كوفونداتور دو تويتش اللي هو كيفن لين، وزاد معاه لو بي دي جي دو ريديت ستيف هوفمان واليوتيوبر كازي نيستات. دونك 15 فيفري 2021، ناثينغ تشري الماركة Essential Products بعد بعام من اللي سكرت الشركة هذه. أول بارتناريا مع تينيج انجيرينج كان في 2021. دونك برومي برودوي كان 27 جويلية 2021، ما بدأوش ديركتومون بالتليفونات، بدأوا بال الوحيد لزيكوتور سان فيل. دونك كي نجحوا في لي زيكوتور سان فيل دونك زادوا لمدوا فلوس 50 مليون دولار وعملوا ان بارتناريا مع كوالكوم، وهكا خذاو ان فينانسمون كبير وخرجوا سي ام اف باي ناثينغ وزادوا دي برودوي بلوز اكسيسيبل. دونك كيما الاير وان كيما الفون وان واللي هو خرج في 23 مارس 2022، وهو التليفون اللي نحكيو عليه اليوم. دونك ديزاين مزيان برشا كيما قاعدين تشوفوا قدامكم، دو كاميرا الارير، كونسيبت مودولير اللي يبعد شويه على لي ستاندار دو مارشي، ليكرون بتباع اموليد، اون تري بون اوتونومي، لي بيرفورمانس كوريكت بور لو بري. دونك لي زوتيليزاتور اللي لوجوا على تليفون سامبل لكن مخدوم بالكدا ينجموا يلقاو الظله نتاعهم في Nothing CMF Fun 1. الانترفاس كما قلنا مزيانة على الاخر، نلقاو الواي فاي 6، لا بوسيبيليتي باش تزيد الكارت ميموار عن طريق الميموار بلوتو عن طريق كارت ميموار ميكرو اس دي اللي هما سي دي زافونتاج. بالطبيعة فما حاجات ناقصة مادام السوم رخيص في التليفون هذا، او بارلور مونو معناها كي تحط انت باش تسمع حاجة باللو بارلور راهو مونو، بالعاني اللي هنا باش يدزك باش تشري من عنده الايروان نتاعو باش تنجم تسمع الموسيقى اون ستيريو. ما فماش ال ان اف سي والشارج رزينا شويه، علاش؟ على خاطر ما فماش الشارجمون رابيد. بعد هذا يخرج الفون 2، خرج الفون 2 ا، الفون 3 ا، الفون 3 دونك الفون 3 اللي كان مازال كيخرج في 15 جويليا 2025، واللي يحط روحه في الميليو دو جام ب 700 اورو. دونك نلقاو فما ان ميني اكران التالي اللي يسمينو الجليف ماتريكس، واللي نلقاو فيه 489 ليد. دونك هذا بالنسبه للتليفون الثاني نتاعنا اللي هو Nothing CMF فون 1. التليفون الثالث بالطبيعه نمشيو للبوالور توا، نمشيو للرزين، نمشيو للسامسونج جالاكسي A17 5G واللي نلقاو فيه
بتبع توت لي باز سوليد نتاع الجام ا فينيسيون تري سوانيي اكران اموليد مزيان على الاخر بيان كاليبري لومينوزيتي كونفورتابل سورتو اون اكستيريور الفينيس نتاع الشاسي نتاع التليفون هذايا موجوده لا بريزونس نتاع الفيرغولي لا غلاس فيكتوس دونك هذايا يعمل 66 كيف بالنسبه للافيشور نتاع الاكران نتاع التليفون نتاعنا نلقاو ان سوفي لوجيسيال على 6 سنين واللي هو ارار في الكاتيجوري هذه حتى بالنسبه للريدمي قلنا سوفي لوجيسيال 4 ans اكاهو لكن سيكوريتي 6 سنوات لوتونومي تشدنا نهار كامل ريشارج 25 وات دونك كونفينابل بروسيسور اكزينوس 1330 اللي هو بون قد التليفون هذا سورتو مع لي جو 3D اللي يتعبوا برشا انا ان سول او بارلور مونو زاد كيف كيف مود بورتري اون سيلفي يبوغي دونك ماهوش نتاع تصاور سيلفي بلوتو نتاع تصاور عاديين لكن مالغري تو لي ديفو هذوما نجمو نقولوا اللي كونوا الجالكسي A17 5G اللي يلوجوا الناس اللي تلوج على سمارت فون اللي الى سور ليسونسييل بالطبيعة يكونوا عندك ديما لي نوفوتي في ما يخص الميزاجور نتاع لي لوجيسيال اندرويد اي سامسونج بالطبيعة على دوام ينجموا ياخذوا التليفون هذا اللي هو سعره لهنا في تونس ما بين 600 و 800 دينار دونك ليكيفالون نتاع 150 اورو كي نقول ليكيفالون نتاع 150

0: وقت نجم نسمع حاجة توا في الديريكت يسمعوها الناس
1: في العربي الأكثرية خاطرك شو ممكن لو حبنا غلطة.

0: عن حبنا غلطة، ولو حبنا غلطة تركنا غلطانين، ما زال عشانين ومع بعض مرتاحين. مين اللي قالك مين؟ مين اللي قالك مين عن حبنا غلطة؟ وديها ختمي
1: خرجت واحد المخرج تصفيق من غير ما نصفق هنا معناتها. ليه بالحق معناتها
0: على غفلة،
1: حرام انك تظلم الصوت هذا في اعادات، معناتها في انك تقعد تعاود اغنيات فنانين لبنانيين ومصريين وما يكونش فما اغنيه بالتونسي قبل ما نحكي بالعربي.
0: والله مذابيه مذابيه
1: فما حاجه نجم توتيك على الاخر، انا نرى ما نعرفش في الاخر هي اذواق، انك تعمل حاجه بالعربيه الفصحى.
0: علاش ليه؟ والله
1: السيل هذا
0: انت عارف شنو نقول؟ الموزيكا ايه. عندي هنا لابوراتوار دو ريشيرش، ايه. اعطيني حاجه جوست تمسني، مانيش نلوج على حاجه واو ولا
1: مانيش نلوج على حاجه واو، ولكن نلوجوا على حاجه اللي تعمل بها تراند.
0: نحب حاجه تمسني.
1: اليوم بالاي اي تنجم تعمل برشا حاجه،
0: نجم اي.
1: اما اليوم فما فنان ضارب حتى حد ما يعرف اسمه ده. والله لوج، فما ناس يقولوا تونسي، فما ناس يقولوا ليبي، فما ضارب على الاخر اللي عامل سواد الغيم وقد
0: الشو
1: وبرشا برشا غنيات، معناتها كل يوم يخرج في غنيه في ستوري، مش بعيد صوته على صوتك معناتها، خاصة في اللعبة بين
0: ما بين القرار
1: القرار والجواب والجو هذاك.
0: اي كيما قلت لك معناتها بوتيت، اي مانيش قاعد تحارك بالكيفية.
1: كان جات جات، ما جاتش ما جاتش. علاقتك بالوسط الفني؟
0: علاقتي بالوسط الفني محترمة جدا.
1: لا تديني لا نديك.
0: صحيح صحيح، محترم.
1: معناتها ما عندكش صدقات وقعدات وجولات ومشيات وجيات؟ لا
0: لا، جملة جملة
1: منسحب من علاش؟
0: والله ما ماهوش غرور وماهوش تكبر ولا حتى شيء،
1: خاطر برشا ناس تو يقراوا هكاك.
0: لا جملة، معناتها الناس العباد الكل اللي يعرفوني يعرفوني ولد بابا الله على الاخر، معناتها ما عنديش لا
1: اللي يعرفوك، اما الجمهور ما يعرفوكش بالكدا. الجمهور يراك في سهرات في حفلات.
0: والله حتى الجمهور اللي في السهرات يعرفني، معناتها يحس، خاطر فما كونكشن ما بيني وما بين الجمهور اللي حتى في السهرات اللي يجوني، معناتها في البلايص اللي نخدم فيهم، معليش يرجعوا يجيو، خاطر نعرف نغني هكا، خاطر نعرف نغني ونعرف نتجاوب مع الجمهور. دونك اذا كان اللي يعرف يجاوب مع الجمهور سي كلكان دو تري سوسيابل.
1: مانيش نحاول نصعب فيها عليك، ولكن بصراحه شفت مواقف قذره في الوسط الفني خلتك تبعد؟
0: اي بيان سور، شفت وسمعت العباد اللي تحفر والعباد اللي تحقد والعباد اللي ما تحبلكش الخير.
1: دونك هاني
0: والعباد اللي ملول اللي يقول لك والله عندك صوت مش نورمال وهي وكذا، ونهارت اللي راك بديت تخدم على روحك وبديت تفول، قال الراجل
1: ما تعرفش كيفاش،
0: ما تعرفش السكينه منين تجيك، من نجيها من نشيرها، تعرفش الضربه زاده من عند شكون تجي.
1: تعرضت الى خيانه، الى طعنه،
0: ولا تعرضت موجعه؟ اي تعرضت قبل.
1: من الوسط الفني ولا
0: من الوسط الأصدقاء؟ الفني من الوسط الفني ومن الاصدقاء زاده. كيف كيف في برشا حاجات، في في في تعاملات، في فلوس، في ما موجود معناتها في الوسط الفني. مالوروزمون قذر جدا جدا،
1: قذر جدا
0: قذر جدا.
1: دونك هذاك علاش انت منسحب تماما،
0: منسحب تماما ويجعلني
1: ما تخافش الكلام هذا يزيد يقلق الوسط بطبيعته؟
0: ليه وما يقلقش، العباد تعرف يا اخي شنو، ما تعرفش العباد
1: اللي في وسط
0: اللي في وسط الدومين
1: الا من رحم ربي طبعا، الا فما ناس ما شاء الله عليهم زاد.
0: يعني قلت معناتها الدومين دومين قذر، مش كان في تونس معناتها درجات، حتى في مصر زاد اقذر منا احنا برشا، فهمت؟ ممكن
1: لو ترجع بك الايام ويقولوا لك زاهر باش نعطيك فرصه تعاود حياتك من الاول وجديد، هل فما اشخاص من امنياتك انك ما تعرفهمش موجودين في حياتك؟
0: اي
1: علاش؟ يعني مش باش نقول لك سميهم،
0: على خاطرك شي ضروني، على خاطرك شي اعطيتهم ثقتي وضروني.
1: فيش ضروك؟

0: ذروني في وقتي وفي فلوسي.
1: في وقتك في فلوسك
0: وقت قبل الفلوس
1: في ثقتك اكيد.
0: اي بيان سور
1: على خاطر عطيت ثقه.
0: اما الوقت مهم برشا
1: دونك
0: خاطر هذاك الوقت الكل كنت عادي في ثقه.
1: اليوم شنو ينقص زاهر الزرقاتي؟ حاجه ناقصه زاهر الزرقاتي ليكتمل زاهر الزرقاتي او حلم زاهر الزرقاتي؟
0: حلم حاجه ناقصتني نحب نعمل حاجه لوكال قال يزي من ميراث. الناس كنت تقول لي راه فيك البرة تبارك الله في جابون هاو في فرنسا هاو في فيينا هاو في الأوتريش هاو في الانجلتير نحبوا نسمعوا نحب نجيو نسمعوا هنا معناتها اصحابي وحبايبي والفان نتاعي لهنا نجيو سواء سوسة صفاقس تونس حمامات البلايص نخدم فيهم اللي يجي يقول يا زاهر انا بالحق معناتها تغني الويلكور تغني درشنو تغني
1: نستناو في البرودوي
0: علاش عامل لنا حاجه تجرب عامل حاجه ممكن هذيك الحاجه ممكن هذيك الحاجه الوحيده اللي
1: ما خممتش فيها ولا مش حطيت لها حساب؟
0: والله يا زهير بالحق لا حط لها الف حساب ما جاتش ما فماش الاوبورتونيتي معناتها ما جاتنيش الاوبورتونيتي نتاع باش كيما قلت لك اني راهو فما 20 مليون الف غنيه راهو يجيو معناتها فهمت؟
1: اما ذوقك سعيد
0: ما يا اخي مش ذوقي ما مش غنية لازم
1: جرب واحده اثنين ثلاثه شوف كيس كيس دون بالك تضرب انت في بالك عاده اللي نعرفه انا خاصه الفنانين الكبار الغنية اللي يقول هذه باش تضرب ما تضربش واللي يقول هذه ما يعطيهاش حتى شيء هذيك هي اللي تنجح معناتها في الاخر راهو ذوق الجمهور مش ذوق الفنان
0: صحيح
1: يفوز باش نجرب
0: احنا حتى من الكلام راهو عندنا مشكله كبيره راهو في تونس راهو راهو بالحق هذه حتى حد ممكن نحكي عليه راهو عندنا مشكله كبيره برشا في الكلام في لي بارولي معناتها لي بارولي يتعدوا معناتها على صوابع اليد وشويه والانتاج نتاعهم ديجا شويه وحتى اللي حتى في الكوتي معناتها ستيل هذاك علاش توا برشا قاعدين نطلعوا كيما مرتضى ولا كيما جو الراب تراب فهمتني خاطر حاجه جديده وكلام فري وكلام جديد وحاجه فهمت
1: تحب تعمل ستيل واحد اخر معناتها
0: اي ما
1: ستيل خاص بزاهر الزرقاتي قاعد تلوج عليه
0: قاعد تلوج عليه
1: ان شاء الله ما تطولش الرحله فما فنان تحب تعمل معاه ديو
0: في تونس ولا البرة
1: كيما تحب
0: كان فما فنان نحب نعمل معاه ديو هو وائل كفوري
1: وائل كفوري
0: اي
1: قابلته ولا ما
0: قابلته وقتها في ستار اكاديمي قابلت في ستار اكاديمي وقتها في اللي كوليس وقتها خرجوني نوميني قال لي ما قال لي قال لي قال لي انا بعرف ما تعطي الهم هذاك سمعت منه ما تعطي الهم قال لي
1: اخر كلمه
0: اي خاطر وقتها حبيت نطلع في البرايم وهو جاي وقتها في البرايم كما نقولوا باش يغني وانا حبيت نطلع في البرايم
1: هذاك
0: وما فما حتى حد وصل للطبقه في الريهرسل في الريبيتيسيون في البرايف ما فما حتى حد طلع للطبقه اللي هو
1: اللي فيها هواء
0: كان العبد لله الحمد لله يا رب طلعت لها زيد نورور وحدي فهمت عملوا هكا حطوا لي نوميني وطلعوا واحد لبناني يغنى معاه وغنى هو في القرار
1: ديجا غادي تظلمت
0: ديجا ليه غادي ما نحكيوش هذيك لازم برنامج اخر نحكي
1: ورغم هذا ما زلت تحب على ديو مع وائل باش توري لي انت قادر
0: لا مش باش نوري على خاطرك شي براتيكمون الفنان الاكثر فنان مش الفنان الوحيد اكثر فنان عربي اللي مسني والستايل نتاع الموسيقى نتاعو والارونجمون والكلام
1: تحبه
0: نحبه
1: عليه روح شيخ
0: عليه معناتها كان بيودي نكون وائل كفوري تونس معناتها فهمت هاو نحوصل لك معناتها اما لا فما لا الكلمات ولا فما لا الغناء ولا فما لا ما فماش بالحق ما فماش عندنا فقر قد تسمع انت ما عندكش حاجه اجتهد ابارس التراب
1: لك انا دنيا مو سيد عامل تراند من كلمات بسيطه جدا عادش سمعته ولا ما راهو حاجه ياس تو نعطيك اليا واسمع راهو والله بكلام ليبي هو الكلام معش جنوب ولا ليبي حاجه ياسر ممتازه وتو تسمع تو نعطيك تو تشيخ
0: علاش ليه مازلنا نتعلموا
1: ان شاء الله ان شاء الله باهي تو باش نعطيك جمله وكملها باول حاجه تجي في بالك ما تخممش برشا اكثر حاجه توجعني
0: الغدره الاصحاب
1: الغدره اكثر شخص خذلني
0: ثاني
1: زاهر الزرقاتي هذه باش نرجع لها بعد شويه خاطر عندها فقره. اكثر مره بكيت فيها؟
0: اكثر مره بكيت فيها
1: دمعتك ساله ولا ليه الساعه؟
0: اه على الاخر
1: ديجا انا في المقدمه حسيت لي مش مبكيك.
0: على الاخر على الاخر
1: اكثر مره بكيت فيها وعلاش؟ كمل الجمله ساعه. اكثر مره بكيت فيها؟
0: اكثر مره بكيت فيها قلت لي خديت الباك.
1: بالفرحه
0: اي خاطر حتى عائلتي ما كانوش يتصوروا معناتها العائله موسعه الكل. ما حاطيني باش
1: سامحني
0: سامحني سامحني مش الباك مش الباك بالسيزيام اني
1: قيمة حصرة كي كانت السيزيام عندها قيمة
0: اكزاكتومون سيزيام
1: بكيت
0: يح
1: خاطر كانوا حاطين لك
0: بكيت على خاطرك شي جدي الله يرحمه هو بكي تو باش تبكيني
1: لا لا ما نعرفش نبكي
0: نتذكر المومو في الحومة قاعدين يعني قاعد البرة كيكا وحدي البرة وحدي خرجت في العمر هيك خرجت وحدي نتمشى قدام الدار والناس الكل وقتها في المدرسة متاع خزيمة لهنا ومن بعد خرج جدي من الدار الله يرحمه محمد زرقاتي قال لي ايش ايش ايش قلت شنو بديت نتمشى هاك ونقرب له قال لي يا مبروك وعينيه كلها دموع ترسخ بكي
1: وقت اللي كانوا ناويين معناتها كانوا معاملين
0: انك ما حتى حد ما
1: حاطينك مش ناجح
0: فاشل
1: لك الحمد لله. الشيء اللي نخاف منه
0: الشيء نخاف منه
1: حاجة تخاف منها وضعية تخاف منها ديما تقول نخاف كان
0: عدم مرضات الله عدم مرضات الله
1: عدم مرضات الله. الحاجة اللي نخبيها على الناس واليوم نقولها في خواطر
0: كيفاش هذي
1: ها مخبي ولا ليه
0: مش مخبي
1: مخبي برشا حاجات انت ديجا بكري قلت لي نتجاوز دونك
0: كان نتكلم ندخل الحبس
1: فما حاجة تتقال ولا ما تتقالش مخبيها نجم تتقال لأول مرة اليوم كان ما فماش نتجاوز
0: والله فما برشا حاجات ما ممكن
1: بيخمم فيها كانت تتقال ولا لا او ما زلنا شويه اسئله ونرجعوا لها. اكثر انسان تشتاق له اليوم؟
0: اكثر انسان تشتاق له
1: متوحشو
0: متوحشو امي وبابا.
1: اكثر حاجه نكرهها في روحي
0: اكثر حاجه وي ما نقولش ليه ديما اي به اوكي
1: معناتها ديما تاخذ بالخاطر.
0: اي
1: اكثر اشاعه تقالت عليك وشدك عليها الضحك اشاعه تسمعها تتقال عليك شدك الضحك
0: اشاعه والله ما سمعتش اشاعه ما حاله
1: اللي يقولوا عليك كل صحيح اللي يقولوا لبس عليه واللي يقولوا مغرور واللي يقول بالاخر هذو اشاعات
0: لا صارت وقتها مره بوليميك وقتها مقديمه مع ميراث وقتها طلعنا مع جروب معناتها كنا اون 2012 صححنا وقتها مع ميزون دو ديسك الميزون دو ديسك هذه فرنساويه حطتنا في تورني مع جروب من اسرائيل جروب اسرائيلي اسمه اورفاند لاند ترشق على الاخر وقتها فهمت عملنا تورني وقتها صارت بوليميك قالوا كيفاش جروب تونسي فرنساوي يمشي مع اون تورني مع وقتها سموها هم حبوا يعملوا كيما يقولوا لا تورني دو لا بي فهمت تورني دو لا بي صارت وقتها بوليميك ودايور التوا حتى التوا العباد كيما يقولوا تستنى فينا في الدوره وتلوج على حكايته الوغ كي ما عندنا حتى دخل فيها بتسين تورني انت مصح مع ميزون ديسك نجمش تجيب ميزون ديسك تقول له فهمت دونك هو محمد صلاح ومشى لعب كونتر حيفا وقتها شو اسمها سمها ربي
1: اما انت ما مشيتش لاسرائيل
0: لا مشيت لاسرائيل عملت تورني مع جروب اسرائيلي واحنا كنا وقت قبل كنا كيما نقولوا احنا
1: قالوا عليك خاين
0: قالوا اي بيان سور قالوا علينا وقت اني خاين وميراث وقت خوانا ودرا شنو كذا معناتها طلعت بوليميك ما سيتي با قالوا احنا مشينا وقت لاسرائيل قالوا مشينا عملنا كونسير في اسرائيل ومشينا وطلعت في راديو اسرائيلي نو سيتي با الكا سيتي فما جاو دو جورناليست واحنا في المانيا دخلوا للباك ستيج وعملوا معنا انترفيو وهما طلعوا من اسرائيل.
1: اه ما في بالكش؟
0: ما في بالناش.
1: داكور.
0: فهمت؟ ومن بعد
1: الانترفيو تعدى في اسرائيل.
0: الانترفيو تعدى في اسرائيل.
1: في اذاعه
0: اسرائيليه. لا مش في اذاعه، في بودكاست.
1: في بودكاست.
0: معناتها مش بودكاست، فورم. نقولوا فورم قبل نقولوا فورم. معناتها واحد ديزاماتور، معناتها مش ما اذاعه، مش اذاعه.
1: اه داكور، دونك ديزاماتور.
0: ديزاماتور معناتها فهمت؟ وتوا ديجا صايره حرب ما بيناتنا وما بين الجروب اللي طلعنا معهم هذا الاسرائيلي. فهمت؟ اللي احنا قعدنا وقتها معهم اون بون تيرم على على اساس على اساس كوبي، اللي هو كوبي اسمه كوبي الشانتور نتاعهم، هو كيما نقولوا امباسادور دو لا بي، فهمتني؟ بالنسبه للجروب هذا، ويحب كيما نقولوا يلم شمل،
1: يعزز السلام،
0: يعزز السلام ويلم شمل، فهمتني؟ ايسي تابيري هو الى حد الان توا معناتها نصور هو الوحيد في الفرقه اللي نأمن اللي هو بالحق معناتها يحب يعزز السلام و
1: معناتها دو بون فوا
0: بالحق،
1: ولكن ما يعرفش وين وصلت.
0: اما لي اما لي مومبر الاخرين صار توا صار
1: انت كانت تجيك الدعوه تمشي لل
0: مين؟
1: الاراضي الفلسطينيه المحتله الكيان.
0: لا لا جامي دو لافي،
1: حتى ولو بعرض مغري معناتها،
0: حتى لو بعرض مغري. هما طلبوا منا من بعد معناتها تلمون نجحت التورني الاوروبيان وقتها.
1: كانت فما دعوه معناتها
0: باش تمشي؟ كانت فما اي بيان سور،
1: ورفضت
0: من عند الجروب هذا، من عند اورفاند لاند بيان سور. فقلت لهم مستحيلات السبعه، قلنا وصل هذا كوبي هذا تلموم قربع في مخه، معناتها يحب ما يحبش معناتها للحرب، وما يحبش ما بدا بيه معناتها يعيشوا في سلام مع بعضهم.
1: اقترح عليكم عرض في فلسطين وعرض في،
0: لا قال لنا يا خويا ما تجيوش لتل ابيب، يجيو لجيروزاليم للقدس. هاكا في القدس. قلت له حتى كان في القدس،
1: ولكن
0: راهي القدس محتله.
1: وي
0: وقتها
1: القدس محتله، وقت محتله طبعا.
0: قلت له وقت القدس محتله كوبي، قلت له راه ما امبوسيبل، مستحيل. قال لي باهي دبر لنا، شوف لنا حفله نتاع سلام احنا وهيكم في تونس. قلت له مستحيل تسمع،
1: معناتها كله راك صحيت.
0: وتوا الجروب هذايا الميزون دو ديسك نتاعهم اللي هي المانيه طردتهم. علاش طردتهم؟ خاطر صارت كلاش ما بيني وما بين الباسيست نتاع الجروب هذا اللي يلعب جيتار باس، اسمه اوري زلحه. صارت حرب كامله مع تنوية. خاطر
1: علاش
0: على خاطر وقت اللي صار الاعتداء نتاع
1: 7 اكتوبر.
0: لا بعد 7 اكتوبر الاعتداء نتاع الاي دي اف، القوات المحتله الاسرائيليه، على البومباردمون اللي صار قنبيل
1: قصف غزه اللي صار بعد 7 اكتوبر.
0: احنا كاميرات خرجنا معناتها ستيتمنت، خرجنا كيفاش نقولوا بالعربيه، بيان. خرجنا بيان،
1: استنكرتوا فيه اللي قاعد يصير، الباسيس ترفض.
0: الباسيس بعث على الميور مع قدام الناس الكل، يا انت ايبوكريت، واحنا كنا نحبوكم ونسحبوكم اخواتنا، وانتم طلعتوا ايبوكريت، وانتم ما كنتش فاهمين، وانتم برو لا. حماس، وانتم ما بدري شنو. وبدا يسب معناتها يسب بالحق معناتها، فهمت؟ جبد الام وجبد البوز. اي لا معناتها
1: توترت العلاقه الى درجه تاع بس
0: سخت باسيس، ما نحكيلكش، فهمت؟ وانا قعدت نحكي معاه خاطر قدام في الببليك، قدام الناس الكل، كوسوسوا ديفان من اسرائيل، والكوسوسوا ديفان معناتها من العالم الكل، والعباد قاعده تتفرج على الكونفرساسيون والعركه نتاعي انا وياه. قلت له راهو اللي قاعد يصير سيتان جينوسيد، اللي قاعد يصير توا انت في قاعد حرب اباده. قلت له وانتم، قلت له مالوريزمون نعرف الايديولوجيا نتاعكم الصهيونيه، هاني نعرفها حافظها، معناتها باش تجي انت تحكي معايا بلغه سلام وبلغه احنا اخوات؟ مانيش اخوات. قلت له
1: ولا
0: مانيش اخوات،
1: ندم في الاخر للاسف. اي اسئله سريعه جدا، اما قبل الاسئله بربي خلينا نسمع شويه ديز اكستريم اللي عندنا كموزيكا، خلينا نزيدوا نسمعوا باين نعملوا الاسئله لو طون اللي تحضر الموزيكا. اسئله سريعه، واختار الحب ام الكرامه؟
0: الكرامه.
1: الحب ام الكرامه؟
0: الكرامه.
1: الفن ام الاستقرار؟
0: استقرار.
1: انت مختار الفن. الفن وقاعد تلصق في الاستقرار.
0: صحيح، تلصق في الاستقرار.
1: الشهرة ام الراحة النفسية؟
0: الراحة النفسية.
1: بالحق
0: والله.
1: اما الشهرة مهمة بالنسبة للفن؟
0: اي الشهرة مهمة، ماما حتى كي
1: الشهرة تعتبرها نتيجة ولا هدف؟
0: العبيد يعتبروها هدف. الاغلبيه يعتبرها هدف. نقول نحب نولي مشهور نحب اني نتيجه
2: نتيجة
0: معناتها البر اني ممكن في تونس سفري راهو مانيش مع مشهور بالطريقه كيما غيري مشهور بها. اما كي نخرج لبرا نحس في روحي مشهور.
1: حدود شهرتك وين ظاهر بمعنى توا في الشارع؟
0: حدود في الشارع
1: مشهور كمان معناتها تعرفك الناس. اما كي توقف في كيوسك كي تدخل خضار كي تمشي
0: لبيان سور
1: تجي لعبه تعمل معك سيلفيات
0: فما موجود.
1: شو شعورك؟
0: موجود والله العظيم شعور عادي. بعض ساعات نحشم
1: حشام
0: اي بعض ساعات
1: اما نحشم. من داخل معناتها تعجبك نو تحب والا تتقلق؟
0: ما نتقلقش.
1: فما شكون يحب فما شكون يتقلق.
0: لا ما نتقلقش ما نتقلقش وزاد ما وجو شيرش با معناتها ما نجريش وراها الحكايه.
1: الصراحه ولا المجامله؟
0: لا صراحه
1: حتى ولو الصراحه توجع.
0: اي
1: الصراحه تنجم تعمل مشاكل.
0: اي نعمل مشاكل الصراحه
1: نتاعي. تعرفش تجامل؟
0: لا ما نعرفش عامل برشا مشاكل بصراحه.
1: الانتقام او التسامح؟
0: مشكله كبيره التسامح. مشكله كبيره.
1: الليل ولا النهار؟
0: النهار. ما نعرفش بالليل.
1: الوحده ولا الزحمه؟
0: الوحده.
1: النجاح في تونس او الهجره؟
0: الهجرة.
1: أي
0: وي
1: تخمم في الهجرة؟
0: لا أنا مخمم في النجاح لبرا أكثر من اللي في تونس. خاطر توا اللي راه فيه مع ميراث عايزنا نرجع لك اللي
1: راه فيه مع
0: اللي راه فيه مع ميراث النجاح اللي قاعد نرى فيه توا مع ميراث ما يتقاسش اللي بي في تونس. باللي في تونس فما ان سيغتان نجاح محلي صغيرون تاع البلايص هكا تاع العرابن والجو هذاك فهمت ولا شويه عروسات وشويه فهمت ما يتقارنش جمله بالشيء. معناتها كي تمشي للبرازيل وتلقى 2500 واحد يستنى فيك باش يغني لك اغنيك ولا بوينس ايرس في الارجنتين وانت قدامك عباد تغني في قوش عليك في استاد ما تشريش من الفلوس.
1: داكوغ باش نسمعوا شويه دوز اكستري هكا. وي اكستري الاولاني سمعوا.

0: في الكليب نشكرها برشا.
1: انت غرامك اكثر عربي والا اوكسيدونتال؟
0: زوز
1: زوز
0: سكيزوفرين بالله.
1: اما اقرب لك تحسه اكثر تغنيها مرتاح اكثر؟
0: والله زوز
1: زوز
0: صدقني والله.
1: ما عندكش اشكال
0: ما عندي حتى اشكال.
1: شنو الغنية اللي كنت بالعربي اللي كي سمعتها قلت مصاب هذه كانت عندي راني بديت بها ونعرف هذه ننجح بها وباز باش تطلع تاويلك فولي
0: تاويل؟ لا شوف اول غنية بيحن
1: بيحن
0: للنوم الوتر بيحن لشمس القمر حن لليل السهر انا مش قادر حنلك في حب بقلبي انكسر في جرح وتارك اثر روحي تركتك للقدر مش قادر اكتر اقلك.
1: تذكرك الوليد الصغير اسمه زاهر الزرقاتي
0: ذكره
1: ايش حطه قدامك توا
0: بالكفتر
1: ابو ايش قلك احكي معاه ايش تحب تقول له اليوم هل حققت له حلمه خذلته فاش مشيت فاش ما مشيتش احكي معاه زاهر الزرقاتي الصغير كان تحكي معاه اليوم ايش تقول له اللي عمره 5 و6 و12 سنة
0: محلين البرنامج متاعك والله الكونسيبت هي سبتة يا رب فيه برشا حسوس
1: للي يفهم
0: والله والله في برشا
1: معتها شيخ بالانتربيو مش وقته فيه راني انا بكري والعصة على المنقل خطر ما زين الانتربيو طويل احكي لي مع زاهر الزرقاتي
0: زاهر
1: ساعش كانوا يربجوه تربيجة تو هنا زهير يعيطوا لي الزو وانت زاهر
0: الزو
1: الزو زد ما لو كله يا الزو وبدا احكي معه
0: بقول له يا الزو ممكن ما وصلتش اللي كنت احلم به قبل لكن وصلت ممكن 50% بتاعه بفضل ربي ونقول له الحمد لله مشيتش كنت انسان باهي كما انت تمنيت باش تطلع انسان باهي وما ما خذلتكش من ناحيه التربيه من ناحيه الاخلاق من ناحيه من ناحيه ايش نقولوا احنا السمعة من ناحية السمعة
1: قبلش حتى محنة يمكن
0: ما خليتش كما يقولوا
1: تعتذر له على انك ما حققتش حلمه حتى اللحظة والا توعده
0: نوعده باش
1: ما زلت شد فيه
0: نوعده ليه ما زال شد فيه صحيح ونوعده باش نحاول نقدم نحاول نعمل اللي عليه النجم نعمله وكل شيء نقعد نعود نقول يقعد بيد ربي ولا
1: وكان نخلي توا زاهر الإنسان يحكي مع زاهر الزرقاتي الفنان زاهر الإنسان الحالي مش يحكي مع زاهر الفنان شي يقول له
0: قول له يا خي سيب عليك
1: خممت في لحظات معناتها أنك تنسحب
0: سيب عليك تنسحب على الأخر زيتا
1: جيت معناتها لحظات الإحباط هذه عشتها
0: والله
1: مش أحباط
0: خاطر يعني نأمن اللي ربي ما يحبش العبد المحبط واللي يخمم في الأحباط فهمت يعني ديما تيقفي في ربي قوية برشا برشا دونك عمري ما بالحق ما صارت لي ممكن نكسات هكا دي ديسيبسيون اما كلمه احباط احباط معناتها كلمه نتاع تدمير
1: يعني شغف في المواصله مازال موجود
0: على الاخر على الاخر اما اذا كان باش تاثر ولا تزيد تاثر على الكليما فاميليال نتاعي لا
1: اكبر كذبه ينجم يعيشها الفنان وجنرال بما فيهم زاهر الزرقاتي
0: اللي هو ما مشهور
1: اللي هو
0: مشهور ومعروف و كيما برشا كيما برشا تورا فيهم تقول مايكل جاكسون قاعد يمشي معاك فهمتي ولا تحكي معاه ولا
1: هذاك اسمه غرور ما عادش فقط مشهور
0: اي غرور غرور غرور
1: معناتها تعرف ناس معناتها فنانين
0: صحيح الكلمه الصحيحه اللي هي الغرور
1: تعرف ناس فنانين كنت تراهم في التلفزه ولا تسمعهم في الاذاعه زابي
0: نعرف برشا
1: معناتها لمجرد انك تسمعهم تقول اي
0: نعرف زابي وماذا بيا نحكي معاهم ماذا بينا نحب نفيقهم، نحب نفيقهم ونفيق لي زانيماتور اللي جايبينهم. ونقول لهم يا ولدي راك تعطي في صوره غالطه وخاطئه للمتفرج، والمتفرج توا ما عادش احمق، المتفرج كي يعرف ديجا يقول لك شكون هذا ولا شي خايب روح ولا شنو يحكي فاش قاعد يحكي، فهمت؟
1: وما فماش علاش في الاخر،
0: ما فماش علاش،
1: اما ستنتهي القصه،
0: ستنتهي القصه، اما هذاك كله كيما قلنا من بكري للبوز وللهايب ولل
1: وانت هذه ماكينه ما منتش بها
0: الجمله وما نامنش بها وما عمري ما
1: كان زاهر زرقاتي وحياته غنيه. شنو عنوانها؟
0: وحياتي
1: حياتك الكلها كزاهر من اللي جيت لليوم.
0: كحياتي اسم لحياتي.
1: سمعتني انت قلت لي وحياتك حياتك
0: معناتها وحياتك
1: عيشتك معناتها كان عملوها غنية، شو يطلع عنوانها وشنو اللحن اللي فيها؟ سعيد او
0: لا؟ سعيد ما لحن سعيد و...
1: والغنية
0: فرج ربي
1: فرج
0: عرفت عارف
1: فرج ربي فما سؤال وانت جاي كي كلمتك قلت ان شاء الله يطلع اسالوا الجيس نحب نحكي فيه، ما سالتوش حتى لتوا؟ اسالوا
0: لا براتيكمون ممكن سالته بفاسون اخرى، ما ممكن سالت سؤالات اللي كانوا في مخي الكل، اغلبيه السؤالات ولا التساؤلات نتاعي معناتها.
1: فما سؤال قلقك؟
0: والله ممكن سؤال نتاع صارت لك حاجة وانت قبل مش خليتك تغني وخليتك تقعد في الموند نتاعك هذاك وانت صغير، هاي ممكن هذاك خاطر ذكرت شوية ذكريات مش ولا بد، اما كيما اي واحد عنده في ذكريات خايبة في صغره، اما بون الحمد لله اون سورفي.
1: فما اجابة تحب تسحبها قبل ما يوفى البرنامج؟
0: لا لا فما حتى إيه.
1: اللي قلته كل
0: اللي قلته كل موافق عليه.
1: نعطيك كلمة الختام،
0: نشكرك على الأخر بالحق، استضافة عزيزة عزيزة عزيزة وغالية برشا، قليل برشا قليل برشا في هكا الوسط الفني في البرامج الفنية قليل برشا باش تلقى نوع من الأسئلة والطرح والفاسون دو ترافايي. برافو برافو على الاخر والله، بصح ما توشي على الاخر، انا استمتعت وعرقت
1: والحمد لله. المهم عملنا برشا جو.
0: لا لا لا شيخ،
1: المهم ماكش مروح مقلق.
0: ان شاء الله ان شاء الله ما يكون علاش ما يكون تعملش بودكاست بالحق.
1: لا لا تو بشوي بشوي تو بالوقت وكل شيء يجي في وقته. شكرا لك زاهر وفرحان برشا اللي جيت بحذايا بالحق.
0: شرف لي
1: دار انا بالحق من الناس اللي في انتظار البرودوي اللي يخرج ان شاء الله.
0: والله
1: لحنا وكلمة
0: والله أول حاجة تصير والله زهر. نجيك نكلمك أنت أول واحد والله
1: إن شاء الله نسمعها قبل ما يسمعوها
0: الناس، قبل الناس الكل
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: وعد مني كلمة بإذن الله
1: إن شاء الله قبل ما يوفى 2026 على أقصى تقدير 2027 يكون عندك البرودوي اللي نستنى فيه. شكرا زهير زرقاتي.
0: شكرا لك. شكرا مستمعي
1: اليوم في الإخراج، زهير الجيس في الإعداد والتقديم، ونتقابلوا غدوة في حلقة جديدة. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.

0: تشكر ولا تنقد. عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
2: هذه تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. شاركت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي في جلسة حوارية حول بناء نظم صحية وطنية صامدة وتطوير قدرات الانتاج المحلي والاقليمي بهدف تعزيز السيادة الصحية للقارة الافريقية. واكدت رئيسة الحكومة ان تونس تؤمن بان السيادة الصحية الإفريقية لن تتحقق بصفة فعالة إلا إذا استندت إلى منظومات صحية قوية وصناعة دوائية تنافسية والتحول رقمي ناجع. أفاد سفير تونس لدى مالطا زهير بوراس بأن تونس ومالطا تستعدان لعقد الدورة 12 اللجنة المشتركة والتي ستشمل عددا من القطاعات الحيوية على غرار النقل والصيد البحري والتبادل الاقتصادي، مشيرا إلى وجود عمل متواصل لتحيين الاتفاقيات الثنائية. والسفير يبين في مداخلة أجراها اليوم على موجات الإذاعة الوطنية نشرته المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يبين أن الميزان التجاري بين البلدين يسجل فائضا إيجابيا لفائدة تونس، خاصة فيما يتعلق بتصدير المواد الغذائية والمنتجات الميكانيكية والإلكترونية، معتبرا أن نجاح زيت الزيتون التونسي في اقتحام السوق المالطية خلال الفترة الأخيرة يعد مكسبا مهما يعكس جودة المنتوج التونسي وقدرته التنافسية داخل الأسواق الأوروبية. انطلقت اليوم بمدينة كازان الروسية الدورة 17 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي بمشاركة وفود رسمية واقتصادية وإعلامية من أكثر من 100 دولة، من بينها تونس التي تسجل حضورا محدودا في هذه الدورة. ويعد المنتدى الذي تنظمه مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي من 12 إلى 17 من مايو الجاري تعد أحد أبرز المنصات الدولية للحوار الاقتصادي والتجاري بين روسيا ودول العالم الإسلامي، حيث يستقطب أو يتم استقطاب سنويا مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات مالية وأعلامية وثقافية من مختلف أنحاء العالم. دوليا، بريطانيا تقول أنها تعتزم إرسال معدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلي التايفون ومدمرة دراغون الحربية في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. وروسيا تجري اليوم اختبارا لصاروخ جديد بعيد المدى قادر على حمل رؤوس نووية. وقال الرئيس الروسي بعد تلقيه تقريرا عن نجاح إطلاق صاروخ سرمات البالستية العابر للقارات، قال إنه أقوى نظام صاروخي في العالم، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ سيدخل الخدمة القتالية بحلول نهاية هذا العام. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jowherfm.net

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اللين إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. البداية بالنجم الرياضي الساحلي، كتاب العام للفريق هبطت بلاغ أعلنت على تلقيها استقالة جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة اليوم السادة، فؤاد قاسم، أحمد القفسي، أنيس الحندوس، والدعوة إلى جلسة عامة انتخابية تكون نهار السبت 30 ماي الجاري. فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق يكون حسب ما ينص عليه النظام الأساسي، وإلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كانت مبرمجة نهار 13 ماي الجارية. مكتب الرابطة بعد اجتماعه اليوم اخذ جملة من القرارات: دعوة محمد أمين توقاي لعب الترجي في رأس شوات لعب النادي الإفريقي للمثول أمام مكتب الرابطة بعد أحداث الدربي، خاصة تبادل العنف بين زوز ملاعبية، وبشمثلوا قدام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافهم عن ممارسة أي نشاط رياضي إلى حين مثولهم قدام مكتب الرابطة. بقيت القرارات: معاقبة الترجي زوز ملايين ونص، معاقبة مستقبل المرسى 4 ملايين، معاقبة الإتوال 10 ملايين، معاقبة المرافق الإداري الملعب التونسي سفيان بن سالم زوز مقابلات وقتية ب5 ملايين بعد تفوه بألفاظ نابية، معاقبة جمعية الأولمبي الباجي 5 ملايين، معاقبة الملعب التونسي كيف كيف 5 ملايين، ومعاقبة شبيبة القيروانية زوز 1.5 ملايين بعد إلقاء القوارير والمقذوفات. وفد الترجي الرياضي التونسي موجود في جربة بعد تحوله من تونس، وين بشي واصل تحضيرات واستعداد لمواجهة اتحاد بن قردان، مقابلة اللي تتلعب بعد غدو بعد إقالة باتريس بوميل. بشي يشرف على الترجي المدرب براكوني بمساعدة اللاعب السابق إيهاب لمباركي اللي تم تثبيته في خطة مدرب مساعد، ويرافق الوفد في جربة المدير الرياضي يزيد المنصوري ورياض بنور. بالرابطة الأولى اليوم تلعب اللقاء الأول بالنسبة لفريق شبيبة العمران اللي استقبل فريق مستقبل هذه بالمرسى في استاد شادي زويت، المقابلة وفيت على نتيجة التعادل 2-2. بقية المقابلات يتلعبوا غدوة وبعد غدوة. غدوة 4 متاع العشية في استاد 15 أكتوبر في منظرة السيابية ترجي جرجيس، مقابلة زفرة سيف الورتاني حكم الفار أمير الفقير، مستقبل جابس الملعب التونسي مقابلة زفرة عبد السلام ماني في الفار محمد علي قروية. بعد غدوة الخميس بقية المقابلات في ملعب حماد العقربي بيراد سنادي الإفريقي الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي، الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان، نجم المتلوي شبيبة القيروان، وكلاسيكو بين الإتوال والسي اس اس باش يكون في استاد الطيب المهيري بسباق. زوز مقابلات بيكونوا تلفزي على قناة الدوري وكأس القطرية لفريق وبيجا، وأيضا كلاسيكو سي اس اس والإتوال. الجولة هذه باش نعرفوا من خلال شكون باش يكون صاحب المركز الثاني. حاليا الترجي عنده 60 نقطة والسي اس اس عنده 59 نقطة، وأيضا باش نعرفوا على الفريق اللي باش يرافق مستقبل سليمان ومستقبل جابس إلى الرابطة الثانية، إما الأولمبي الباجي أو شبيبة القيروان. صراع عن بعد بين الزوز فرق، بيجا اللي عنده 31 نقطة والقروان اللي عندها 30 نقطة. الرابطة الثانية بعد صعود الأمل الرياضي بحمام سوسة البارح للرابطة الأولى إثر تعادل 1-1 مع نادي حمام لمف. اليوم رسميا تعرفنا على الفريق متاع المجموعة الثانية اللي صعد إلى الرابطة الأولى، اللي هو تقدم سقيت الدير لأول مرة في الناسيونال بعد الفوز على هلال الرديف 5-0. بقية النتائج: نصر جلمة تعادل مع الملعب الجبسي 0-0. الملعب الجبسي اللي كان يراهن على الصعود دونك نتيجة تعادل اليوم قدام نصر جلمة اللي كان نزل إلى الرابطة الثالثة مستوى أول. القلعة الرياضية خسرت مع جندوبة 3-1. المكنين تعادلت مع أريانا 0-0. قصرين ربحت قصور السيف 1-0. بوشامة تعادلت مع قربة 1-1. وقوف القفصة ربحت أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. اللقاء المؤجل من الدور الثمن النهائي في كأس تونس باش يجمع النجم الرياضي بالمتلوي بالترجي الرياضي التونسي، ماتش يتلعب نهار الأحد 17 ماي انطلاقا من 3:30 في الملعب البلدي بالمتلوي. المتأهل يلعب الدور ربع النهائي ضد بعث بوحجلة في بوحجلة. بقيت مقابلات الدور ربع النهائي: ترجي جرجيس نادي البنزرتي، سي اس اس الملعب الجبسي، تقدم سقيت الدير شبيبة العمران. مقابلات يتلعبوا نهار 20 و21 ماي الجارية. منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة بقية المدرب عبد الرزاق هديدر بمساعدة نوفل شبيل وكريم بن عمر يلعبوا غدوة أول مقابلة في كان أقل من 17 سنة اللي تدور في المغرب 8 متاع الليل ضد البلد المنظم منتخب المغربي في استاد مولاي الحسن. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على سيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة الناس الكل في الأمان.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour
3: FM. Salam alaikum, ma'akoum DJ Hamida, Jour FM. Santo gars les nouveautés, gars les nouveaux Diana.
4: Assez mal, trop mignon, assez rien à la Jour FM.

0: الجمعة من الميك على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة 14 دقيقة مساء نور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في بلو نوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. رافقكم حتى النص الليل مع الموسيقى الجديدة أخبارها بنت الموسيقات سلطين إن شاء الله. اقتراحاتنا الطربية في ساعتنا الجاية الساعة الثانية من بلو نوي. سيسام ذويري في الإخراج. أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو. انطلاقتنا باش تكون مع فهد عمامي بعد شوية في هذا الشو مع عمرو دياب. Sinon, tout de suite, n'abdeu ma Elisa.

بالموسيقى نوصل معكم للعشرة وتسعة وعشرين دقيقة. مرحبا من جديد كالعادة في بلو نوي واللي تتواصل معكم حتى لنص الليل. وحديثنا باش يكون مع الأخبار الفنية. نحكيو على الفنان سعد المجرد اللي اسمه يرجع المرة هذه ولكن ما هوش بأعمال فنية جديدة ولكن بموضوع القضايا متاعه اللي ترجع من جديد من بعد 2018. دونك نحكيو على المحاكمة متاعه في فرنسا كما قلنا قضية ترجع ل 2018 والاتهام نذكروا الناس كل

كنا مع تشيرن على جوهر اف ام العشرة وخمسين دقيقة. طبعا بعد تشيرن باش تتواصل الموسيقى وبعد الأخبار وين يكون الموعد من جديد مع هجر نوالي في موجز الأحداش والموعد زاد مع الموسيقى الطربية في ساعتنا الثانية في بنت الموسيقى. إن شاء الله اقتراحاتنا لليلة تعجبكم كالعادة. بوسي بعد شوية ما توت سويت، خليكم مع ديستينك في تعال.

0: 74 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: هذه تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وكبت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري مساء اليوم بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، والتي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. وقدم رئيس جمهورية كينيا ورئيس الجمهورية الفرنسية أهم المخرجات التي توصلت إليها القمة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وحددت القمة حسب نص البلاغ عددا من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، من أبرزها السيادة الصحية، حيث تم الاتفاق على تعزيز المنظومة الصحية الوطنية ودعم الانتاج المحلي للقاحات والأدوية، التصنيع الأخضر، وتسريع الانتقال الطاقي، وتطوير الاقتصاد الأزرق والفلاحة ذات القيمة المضافة، من خلال الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع والتحويل المحلي المستديم للمنتجات الزراعية. التقى رئيس المجلس الوطني للجهاد والأقاليم عماد الدربلي اليوم رئيس مجلس العموم الكندي مرفوقا بوفد برلماني رفيع المستوى وسفير كندا بتونس. وأكد الدربلي أن هذه الزيارة تمثل مناسبة هامة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وكندا، منوها بما شهدته العلاقات التاريخية بين البلدين من تطور متواصل في العديد من المجالات، بما يعكس إرادة مشتركة في الارتقاء بها نحو أفاق أرحب، خاصة في الميادين الاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية والثقافية أيضا. كما أكد الدربيلي استعداد مجلس الجهات والأقاليم لدعم كل المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تخدم مصلحة البلدين الصديقين وأن تعزز فرص التعاون والشراكة بينهما، وثمن الدور الهام الذي تطلع به الجالية التونسية المقيمة بكندا. تحتضن تونس في 4 جوان القادم يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات وأيضا الوكالة الألمانية للتعاون الدولية. ويهدف هذا الحدث وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تونس. ومن أخبار العالم الآن، الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية في محيط العاصمة طهران استعدادا لأي مواجهة محتملة، وذلك غدا تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن وقف إطلاق النار بات على شفا الانهيار، فيما لوح نائب إيراني بارز بإمكانية رفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى صنع السلاح إذا استؤنف النزاع. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: شوارع افهم شوارع الدنيا والموسيقى.
1: انا مرا قوية ومرا بالفراجة وما تتعديش عليا. انا صنديدة مرا حربية

0: موزيكا.
1: وقيت بنة الموزيكا، مرحبا من جديد في بلومين. أرجو معكم كما العادة 11-28 دقيقة القريب منك بعيد. هذه العناية اللي تستناوها معنا إن شاء الله بعد شوية، طبعا بصوت النجاة الصغيرة، ولكن الانطلاقة باش تكون معنا غم مغربي. جريت وجريت هذه النعيمة سمح.

معنا جات الصغيرة. نوصل معكم لاخر موعدنا في سهرة الليلة مع بلونوي بطبيعة، مع الموسيقى، مع الطرب، ومع اقتراحاتنا اللي ان شاء الله نالت اعجابكم وخاصة ونستكم وين ما تكونوا وتابعوا فينا. شكرا سامي ذويري في الاخراج، شكرا زادة هجر نوالي في الاخبار واللي ترجع ان شاء الله بعد شوية في نشرة نص الليل. تحياتي لكم، امين الميلادي مقدم الميكرو لكم، زينة ناس كل. تشاو تشاو، باي باي.

مشعل القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام. وإيران تضع 5 شروط للدخول مجددا في مفاوضات مع أمريكا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث واكبت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري مساء أمس بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي ختام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، والتي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. وقدم رئيس جمهورية كينيا ورئيس الجمهورية الفرنسية أهم المخرجات التي توصلت إليها القمة، وحددت القمة عدد من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، أبرزها السيادة الصحية، التصنيع الأخضر، والفلاحة ذات القيمة المضافة، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشري 5 عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي لدى إشرافه على موكب رسمي ينتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار بسلامبو تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. وفيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، كشف الوزير عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية. ففي قطاع زيت الزيتون تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. وفي قطاع التمور، أفاد الوزير بمراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية. وبخصوص منظومة الحبوب، كشف وزير الفلاحة عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. كما تطرق الوزير إلى وضعية قطاع تربية الماشية الذي شهد تراجعا بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، معلنا عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن. يعقد المجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزومات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية. وتتعلق هذه المشاريع وفق ما جاء في بلاغ للمجلس أمس باتفاقيات لزومات إنتاج الكهرباء بخمس محطات فولتوضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد، لكسر وسجدود من ولاية قفصة، والمحطة الفولتوضوئية بمنزل الحبيب من ولاية جابس. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نائب الخارج محمد علي النفطي أمس بمقر الوزارة الأستاذ المختص في القانون سليم اللغماني مرشح تونس لمنصب قاضي بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035 خلال الانتخابات المقرر عقدها بمدينة نيويورك خلال شهر جوان القادم، بمناسبة التئام اجتماع الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومثل هذا اللقاء مناسبة لمتابعة سير حملة حشد الدعم لفائدة المرشح التونسي في مختلف الفضاءات العربية والإفريقية والمتوسطية والأممية والدولية التي تنتمي إليها تونس، وكذلك للتداول في مراحلها القادمة بما يضمن أوفر حظوظ النجاح لهذا الترشح وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وبالمناسبة أكد الوزير ما تليه الدبلوماسية التونسية متعددة الأطراف من أهمية لتعزيز تواجد الكفاءات الوطنية المتميزة في مجالات اختصاصها صلب المنظمات والهيئات الأممية والإقليمية، ولمزيد إشعاع تونس على الساحة الدولية. وطنيا أيضا، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الأسلاف بتونس أمس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد زغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية وفق ما أكده مصدر قضائي يوم أمس. وكان الحكم الابتدائي قد صدر عن الدائرة الجنائية.

0: بالمحكمة الابتدائية بتونس في 22 من جانفي الماضي، والذي أقر أيضا تسليط خطايا مالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. ويشار إلى أنه تم إيقاف برهان بسيس ومراد صغيدي يوم 11 من ماي 24 و2000. دوليا الآن، أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن طهران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة مع الولايات المتحدة. وبحسب ذات المصدر، فإن الشروط 5 التي وضعتها طهران للدخول في مفاوضات جديدة تشمل إنهاء الحرب في كافة الجبهات ولا سيما في لبنان، رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، أيضا الإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، كذلك تعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحرب، وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز وعدم التدخل في ترتيباته القانونية. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقييمات استخباراتية أمريكية سرية بأن إيران قد استعادت إمكانية الوصول إلى معظم مواقع صواريخها ومنصاتها. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 18 ضابطا وجنديا وإصابة 910 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي. ومن أخبار العالم، أيضا غادر أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متوجها إلى الصين في زيارة تستمر 2 يوم. يلتقي خلالها الرئيس الصيني لبحث ملفات عدة من أبرزها الحرب التجارية وتايوان والتطورات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأكد ترامب أنه سيجري محادثات مطولة مع نظيره الصيني بشأن الحرب مع إيران في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دفع بكين لاستخدام نفوذها على طهران للمساعدة في احتواء الأزمة وسط مخاوف من تأثير التوترات على إمدادات الطاقة العالمية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 76 24 3000.

أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي جوهرة اف ام في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين، موعد الليلة وكل اللي نترافقوا فيه من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85990. نتمنى تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. بدايتنا تكون كالعادة بالموسيقى ورجل

0: الانتين. رجعنا معاكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. صهريتنا بدأت معاكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس على 85 990. أما قبل الموعد يكون كالعادة مع فقرة حكاية غناية وليلة باش نتعرفوا على قصة غناية خطار للفنان العراقي الهام مدفعي. غناية من كلمات قاسم السماوي اللي كان عايش في لندن وكتب قصيدة تحكي على الشعور بالوحدة والغربة. كلمات الغناية عجبت الهام مدفعي اللي لحنها وغناها دون إذن مسبق من الشاعر. بقية التفاصيل يرويها الهام مدفعي.
1: كلام قاسم السماوي الله يرحمه. نعم هو قاسم في لندن كان وما يدري انه انا غنيت هاي الاغنيه. فصديقي معد فياض اشتغل في جريده الشرق الاوسط خابره قال له انت تدري اكو اغنيه مالتك الهام مدفعي غنيها وصارت مشهوره اغنيه رقم واحد بلبنان وهنا بالشرق الاوسط يعني. قال له لا والله ما ادري. خطيه خابرني هو مسكين كان عنده مشكله بعيونه توفى
2: الله يرحمه.
1: بس من رحت اول حفله في انجلترا عائلته جت كلهم وهذا كان بالنسبه لي هم زين يعني شفتهم ويعني داولنا موضوع انه الاغنيه نفسها واريد بعد نسوي اشياء بس ما كان
2: مع ان الاغنيه كلمات الاغنيه كانت يعني شوي صعبه او فيها رساله أو حوار بين
1: باللهجة الجنوبية بلهجة جنوب العراق يعني وتصدق يعني من اللهجة صعبة يعني أهل بغداد كانوا يسألوني أبا شنو هذا شنو
2: في بغداد
1: في بغداد أي ناس يسألوني شنو معنى هذا لأن هم عندهم أصدقاء مثل لبنانيين وسوريين وما يسألوهم يا أخي شنو معنى هالشي اسمه هم ما يعرفون.
2: طيب وش قصتها هي خطار
1: عدنا الفرح أعلق صواني شموع خاف أن يمر بالعقد رش العقد بدموع يا قليبي وين الحزن حدر مرفوع دومك تون ونتك وتبكي بدمع مفجوع طيفك أمل كذاب فوق السماء مرفوع خاف أن يمر بلا يعني هذا الذكر بس من أغنية طبعاً ذكر غير شكل.
0: وتوان خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها ونرجو نوصل معكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: الانتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نجدد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا، في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على شاهين ومحمد علي وحاتم اللي يسمعوا فينا في القلعة. وفاة هذه غنيات الليلة العامر، وتقولوا ربي خليك ليا امين. يسلم على الغالية ملكة ويهدي لها غنيات الليلة. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم، الاس ام اس على 85 990.